Mosaïque FM.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع أميرة. صباح الخير ويكاند.
1: يا صباح الخير يا صباح نور. سلموا على كل مستمعينا. مرحبا بكم. اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 وتوا 6 متاع الصباح وانتم تسمعوا في اول حلقه من صباح الخير ويكاند في البرمجه الشتويه. ان شاء الله يا ربي شتويه كامله نعديها بالمواعيد اللي تحبوها اللي تنال رضاكم بالموسيقى حاجة الباهيه الكلها. احنا نحبوا نداو معاكم ونحبوا نونسوكم. يلا كي العاده والعويد اليوم من 6 متاع الصباح حتى لعند الاول غدوه لحد من 6 متاع الصباح حتى 10 تاع الصباح نبداوها ندخلوها دخله قويه. يا صباح الخير وهذا الشيء اللي نتمناه لكم تغنيها كوكب الشرق ام كلثوم. هاكم طيب.

0: رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. توا 36 دقيقة، يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 5 سبتمبر 2026، الطقس باش يكون مغيم جزئيا بالمناطق الساحلية وقليل السحب ببقية الجهات، البحر قليل الاضطراب، الحرارة في نفس المستويات. احنا هكا ولا هكا، عنا مكالمة أخرى مع المعهد الوطني للرصد الجوي 7:25 دقيقة، انكلموهم نسألوهم على تطور الطقس.
1: Weekend.

0: الستة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا تسمعوا في صباح الخير ويكاند، واحنا خلطنا لساعتنا الثانية شوي اخر نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي نسألوهم على طقسنا اللي يبدو والحمد لله معناها فما هكية انفراج وفما انخفاض في درجات الحرارة، حسيناهم فرق كبير كبير ياسر ما بين اللي نعيشوا فيها الأيامات ما بين اللي تعدى. الحقيقة الله لا يرجعوا السخانة هذيك وكل قبة هذيك، إن شاء الله يا ربي هذيك معناها آخر حاجة. زاد عنا دقيقة حد نسمعوها من عند فطومة، نجيو للموسيقى البلبل العندلي بالأسمر يغني لنا أهواك. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: عليس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند،
8: راديو موزايك FM تونس، الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الصحة تفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 من نوفمبر المقبل لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة توجيه الجامعي من حاملي البكالوريا الاطلاع على النتائج حصريا على موقع التوجيه الجامعي orientation.tn. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة يصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتسخير الفنية في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي نشب بجبل برجو من ولاية سليانة وتسبب في حرق مباني وإلحاق أضرار كبيرة بالثروة الغابية. دوليا، الحماية المدنية الجزائرية تواصل محاولات إنقاذ الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات بعد سقوطه داخل بئر ارتوازي جاف بولاية البيض وسط صعوبات بسبب طبيعة التربة الصخرية وخطر انهيار البئر. وفي إطار الجهود لإنقاذ الطفل العالق منذ قرابة 3 أيام تم إنزال عونين تابعين للحماية المدنية في بئر موازية، إلا أن العملية فشلت مجددا في إنقاذ الطفل الذي لا يعرف مصيره بعد. وفرق الإنقاذ تقوم بعملية الحفر العمودي للبئر المحاذي على عمق 16 مترا في وقت يتواجد فيه الطفل على عمق يقارب 15 مترا. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتهم الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية المحتلة في العام 2025، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. 5 دول في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إبرام اتفاق مع دولة من خارج التكتل لم يكشف عن اسمها لتستضيف مركز عودة للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم على أن يبدأ العمل به اعتبارا من غرة جونفي وفق ما أعلن وزير دنماركي. السفارة الأمريكية في هافانا تصدر تحذيرا صحيا بشأن كوبا محذرة المسافرين والمقيمين من ارتفاع حاد في حالات الأمراض المعوية والإسهال نتيجة تدهور إمدادات المياه والكهرباء. ويأتي التحذير الأمريكي بعد 9 أشهر من فرض إدارة ترامب حصارا على الوقود على كوبا مما ساهم في زيادة حادة في انقطاعات التيار الكهربائي وعرقل إجراءات التبريد والنظافة الصحية في المنازل وقطاع الأعمال. النيجر تتهم فرنسا بتحريض جنود متمردين على شن هجوم استهدف قاعدة جوية عسكرية رئيسية في الأسبوع الماضي. نهاية الموجز قدمت لكم خول الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
8: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 لـ 9 نهار.

0: يصبح النور 27 دقيقة يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
0: سياني ساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الأنوار.
2: صباح الفل والياسمين مدام ميرا، تحية ليك والعوفية إذاعة مزيك.
0: مرحبا بيك. نسألك على حوال طقسنا هكا، إن شاء الله تكون فما بشير الخير يا ربي.
2: أي بشائر الخير في درجة الحرارة نجم نقول وانخفاض ملحوظ مقارنة بالأسبوع الفارط. أي درجة الحرارة القصوى تكون بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و 39 درجة في بقية الجهات. 39 ننتظرها في توزر، ننتظروا 38 في قبلي، باش تكون 37 في زغوين، بيجة، جندوبة، قفصة، 36 في سليان، القيروان، مدنين، تتاوين، ننتظروا 35 درجة حرارة قصوى اليوم في تونس، كيف كيف نابل، كيف سيدي بوزيد وصفاقس، 33 في بنزارة، تقطيبية، جهة الساحل، كيف كيف القصرين وقابس، ننتظروا 32 في جربة، 31 في تبرقة وتالا. في مع ذلك الطقس مش يكون اليوم مغيم جزئيا في المناطق الساحلية، قليلة السحب في بقية الجهات، ممكن حتى يكون أحيانا كثيف السحب في ولايتي القابس ومدنين. الريح من القطاع الشمالي بالشمال، شرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية. بالرغم من الانخفاض هذا النسبي في درجات الحرارة، نذكر لمؤشر الأشعة فوق البنفسجية مازال مرتفع نسبيا، بالتالي ماذا بينا نجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من 11 حتى 14 عشية على قتيلة. الأيامات القادمة باش تتواصل هيمنة امتداد مرتفع للضغط الجوي على الأجواء في بلادنا، بالتالي استقرار تقريب في كافة العناصر الجوية. الريح باش تكون شرقية في الفترة القادمة، البحر باش يتواصل عموما هذا إلى قليل الاضطراب. الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف يومي الغد ويوم الاثنين، معناه فرق درجة إلى درجتين مقارنة باليوم، ترجع للانخفاض نسبيا بداية من يوم الثلاثاء، ممكن حتى نعيش درجة حرارة أقل من المعادلات العادية في نهاية الأسبوع المقبل.
0: مرحبا بي.
2: بالنسبة للأمطار ما فهمش معني مؤشرات النزول الأمطار في الفترة القادمة، وليلا درجة الحرارة تكون عموما يعني بين 23 و 28 درجة، تنخفض حتى 18 درجة في تيلة، حتى الكيف تكون بين 19 و 20 درجة في سليانة، بيجة وجندوبة، يعني نسمات كافية عموما أثناء الليل وفي ساعات الفجر. هذا هو طقس نميرة.
0: يعطيك الصحة.
2: أي
0: لا الحمد لله، معناها بشير خير، خنت نفسه هكا شوية تمشي علينا سخانة نرجع نفكر
2: بال.
0: الحمد لله نشكرك برشا، يعطيك ألف صحة. سيني الساتوري كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا وموزايك مون. العالم بين يديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى. إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي، حكايات الموسيقى، هيت كلوب اند ترندز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
2: اريد طور عالمك.
0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطة فاطومة نسموها توا في دقيقة حظ.
1: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الفل، تحية ليك ميرا، تحية كل يسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم زين. أول أخبارنا للحمل، نهارك يا حمل في شوية حركة، تغييرات حلوة في حاجة كنت تستنيها تنجم تتحرك. الثور اليوم تحس روحك أهدى أكثر تركيز، فما فرصة بيه تنجم تجيك من بلاصة ما كنتش تتوقعها. وإنت يا جوزين، نهارك مليان كلام أخبار، ممكن تسمع حاجة تفرحك ولا تحلك بيبي جديد. في الحب كلمة صغيرة منك تنجم تبدل برشا حاجات. السرطان اليوم قلبك حساس، أما حدسك قوي برشا، اسمع لإحساسك وما تعطيش ثقتك لأي حد. والأسد اليوم راهو الأضواء عليك، عندك حضور قوي والناس تلاحظ فيك أكثر من العادة. العذراء، نهارك يا عذراء مناسب باش ترتب أمورك وتسكر باب كان يقلق فيك. العقرب، في الحب الغموض متاعك جذاب، ما تخليش الطرف الآخر يحتار برشا. وانت يا ميزان، نهار هذا راهو باش يجيب معك توازن، راحة بعد فترة فيها شوية ضغط، فمخبر حلو ينجم يبدل موتك. القوس، نهارك في طاقة تجديد، ممكن تفكر في خرجة، ممكن زادة تفكر في السفر. والجدي اليوم راهو تنجم تشوف نتيجة حاجة، هاي الحاجة دي تعبت عليها يا ميرا. في الحب الاستقرار.

0: 57 دقيقة. يسبح الخير يسبح النور. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في يسبح الخير ويكاند. احنا خلطنا ساعتنا الثالثة، نبدأها مع زميلنا أحمد عديلة، نسمعوه في سبور إكسبريس. عنا زدة فقرتنا كرياسيون تونيزيان، نجيو للموسيقى. طلال سلامة غنينا راضيناك، يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار، واحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك.
3: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للاولاد، يجيو بحذنا وعيشوا معانا اجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسه اللي تعجبو وتواتي مواهبو. وتمتعوا زادة بتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
4: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكونوا التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الأكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه، ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم، ولا على سقراط سكول .ان، ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم انترنت.
5: راديو ميك اف ام تونس الاخبار.
0: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. قضي تحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يقضي بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي من اجل تهم تتعلق بالاثراء غير المشروع وغسيل الاموال، وفق ما اكده مصدر قضائي لوكاله تونس افريقيا للانباء. والمصدر ذاته يوضح ان النيابه العموميه بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمه الابتدائيه بتونس قد اذنت بفتح بحث تحقيقي ضد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم، ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات. دوليا، الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي يقول إنه شن غارات على جنوب لبنان بعد أن أطلقت جماعة حزب الله طائرات مسيرة باتجاه جنود إسرائيليين. ووزارة الصحة اللبنانية تؤكد أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 آخرون في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان. الإكوادور تبدي دعمها للعمليات الأمريكية التي اعترضت 3 قوارب إكوادورية وأغرقتها قبل أيام، بينما قال بعض أقارب أفراد الطواقم إنهم كانوا صيادين، واتهموا واشنطن بالتحرك دون أدلة كافية. وهذه الهجمات هي الأحدث ضمن الحملة الأمريكية الموسعة لمكافحة تهريب المخدرات بحرا في شرق المحيط الهادئ. مدينة سيدني، أكثر مدن أستراليا اكتظاظا بالسكان، تشهد موجة من الحر الربيعي الشديد، ما رفع خطر حرائق الغابات ودفع السلطات إلى إصدار حظر على إشعال النيران. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عدالة في سبار إكسبرس.
6: الأولى في تونس.
7: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
8: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتصفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
9: أريدو، طور عالمك.
10: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في أولى نشرات الرياضية. بعد شوش عم نطلع على ميركات هولندية وآخر الأخبار، ولكن بداية بمشاركة أنديتنا في المسابقات الإفريقية. نادي الفريقي اليوم يدخل غمار الشامبيونز ليج من خلال مباراة الذهاب في الدور التمهيدي الأول للمسابقة، مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية. نادي الفريقي يستقبل اليوم الجولي بال مالي ضمن الدور التمهيدي الأول. كما قلنا الماتش السبعة متاع العشية، ثم تغييرات منتظرة في خط الدفاع، وثم ملاعبية باش يرجعوا لأماكنهم خاصة على مستوى الهجومي. نحكيه على حمزة الخضراوي المنتظر يكون أساسي اليوم في المباراة. في المقابل نذكر كون الماتش هذا بشي تلعب أجي شي فيرمي، بما أنه 25,000 تذكر اللي تم وضعهم على ذمة الأحباء اللي بشي شريهم بطبيعة تباعوا الكل. والماتش بشي تعد على منصة All for One. الماتش هذا بش تفرج عليه حبائن النادي الفريقي، وتبايز مدفوع 10 دينارات، والدفع يكون إلكتروني، والمداخيل كلها بش تمشي لدعم النادي. زوز حاجات حسب الرواية الرسميه للنادي الافريقي وحسب المعلومات حصلت عليهم موزايك، مش كان للبوتيك، زاد لتمويل رحله النادي الافريقي، رحله مباراه العوده ضد جولي با المالي. ماتش 7 متاع العشية كما قلنا يتعدى على البلاتفورم All for One. النادي الرزفيقسي بدوره يعود المسابقة الأفضل والمفضلة لي هو بالطبيعة، بما أنه حامل الرقم القياسي. نحكيه على السياسيس يلعب اليوم ضد شوتينج ستارز النيجيري 4 متاع العشية. الملعبية الكل على ذمة الإطار الفني، مازال فقط ما نعرفوش أسكو النادي الرزفيقسي بشي عادي المباراة ذي على الشين يوتيوب امتيعه كيما مستانس يعمل، لأنه ديما النادي الرزفيقسي يعدي مباراة الأدوار التمهيدية على الشين يوتيوب امتيعه. ولكن إلى حد الآن ما ثمش إعلان رسمي، يمكن مازال ثم مفاوضات مع الفريق النيجيري، مع أنه نادي الرزفيقسي ديما يخول الشارة في الماتش الأولاني إذا كان البرة، يعطي الشارة في الماتش الثاني إذا كان الردور. ولكن في كل حالات المساعي مازال تجارية من أجل بث المباراة هذه على شن يوتيوب الخاصة بالنادي الرياضي الرزفيقسي. البارح كان ضربة البداية لفرقنا التونسية في المسابقات الإفريقية. ترجي الجرجيسي كان ربح البارح ديامبرز السنغالي 3-1. الأهم رزلتا هي التصوير المزيانة اللي ريناها في مدارج الطيب المهيري بحضور طبعا مشجعي ترجي الجرجيس، ولكن احبين نادي الرزفيقسي بمريول السي اس اس، وحبين الاتحاد الرياضي بن قردان بمريول الاتحاد الرياضي بن قردان، وكل الفرق اللي كانت في مدينه الرزفيقس اللي كانت حاضره وشجعت وعملت برشا صور مزيانه باش تقعد للتاريخ. وجهت رساله كونوا احنا رانا نجم ونحضر مباريات بزوز جماهير اذا كان نحب، واذا كان ثم الفولونتي بطبيعه. 3-1 بورتون ترجي الجرجيس ما بداش كما يلزم الماتش، مع انه قبل هدف منذ دقيقه 14 عن طريق الحاجي ديالو، ثم زوز اهداف من خليل قصاب في دقيقه 35، تسديده جميله جدا ورائعه جدا، وضربه جزاء في دقيقه 56 خلاو الترجي الجرجيسي متقدم 2-1 قبل ما يمضي سامبا ضيوف على انتصار وهدف مهم جدا قد يكون عنده وزن الهدف هذا في التأهل ان شاء الله. 3-1 وفات المونشروتو الاليب، مازال الماتش الرجولي تلعب نهار 12 سبتمبر 2026، ورحله الترجي الجرجيسي باش تكون على 3 مجموعات 7 و8 و9 بسبب مشاكل في الحجوزات. خلاف المسابقات الإفريقية اليوم عنا موعد مع مباريات الجولة الثالثة الدفعة الأولى مباريات الجولة الثالثة مرحلة الذهاب الأربع ونص متاع العشية. اليوم وليد المنصري يزفر في 15 أكتوبر مباراة النادي الرياضي بنزرتي والأولمبي البيجي, وفي الفار بش يكون فيليبي بيريرا من البرتغال. الأولمبي البيجي بش يكون مدعم بكل منتد به جدد بعد ما نجح في تسجيلهم المباراة الثانية. اليوم في الطيب المهيري بصفاقس ستقدم رياضي بسقية الدائر يواجه النادي الرياضي بحمام لمف. حمزة جعيل بش يزفر الماتش هذايا, ومحمد علي قروية بش يكون حكم فار. الدفعة الثانية من الجولة الثالثة تتلعب غدوة في حمادي العقربي برادس في نفس التوقيت كيما اليوم الأربع ونص متاع العشية. ترجي رياضي جرجيسي مستقبل المرسى, في الأولمبي سوسة النجم الرياضي الساحلي والشبيبة الرياضية بالعمران, وفي ملعب البلدي بالمتلوي الأمل النجم الرياضي بالمتلوي يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة. الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة أصدرت عقوباتها الخاصة بالملاعبية اللي خذوا ورق أحمر الأسبوع هذايا. فريق بوقطفة لاعب النادي الرياضي بنزرتي اللي تم إقصاؤه في مباراة النادي الرياضي بحمام لمف خذا مباراة واحدة, ومحمد بن علي اللي خذا ورقة حمراء في مباراة الترجي الرياضي التونسي وشبيبة العمران, والترجي الرياضي التونسي تمت معاقبته زاد كيف كيف هو مباراة واحدة. لؤي تراي متوسط ميدان نادي الوحدة الإماراتي نجم قوله بنسبة 99.99% باش ينضم إلى نادي راس فيرسي إلا إذا كانت تبدلت حاجة في آخر وقت. علاش؟ لأنه نادي راس فيرسي ديجا أمضى على اتفاقية الانتقال, واليوم من المنتظر نادي الوحدة الإماراتي اللي أعطاه الموافقة متاعه البارح من المنتظر كونه يمضي على الانتقال هذا. الانتقال هذا إعارة بدون لا أفضلية شراء ولا وجوب شراء, والحقيقة تعقدت برشا المفاوضات البارح وحكينا على الموضوع هذا. تلقاو الارتيكل الموجود على موزايكا فام بوانيت. الا ما تدخل شكون من لجنه كره القدم في النادي راس فيرسي خليل القرقوري باش تم حسم الموضوع هذايا, والاتفاق حاصل اليوم من المنتظر ينتهي كل شيء. فقط نشير كونه لؤي تراي منتظر يكون في اليوم يا غدوه على اقصى تقدير في صفاقس لانهاء انتقاله الى السي اس اس. بلعبي اخر يستعد لمغادره فريقه, نحكيو على مهدي الجنوني لاعب الاتحاد الرياضي المونستيري اللي باش ينتقل لاتحاد طرابلس. حتى للبارح لحدود تقريبا ماضي ساعه نتاع الصباح تقريبا نص لنص ماضي ساعه مفاوضات مازالت ما فاتش, والاشكاليه هي 200 الف دولار زايده مقارنه بالعقد والعرض اللي قدمه الاتحاد الليبي, ومقارنه بالعرض اللي يحبه وكيل اعمال اللاعب والاتحاد الرياضي المونستيري دونك والاكثريه وكيل اللاعب. 200 الف دولار تفصل اللاعب هذايا عن انتقال لاهلي طرابلس, عفوا الى اتحاد الليبي لاتحاد طرابلس مش الى اهلي طرابلس. مباراة اليوم قلنا نبداو بمباراة اليوم, نذكروا كون البارح في رابطة الابطال الافريقية المنافس المحتمل الواحد من اثنين باش يلعب ضد الترجي الرياضي التونسي السويحلي الليبي او كافي زيد من زنجبار. فاز السويحلي الليبي في الذهاب واحد بلاش. اليوم الخمسة نتاع العشية سان بيدرو يلعب ضد ريفرز يونايتد في ذهاب الدور التمهيدي الاول من رابطة الابطال الافريقية. الستة نتاع العشية المريخ يلعب ضد باور ديناموس, والسبعة نتاع العشية النادي الافريقي يواجه جوليبال مالي. وفي كأس الكاف كايم كايم يلعب ضد اهلي طرابلس ماضي ساعتين, وشوتينغ ستار يلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي الاربعة نتاع العشية. في البريمير ليج في سان جيمس بارك نص نهار ونص, نيوكاسل يواجه بورنموث مال ثلاثة, برينتفورد ساندرلاند, برايتون ليدز, فولهام يلعب ضد كريستال بالاس, مانشستر سيتي يلعب ضد كومنتري في نفس التوقيت, وفي السيتي جراوند في نفس التوقيت مال ثلاثة نوتنغهام فورست يلعب ضد توتنهام, والخمسة ونص نتاع العشية هال سيتي يلعب ضد استون فيلا. وفي السيريا جنة كرة قدم في ارتيميو فرانكي ماضي ساعتين, فيرونتينا تلعب ضد تورينو, الانتر تواجه نابولي الخمسة نتاع العشية, وروما تواجه في الاولمبيكو الثمانية غير ربع اتلانتا بيرغامو. في لا ليغا في السمام اسم 3 و 4 اتلتيكو بلباو يواجه اتلتيكو مدريد, وفي لا سيراميكا 8 نتاع ليفياريال يواجه ديبورتيفو لا كورونيا. وفي ليغا لونس يلعب ضد لوريون فريق متصدر تربي 4 و 4, 8 غير 4 لو هافر بريست, و 8 غير 4 نيس من غير علي العابدي يلعب ضد لومون. نختموا بالبوندسليغا, باير ليفركوزن في البايرن يستقبل من ساعتين ونص يونيون برلين, بوروسيا مونشنغلادباخ يستقبل ايرفرتبرغ من ساعتين ونص زاد كيف كيف, اوفنهايم يلعب ضد بوروسيا دورتموند من ساعتين ونص, بادربرن يلعب ضد فرايبور في نفس التوقيت, فيردر بريمن يلعب ضد لايبزيغ ولايبزيغ, وجلسن في جلسن كيرشن 5 ونص نتاع العشيه تشالكو نورفي يلعب ضد بايرن ميونخ. انا شاهدي كل اخبارنا هذه تقال مقارنه موزايكا فان بوانيت, نخليكم توا مع اميرة وكامل الفريق في صباح الخير ويكاند.
7: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
8: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اريدو طور عالمك.
1: صباح الخير ويكاند, كل نهار سبت من 6 نص نهار
11: على موزايك FM.

صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.

0: 28 دقيقة جعني لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا لفقرتنا كرياسيون تونيزيان.
1: كرياسيون تونيزيان.
0: ونرحبوا برشا برشا بفتنا مينا حبيب. مرحبا بيك.
2: يعيشك عسليمة. مرحبا.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله منورتنا. يا لله
2: يعيشك بنورك.
0: يعيشك. انت عندك لامارك هويامي.
2: هويامي براند.
0: ايوا شنو نلقاو فيها هويامي براند؟
2: نلقاو فيها لي ساكون بيرل اون كريستال. كرياسيون ساعات ساعات دو بيجو. اما سبيسياليتي لي كرياسيون دي ساك اون جينيرال.
0: فوالا نقول المستمعين يدخلوا توا على الباج نتاعنا مزايكا فام ويتفرجوا في لي كرياسيون اللي هاو قاعدين نراو فيهم. هذه معناها هذه بالكريستال.
2: هذه اون فري كريستال.
0: هذه بالفري كريستال. انت شنو هما لي ماتيريو اللي تخدم بهم؟
2: نخدموا بالبيرل بالفو كريستال اللي هو الباز نتاعو الاكريليك والا بالفري كريستال اللي هي من احسن لي ماتيريو بالطبيعه.
0: هذوما موجودين في تونس. معناها
2: موجودين في
0: متوفرين
2: تونس.
0: وموجودين. كيف جاتك فكره المشروع؟ احكي لي انت شويه. ما اناش عملت قبل.
2: والله انا عملت بازار.
0: كهاو مالا بنت الدومين.
2: بنت الدومين صحيح. عملت بازار ومن بعديك خدمت برشا. خدمت كيما توانسه الكل بالطبيعه اللي في الدومين واللي مش في الدومين. عامله سبيسياليتي بانتور. قعدت ديما اتاشي بالتوسكي حاجه ارتستيك وكل. نخدم مع مارك وقتها
0: شي فيهم من سنه
2: بيان سور وكل. وديما قعدت ديما نحب حاجه بيدي. نحب ديما نعمل حاجه بيدي. كل بريود نعمل حاجه بيدي. تودانكو عرضني فيديو بالحق اصلا ماهوش من تونس. معناها كل صار لي كود فودر. قلت خلينا نجرب علاش لي.
0: ايوا وقتها
2: الحكايه انا هذايا ولت عم ناول.
0: ولت عم ناول معناها المشروع مازال صغير.
2: مازال صغير. اي
0: دوك ريت الفيديو هذا. قلت علاش ليه ما نعملش انا بدي البروجي
2: نجرب.
0: اكزاكتومون. فرحانه اللي جربت ولا
2: فرحانه على الاخر اللي جربت. بطلت كل شيء وشديت فيها.
0: كيفاش خاطر واحد وقت اللي يخدم حاجه مغروم بها ويبدا فمك الشغف هذاك في العمل وعامل جو ينجح بقدره ربي.
2: بالطبيعه هو احنا نبداو نجربوا ديما نحاولوا ديما نجربوا ديما نجربوا ومن بعد بالوقت نلقاو الحاجه اللي نلقاو فيها الشغف نتاعنا والحب نتاعنا.
0: ايوه. تخدم وحدك ولا فما شكون يعاونك؟
2: والله نخدم وحدي. أما عندي أنا مين حب نعمل لها دي كاس حتى هي ديجا اللي عاونتني بارشة مغالما وفي خدمتي وفي كل شيء.
0: ربي فضلها.
2: أحلام إن شاء الله ربي فضلها. بالدومين راو مش ديما والدومينك عدوك. راو ساعات صاحب دومينك هو صاحبك بالحق.
0: صحيح.
2: وهو
0: صحيح.
2: اللي يكون لك السند وهو اللي يكون لك اليد اللي تمشي أنت وياها معناتها.
0: صحيح صحيح. هاي ومحليه تمنياج نتاعك خاطر هكا يرجع لنا الأمل في الحياة. وفما مازال فما الصحبة فما العشرة فما الناس الباهية الطيبة. الحمد لله يكون احنا عايشين بركتهم.
2: والله صحيح.
0: باهي لله. الساكي ما هكا قد تقعد وقت تخدم فيه؟
2: والله أيوة. انت والموديل كان اول مرة باش تخدمه تنجم تقعد حتى بثلاثة اربع ايام.
0: ايوه شد اليد معي.
2: بالطبيعة احنا اول ساك خدمته شدني جمعة ديجا
0: ايوه.
2: وانت كي تبدا بروفيسيونيل تنجم تولي شدك نهارين هكا كمان. وانت والموديل وانت والماتيغ اللي تستعملها خاطر مش كيما البيغل مش كيما الكريستال. الكريستال باللار دونك معناتها فينيسيون اكثر وخدمة اكثر ويتعب اكثر وياخذ اكثر وقت.
0: وانا باش نسالك انا عليه مثلا نشري من عند هويامي ما نشريش من بلاصة اخرى. شنو هو الحاجة اللي تميز هويامي؟
2: ليدونتيتي. يمكن كي تكلمني في التليفون ككليونت اول مرة تنجم تعرف علاش تاخذ من عندي.
0: حسين معناها حسين يغزل الحديث.
2: خاطر نقعد نحكي مع الكليون برشا لدرجة يمكن نحاول اني نعرفه. صحيح ما نعرفوش اما راني على باز قلت لك ارتيست. يعني نجم نحس بحاجات من وقتها نقترح عليه مثلا تيل موديل ولا الموديل هذا الكولور هذا ولا هذا. وقتها تجي تخلق غولاسيون كليونتيل من نوع اخر.
0: مهمه ياسر خاطر زادت تخلق الثقه ومحليها. معناها كي حد تكلمه هكا يرحب بيك وكل يعطيك احساس بالاطمئنان.
2: هذاك من كثر ما تحب الحاجه اللي تعمل فيها تولي من غير ما تشعر تتصرف هكا.
0: مقبله زاد حتى نحكي في الاوف قلت لي راهو انا الحاجه اللي تميزني هي الفينيسيون تاعي.
2: صحيح.
0: كي حد يشري من عندي ستوش فريمون تحلو تقول هذا كانوا معناها ماهمش يدين خدموه.
2: صحيح.
0: تقول تلمون الفينيسيون حلوه برشا. يا لله انا نقول لك ربي يوفقك
2: يعيشك
0: وان شاء الله نجاح عايش. والمشروع هذا ان شاء الله يكبر ولي مشروع كبير. نسالك على الاسعار خاطر مهمه ياسر.
2: الاسعار هي نجم تقول في متناول الجميع.
0: قديه
2: من كان انت والتاي ديجا وانت والماتيريو.
0: اما من 50
2: حتى كشي لل 200
0: حتى ال 200
2: اي ما فهمش اكثر.
0: اي باهين باهين. وين نلقاوك؟
2: تلقاوني في لي باج الكل فيسبوك انستغرام تيك توك. الباج اسمها هويامي براند. هويامي هاش او اي ام اي.
0: باهي لله
2: براند.
0: اوكي مرحبا بيك.
2: في بالك اللي احنا نحبوك برشا ديكاس اللي كنتي قبل. اللي احنا صغار ديجا معاك ونحبوك برشا. ليه ما هنا شنو فرد عمر
0: مش فرد عمر مسكينة حابة تجي ما عادش مد الحاجة اللي تحب تقولها قولها ما عادش
2: خاطر ليه بالحق معناتها
0: كل واحد يلا شيء من شيرته
2: ربي يخليك لهنا في اللايف مش
0: ربي يخليك عايش ربي يخليك يا لله يلا نرجعوا لكم كرياسيون تونيزيان صباح الخير ويكند

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
0: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: 44 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. حملة العودة المدرسية شعارها كرتابة من خيرنا تفرح خيرنا. الحملة هذه قام بها الهلال الأحمر التونسي. احنا بحثنا علي الربحي مسؤول الشباب بالهلال الأحمر التونسي من حمام الشط باش يحكي لنا على الاكسيون هذه. صباح النور يا علي.
1: سؤال فول يا ميرس نحويلك.
0: لبس عليك.
1: الحمد لله
0: يا سيدي. انت بيدك رجعت بحثنا حتى انت صلع عودة سعيدة. ان شاء الله فيها برشا كراتب وفيها برشا أقلام وبرشا كراسات وبرشا حاجات يحتاجوهم صغيراتنا. ساها تحية لكل أهلينا في حمام الشط. سلموا عليهم برشا. قولوا مساء نهاركم طيب. بيه كرتابة من خيرنا تفرح خيرنا. حكينا على الأكسيون هذي. شكون ماشية
1: هذي أكسيون؟ مش أول مرة نعملوها معنا سنسنا بها كل عام. دونك سنسنا معنا نقولوا احنا كيفاش نخدمها بالضبط. نفس الحاجات قاعدين نعمل فيهم كل عام. قاعدين نحاولوا نزيدوا أكثر حاجات ونشوفوا نقولوا احنا حاجات تنجم احنا زيدنا وتعاوننا وتخلينا نلموا أكثر كراتب. خاطر باللي باش توفر كراتب وباللي باش تلم وباللي باش تبدأ على بكري ديما باش تحس روحك فما نقص. فهمتني؟ ما بيت برشا
0: الناس ما تتززي ما منين مش ناس
1: اللي باش تحاول باللي باش نقولوا احنا توفر كراتب باقي باش تقعد تسمع فما شكون ناقص. معنا احنا ديجا لو 13 لو 12 قبل الغونترين نبداو سي بون كل شيء حاضر والتليفون تقعد تجيك. لو عندي عائله فيها خمسه صغار ثلاثه صغار اربعه صغار
0: يعني انتوما سامحني باش نقص عليك انا علي. انتوما كيفاش تعرفوا الناس اللي باش تتوجههم الاعانات هذيك؟ كيفاش تعرفوا انتوما تمشيوا وتعاينوا هما يكلموك؟ كيف تصير
1: الحكاية؟ هو عنا بس دوني فيها ليستة متاع أصحاب الحق هذوما في المعتمد متاعنا. ليستة هذي نخدم عليها كل عام. كل عام قاعدة تزيد. كيفاش قاعدة تزيد؟ أصحاب الحق يبعثون على الواتساب، يكلمونا في التليفون، يكلمونا على الانستغرام، على الفيسبوك. برشا عبيد يكلمونا يقولنا رو نعرف شكون هكا وهكا. فما شكون من أصحاب الحق معنا يقولوا احنا ثم شكون يكون واسطة بيناتنا احنا وأصحاب الحق يقولنا رو نعرف شكون مستحق احنا نجموش نرجعهم. فهمتني؟

0: ماذا يبينا نجي نفرولو في أقرب وقت قبل ما يرجع يقرأ بشهورة نقولوا أحنا يكون أليز وثم موتيفاسيون ويحب القراية وحتى نهار آخر معنا يقولوا أنت قدوش كالشوك هذيك خايبة ولا التنمر الخايب
1: يدخل هو فرحان المدرسة مش يدخل هو مسكين يبدأ منكوب ويبدأ معناها حاجة توجع القلب ما نصورش ما بشر هكا عنده قلب ولا عنده إحساس الحاجة هذي ما يخممش فيها ولا ما يحسش بيها. أنا متأكدة أنه مستمعينا بشي يتكلموا برشا وهذوما هكا استنسنا بيهم احنا التوينسة هكا معناها بشي يتكلموا بشي يعاونوا. اليوم قلنا أنت معناها عليه شنو الاحتياجات بالضبط، شنو اللي ناقصين، كراتب، تروسات، منعشنا، كراسات، كتب، شنو الاحتياجات أهم حاجة اليوم؟
0: هي الكراس هما باش يكونوا أهم حاجة معناها بالطبيعة هذه حاجة ما فيهاش لعب الكتب احنا نتصرف ونحاول نعمل الماكسيموم كتاب ينوفر معنا مي ديما الكرارس ماك تعرف مش نجمش تاخو بارتي كبيره من المدعم اوتوماتيكمون باش لهنا باش تعمل ستابيزاسيون ما بين المدعم والسوبر فهمتني لهنا ماذا بينا العبيد نجم توفر لنا اكثر كرارس خاصه الكرارس الكبار 72
1: 48
0: قطعت لهم مكينه
1: 72
0: 48 هذوما اللي هما يستحقهم اكثر
1: مطلوبين
0: معناها لكن احنا كي ما لقيناش بها وين ومن بعد سيبهم بدات القرايه كل شيء ينجم حتى نعطيك كراسه كبيره خير من واحده صغيره على الاقل حتى يقسم ولا يتصرف هو خير من بليش فهمتني ما هذه نقولوا احنا فكره جت تو مي احنا مش قاعدين نعملوا فيها وماذا بينا نجدوا حتى من جوبنا في الاخر مش مهم نخليوا حتى حد ناقص مي ماذا بينا على الكرارس اكثر حاجه
1: اكثر حاجه
0: كيف
1: من بعد
0: كيف ثم البركار وكل السيلويت والحاجات هذوما كل شيء رز مهم مش نحكي على السيرو نورمال يعني نحكي على اقلام الرصاص نحكي على الفلتر اقلام الزينه هذوما معناها ساعات قام غاليين فهمتني
1: غاليين
0: كيف تاخذ كونتيتي كبيرة ولا حاجة باش تحسها فهمتني ثم تيكمو ديما هذوما يكونوا عندهم أهمية كبار وكارس ناحية 5 سوغ 5 كيتغاف براتيك هذوما زادة كيف كيف راهم غاليين على الآخر وكل شيء ماذا بينا نقولوا احنا يكونوا متوفرين عندنا أكثر
1: هو وكهو. أنا تعرف هكا والله معناها اقتراح هو أنه إنسان في الفترة هذه يحب يعمل الخير وواحد قادم يعمل الخير وشوي به ياخو كرتابة يشريها يعمرها من مجاميعه كانوا هو صغيره حط فيها تروس حط فيها قلمات قلمات الزينة كما قلت أنت كل البركار والمسطرة وكل ذوكم الحاجات الكل والكراسات كراسة جويدين وكراسة 72 48 يحط فيها يعمرها بالكدي ويجيبها للهلال الأحمر
0: والله يا ميرة
1: معناها يكون هذية أحسن كادو وحاجة حاجة تبدأ أحليها معناها الحقيقة
0: سهلة على الخير
1: خاطر أنت باش عبد مزيرك حد ثقه في الدنيا انت باش تعاونوا باش دز باش دز
0: تمشي المكتبه باش تقول له جوست تعطيني كرتابه نتاع نيفو سكولير هذا معناها هو يوفرها لك وماشي غاليه جمله اوكي كرتابك نحسوا من الكرتابه اللي تقدر 150 دينار 60 دينار يعني خاصه انك نيفو سكولير الاولانيين فهمتي ما يتكلفوش معناها 60 دينار 70 دينار يحكي فيها قدام انت الفرحه اللي باش عاديها صغيره هذاك عام كامل بالادوات
1: انت 60 و 50 تحكي عليهم معناها يجيبوا بيتزا وجازوزه دابو زميره هو توا معناها واحد يقول يا سيدي معناها كان هو عنده متزز ان شاء الله ربي يعطي للناس الكل وللجميع اي يقول اليوم مانيش خارج خلي اليوم نعمل حاجه بيها خاطر هي الحاجه اللي باش تعملها وهالفلوس باش تصرفهم راه مش ردوك غني ولكن الهلاكت هذا يعني هل
0: عنده دور على
1: الحاجه باش تعملها هي اللي بتفتح لك البيبان
0: هي خلي تراس على
1: هكا ولا سي ليه
0: سي
1: يا ربي يفضلكم خدمه كبيره قاعدين تقوموا بها للاحمر وديما منورينا مشاركينا قلنا مستمعينا كيفاش يكلموكم كيفاش يتواصلوا معاكم
0: عندنا الباج فيسبوك الوصون روج كوميتي لوكال حمشت وعندنا انستغرام سيرتي حمشت وعندنا زوز نمر نتاع لاكسيون هذا
1: يتكلمون
0: عليهم في اي وقت 28-878-096 28-785-455
1: عاودها من وين مترا
0: 28-878-096 28-785-455
1: هما تلقاهم موجودين مستمعينا معناها حتى على فيش اللي موجودة في الفيديو واللي تلقاها على الباج متاعنا موزايكا فهم علي الربحي مسؤول الشباب بالهلال الأحمر التونسي من حميم الشط يا سيدي نشكرك برشا على الـ على الـ على, على جايينك بحذينا وسلموا على كل هلينا في حمام الشط
0: انت مصحه بالحق
1: وربي فضلك
0: ربي فضلك
1: يا عايش يا عايش ان شاء الله زد عوده ميمونه لكل صغيراتنا
0: يلا
1: عايشك نرجعوا لكم
2: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام

0: رجعنا لكم يا صباح الخير، يا صباح النور، تسمع في صباح الخير ويكاند. دخلتنا لساعتنا الرابعة، ساعتنا الرابعة عنا فيها نقطة قانونية مع الأستاذ عادل إشهاد سي الحسين لقرم. عنا زادة صندوق عجب نسمع فيه أصواتكم، ديما فكركم في النمر 71 113 013. نجيو للموسيقى، بهاي سلطان باش يغنينا يا ترى. يلا خليكم مع زميلتنا خولة كعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريد طور عالمك.
3: الغونتخي دي كلاس على بويب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السلط اللي توصل ل 70%.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، الأحد 6 سبتمبر، احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى، انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
4: جيلي فيدل ترافل. أريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استي بي بونك وموزايكا فام.
1: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري.
5: رئيسة الحكومة سارة زعفراني تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية. ومن بين ما ينص عليه المنشور منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تأمين المراسلات والوثائق الرسمية والحد من مخاطر تسرب المعطيات. كما ينص على وجوب اعتماد البريد الإلكتروني الوطني المعتمد بالنطاق بوانتين حصريا في كافة المعاملات والمراسلات الرسمية، إلى جانب التحيين الدوري لقواعد بيانات الحسابات وإيقاف الحسابات غير النشطة أو الخاصة بالأعوان الذين انتهت خدماتهم. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الاستعدادات للعودة المدرسية شملت إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يومي 14 و15 من شهر سبتمبر الجاري، منها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في كل من باجة ونابل، إضافة إلى توسعة وتجهيز وإحداث نحو 300 فضاء جديد من قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وغيرها. دوليا، فرق الإنقاذ النيبالية تواصل البحث عن ناجين في أنفاق بشمال البلاد بعد عثورها أمس على عاملين على قيد الحياة كانا عالقين فيها منذ الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المنطقة في 26 من شهر أوت الماضي، ويسابق العشرات من عناصر الإنقاذ الوقت في ظروف جغرافية ومناخية قاسية سعيا لإنقاذ العمال المحاصرين داخل أنفاق في مواقع محطات لتوليد الكهرباء وسدود قيد الإنشاء بمساعدة فرق من الصين والهند وكوريا الجنوبية. ويعتقد أن أكثر من 900 موظف وعامل في مواقع الطاقة الكهرومائية ما زالوا في عداد المفقودين. قناة بنما تبدأ تقليص عدد السفن العابرة في مياهها بسبب انخفاض معدلات التساقطات الناجم عن ظاهرة النينيو المناخية، ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في بحيرتين تغذيان القناة. والنينيو ظاهرة طبيعية تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام عندما ترتفع درجة حرارة المياه السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، ما يؤدي على مدى أشهر إلى تغيرات جوهرية في أنماط الرياح والضغط الجوي والتساقطات على نطاق عالمي. وتشير معظم التوقعات إلى أن ظاهرة النينيو هذا العام ستكون الأشد منذ بدء تسجيل البيانات المماثلة قبل 4 عقود. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 نص نهار

0: عليكم، يصبح الخير، يصبح النور. سلموا على كل مستمعينا. نحب نحكي لكم على حملة تلقيح الحيوانات ضد داء الكلب في العديد من الجهات. احنا معنا بالتليفون سي رؤوف الذوادي، رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة بتونس. يصبح النور.
1: خير، مرحبا بكم، مرحبا كيف مستمعي ذات مزيكا سام.
0: يعيشك حتى احنا نسلم عليك برشا، ونحبوا ناخذوا فكره على الحمله هذه، فرحانين بها. يعني كان ناخذوا وقتها بدايه الحمله هذه، وقتها بشتوفة، خلنا نعرفوا.
1: شكرا على الدعوه. هي حمله تلقيح مجانيه تم الانطلاق فيها تحت اشراف وزاره الفلاحه والصيد البحري، ممثله في الاداره العامه للمصالح البيطريه. تنطلق الحملة هذه، انطلقت ديجا هي من 1 سبتمبر، وتوفى إن شاء الله موفى شهر أكتوبر 2026.
0: أيوة، كنا ناخذ فكرة على الجهات اللي باش تكون معناها موفرة التلقيح للكلاب والقطط.
1: هي في الجهات الكل في 24 ولاية معنا باش تبدأ حملة التلقيح.
0: أي
1: وبرامج تلقيح موجودة لدى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
0: أي
1: والدوائر الفرعية نتاع خليات الإرشاد الفلاحي والمتمديات.
0: أي
1: وثم التنسيق مع العمد بالنسبة للأرياف والمناطق الداخلية، ثم التنسيق مع العمد.
0: أي.
1: على معنى الأيام اللي يصيروا فيهم التلقيح إن شاء الله.
0: هم على خطر الناس تسائل يقول لك أنا نحب نهز مثلا كلبي ولا قطوستي باش نلقحلها، لوين نمشي يمشيوا للمعتمدية؟
1: هو ثم المندوبيات التنمية الفلاحية، المندوبيات الجهوية التنمية الفلاحية.
0: أيوة، معنى يسألوا على
1: المندوبية دائرة الإنتاج الحيواني.
0: أي
1: هما حاطين، مش حطوا معنا برنامج فيه مثلا ليامات نهار وقتاش وفانا منطقة باستخدام للتلقيح.
0: ايوه
1: وثم خيام عشان تركيز خيام وثم مراكز بتنقل للاريه، ثم مراكز بتنقل باش يتنقلوا على عين المكان ويحاولوا ان شاء الله باش يلقوا الحيوانات الكل ان شاء الله.
0: فوالا. وبالنسبه للمدن، خاطر هو هذا
1: المدن ثم خيام، مش على تركيز خيام في مناطق يعلموا عليها، يعني كل معتمديه ولا كل ولايه.
0: أي.
1: عندهم الخيمه نتاعهم يعلموا على المكان وقتاش معناها ما تصير فيها عمليه التلقيح.
0: ايوه، احنا معناها ديما نوصيو وناكدوا على تلقيح حيواناتنا باش هالمرض هذايا ما يتفشاش. يعني كنت تحكينا على اهميه التلقيح، نزيد نوعيو استاذ.
1: أي هو تلقيح مجاني ويحمي معناها الحيوانات من داء الكلب، الكلاب والقطط، ويحمي معناها المواطنين والعائلات وصغارنا شاد من داء الكلب. وندعو معناها المواطنين باش ينخرطوا يا جماعة اللي يربوا الكلاب والقطط باش ينخرطوا في العملية تاع التلقيح هذه.
0: صحيح،
1: معناها هي مسؤولية الجميع، الحماية من الداء هذا مسؤولية الناس الكل. نحن الدولة ومشكورة مع الوزارة وفرت التلقيح اللازمة تو على المواطنين باش يهزوا معناها الحيوانات نتاعهم باش يلقحوهم.
0: صحيح، حنا نزيدوا نستناو معناها مدة أخرى لين تتوضح معناها بالنسبة للمستمعين حتى اللي يكلمونا كل يقولوا نحبوا نعرفوا فين. كما قلت لنا هكاية معناها تتم الإعلان على الأماكن اللي بش يكون فيها التلقيح مجاني. نشكرك برشا سي رؤوف الذوادي، يعيشك. كنت معانا سيد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة بتونس. يلا 9:18 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
2: صباح الخير ويكاند.
0: لا

0: وانت بطاطا. بدنا نروح وعلى بعد نروح.
1: You're listening to Music FM, your number one station.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماك العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: مع أورانج.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم. وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الاثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
3: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الاثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمه، مدينه الثقافه الشهيد الخليبي، وعلى موقع تذكرتي.ان.
3: قلتني كده
2: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر إس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا فام. صباح الخير ويكاند.
1: 9:41 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور، نسلموا على كل مستمعينا وخلطنا لفقرتنا نقطة قانونية.
0: نقطة قانونية
1: وينورنا وينور الدنيا الأستاذ الحسين لقرم، عدل الإشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. رك حاسس بيا قاعدة نحايل
2: هكا وليه
1: صبيح فرحت بيك برشا راهي يا أستاذ.
2: نورتنا ديما ترحب بينا ونشكر على تجديد الثقة في شخصي، وإن شاء الله نهاركم ياسمين ونهاركم عطر وإن شاء الله من نجاح إلى نجاحات إن شاء الله.
1: يا سيدي مرحبا بيك، وأنت معناها بالحق معاك قاعدين نتعلموا في برشا حاجات، نتعلموا في القانون اللي هو الأساس الحياة الإنسان يعيش به. به اليوم فما موضوع قلنا خلينا نحكيوا فيه، خاطر برشا عباد مثلا يقول لك يا سيدي مشي نشري أنا عقار ولا نشري أرض نشري أي حاجة ومن بعد تجيك الخلاص هذاك الخلاص. فقلت لي راهو ليه يا ميرا راهو فما إمكانية أنه وقت اللي الإنسان يجي باش يسجل أي عقار يربح فلوس ومام شوية برشا فلوس.
2: صحيح
1: نورنا، نحبوهم المواضيع هذه
2: هكا وليه.
1: اي نحبوها
2: يعيش. أنا نحب نبدأ بمواطينا بالخارج نجل تحية من هذا المنبر.
1: اي سلم عليهم برشا
2: ولا العظيم هم عندهم أفونتاج كبير برشا معناها
1: علينا احنا برشا
2: وبالعكس يستهلوه بارميريت معناها صراحة معناها. كيشيو عقار في تونس سواء كان أبرتومان

0: اقول لك عندي شكون باش يسلفني.
1: ماشي الجمله خاطر الدوله عطاتك افونتاج هي بيدها باش تربح مالية دوفيز يتحول لتونس.
0: اي فوالا معناها مش هكاكا.
1: دونك انا نصحهم وهم راهو ساعات يقول لك في باليش بيه هكا وفي باليش وغيره. هاي مره اخرى نقولها لكم انا
0: اي وضح لنا
1: تكون ترانسفيري من برا بالدوفيز لتونس ومعناها قيمه العقار كامل توصل لتونس بالدوفيز.
0: اي
1: وقتها كي تجي لتونس لهنا باش تمشي للبنك نتاعك ثم افي دو دي بي دو كريدي وثم خطاب سويف وثم برشا اجراءات تقوم بها كي تمشي لعدد الشهاد ولا الساده المحامين ولا الساده عدو الشهاد باش تعمل عقد بيع وتقول له انت يعني انا حاب نتمتع بالامتياز هذاك باعتباري مقيم في الخارج.
0: اي
1: وقتها يقع تحرير العقد ويقع معناها الاستعانه بالوثائق المصاحبه كي يمشيو يسجلوا في القباضه عن طريق اداره المال الجهويه مدوها بالوثائق المدعمه انه الشراء تم بموجب تحويلات معناها بالعملة الصعبة لتونس.
0: هي.
1: وقت هذاك يتمتع بالتسجيل عقار قيمته أكثر من مليون دينار يسجلوا 1% معلوم إدارة الملكية العقارية و30 دينار للصفحة. بار كونتر واحد تونسي باش يشري نفس العقار ويتفوت مليون دينار ويسجلوا ب 10%
0: يتعاقب
1: يسجلوا ب 10%
0: والله
1: يسجلوا ب 10% ما نشوف 1% وناخذ 10%. دونك انا نخاطب مواطنينا بالخارج ونقول لهم باهيه دوفيز باهيه لتونس وانتم تشيو عقار في تونس ب 1% راهي ولا في الاحلام كما نقولوا.
0: اي ولا في الاحلام
1: هكا استغلوا دونك القانون الموجود. ونوجه تحيه لاداره التشريع ووزاره الماليه على هذه المبادره الطيبه اللي تخدم مواطنينا اللي هم قاعدين يضحيوا خاطر تونس خارج ارض الوطن.
0: ايوه
1: نرجعوا مواطنينا
0: بس حتى كانوا يتفكرون احنا شويه يعاونونا حتى احنا زاد
1: ميساج عندنا
0: اعطينا
1: عطينا زافونتاج. انت ميرا تجي لمكتب محامي وعدل الشهاد تقول حاب نشري قطعه ارض بيضاء.
0: اي
1: قيمه عقار 100000 دينار.
0: ارض بيضاء معناها ارض
1: مش مش مبنيه مش مبنيه. قيمه عقار 100000 دينار المساحه نتاعو نقولوا 120 متر مربع.
0: اي
1: انت ماشي في بالك باش تخلص 6% قباضه معناها 6 ملايين. 5% هذيك القباضه 1% اداره الملكيه العقاريه.
0: اي
1: واحد يبربشك شويه يا ميرا يقول لك يا ميرا باش تبنيها دار ولا تقول له والله السؤال هذا شكونش مدخل يصير فيا السؤال هذا تقول انت لك عنده حق يسكت السؤال هذاك خاطر باش يربحك برشا فلوس.
0: ايوا هاي
1: تقول انت راني شبنيها بعد شهر وشهرين. هاي نحطوا كلوز مين يقول لك بناء محل سكني فردي في الاجيال القانونيه يحط قلت وانا باش تبني 54 باش تبنيها بتبيعتي. وقتها ملي كنت باش تدفع 6 ملايين تدفع كان 1% نتاع التسجيل و1% نتاع اداره الملكيه العقاريه 2% معناها 2 ملايين في عوض 6 ملايين. 4 ملايين تربحهم ميره باش تعمل بازيه الواحد. فهمت كيفاش؟ معناها هذه النقطة الأولى المهمة ياسر.
0: باهي
1: باش تشري عقار أنت.
0: تشري عقار.
1: على على ورثة، ورثة ورثوا عقار باش يبيعوه.
0: باش يبيعوه.
1: جيت أنت باش تشري عقار يا ميرة. فهمتني؟ أو المخرج نتاعنا اليوم باش يشري عقار، علاش ما يشريش عقار؟ هكا ولا؟
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله هكا ولا؟ هكا في الباهية هذايا هكا ولا؟
0: إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله ربي يعطيهم كل.
1: يقول له يقول لي بالإرث، هي نقول له بالإرث جماعة اللي باش يبيعوا لك سجلوا الإرث نتاعهم، عملوا تصحيح بتركة. تقول لي ما نعرفش. أنا نتصل بهم الورثة. نقولوا عملت تصحيح بتركه في المورث نتاعكم ولا كان عملوا تصحيح بتركه نحطوها في العقد نتاع البيع الجديد وقتها في القباضه يخلص كان 6% اذا كان يتعلق بتبيع بعقار سكني ولا غيره في عوض 9% ربح 3% معناها 100 مليون كان مش تدفع 9% 9 ملايين مش تدفع كان 6 ملايين ربح 3 ملايين.
0: ايوا
1: ايش يبيع السلعه هذيك يجيبوا له برشا حاجات
0: باهين هما توا
1: سيمان وياجور وغيره هكا ولا
0: والله كل فرنك بحسابه توا
1: يعطيك الصحه. وحاجه اخرى زاده كي يسجل العقد في القباضه
0: اي
1: هو القباضه تقول لك اذا كان مبلغ يتجاوز 3000 دينار تخلص بالشيك ولا بالفيرومون ولا غيره.
0: اي
1: اذا كان تخلص اسبيس يجي تخلص قلت لك مرحبا بك. اما اختي 5% على الاسبيس. هكا ولا يقول لك انا ما عنديش كونت.
0: اي
1: معاوني ما عملت شيك.
0: اي
1: شنو الحل؟ الحل موجود تمشي تعمل فيرومون كل قباضه عندها نمرو حساب.
0: اي
1: رقم حساب تمشي تعمل فيرومون في المبلغ هذاك وقت تخلص كان المبلغ المطالب به ما تخلصش اللي فري نتاع الاسباس
0: واللي هما معناها 5%
1: اللي هما صافي 5% من قيمه الاداء
0: 5% برشا معناها زاد
1: برشا معناها هكا ولا ما ساعدش معناها جمله. فهمت كيفاش؟
0: ما تحبش يخلص 5 ملايين ولا حاجه
1: يعطيك الصحه. وزاد كيف الورثه باش يبيعوا عقار يقول لك انا باش نصرح بتركه بابا عقار بابا خويا باش ندفع برشا قباضه فلوس وغيره 2.5% صافي نسالوه احنا نقولوا بوك اسكو فيه في قيم حياته العقار يقول لي يتجاوزش 1000 متر مربع يقول لي ما تجاوزش ها نسحب عليه فصل 53 مازال تجي طبعا جيبي شنو الفصل هذايا؟ يقول لك اي عقار تاع ورثه مسكن رئيسي للهالك ما تجاوزش 1000 متر مربع معفى من التسجيل كي يمشي القباضه باش يخلص حكايه رمزيه نقولوا 200000 ولا 100000 يربح الشاري 3% من قيمه العقار.
0: أيوة.
1: معناها فلوس معناها غانيون غانيون معناها أيوة. هما بيدهم تسميه قاموا بواجب نتاعهم صرحوا بالتركه نتاعهم أيوة. في نفس الوقت الشاري نتاعهم ديجا يفا بينيفيسي من لونجسترومون نتاع لا سكسيسيون نتاع أيوة. نتاع الميراث أيوة. وقتها باش يربحوا بيد 3% عقار 100 مليون كان باش يسجل 9 ملايين باش يولي يخلص كان 6 ملايين وهما صرحوا بالتركه مش ملايين زرقاء بدل مسكن رئيسي مع لوجمون برينسيبال للمتوفى وقت

0: باش يربحوا معناها معليم تاع الانجيرال الملكيه تاع المورث نتاعهم. داير نستغرب انا تو خاطر تنقح القانون وليت حتى في لي كونت كورون بانكير ولا بوستال بعض مؤسسات تطلب عليهم التصريح بتركه فك فك حسابات الجاريه. واحد ورث فلوس عن طريق المورث نتاعو يمشي يهز حجه وفاه ويمشي يسد عود الاشياء دعم فريضه معناها شرعيه في قسمه المنابات كي يمشي البوسطه ولا يمشي لبعض البنوك مش من كلهم يقول يجيب تصريح بتركه في قيمه في تصريح بتركه فك الاموال هذيك. كيفاش تتفرض في الأموال متفرضش في العقارات لأنه متفرض في العقارات زي التصريح بتركة من يولي عاد شهد محامي منجم يكتب هذا مقترح روا منجم يكتب معناه على إنجار الملكية بالإرث إلا ما يقل تصريح بتركة وقت الدولة تأخذ فلوس متاحة وقت الشاري محمي ثم دي فري مش ملزم بهم مش يدفعهم خد ساعات تلقى الشاري سو لوبليغاسيون يقول يا أخوي إيش لي كي مكان لو ما تشريش يلقى روحه معناها مجبر وقتها باش يدفع 300 زايده بيره.
1: فهمت؟ ايوه
0: اليوم حكينا على برشا ملايين معناها نجم نفضلوهم.
1: ايوه
0: وحكينا على الطريق الصحيح شنو نجم نعملوا بالضبط.
1: أيوة.
0: وكيفاش نجموا معناها نصارحوا معناها محرر العقد شنو النيه نتاعنا من العقار.
1: أيوة.
0: وشنو باش نعمل فيه العقار وقت تربح برشا فلوس ميره. أيوة. وراي فلوس معناها شيفر العقارات في تونس ما عادش 100 و200 برشا فلوس. انا حكينا حكينا اكزامبل 100000 دينار
1: هي.
0: لكن هي فوكات وفاسانك وفاسيس
1: هذا هو
0: هكا ولي خاصة احنا كشروع عقار في تونس اذا كان قيمته معناها المالية اقل من 500 دينار 6% اذا كان عقار سكني ما بين 500 دينار ومليون ثم ديفري تزيد 2%
1: هي.
0: وإذا كنت تفوت المليار بزيد 4% تولي 10% و8% ساشيفر
1: كي
0: نربحوهم الفلوس هذيك ونخليهم لبني يا أميرة باهي.
1: أيوة.
0: بني باهي حاجة. أيوة. إيجابية هكا ولا
1: حاجة باهية
0: باهي هكا فرحت برا مو عندك بني يا أميرة
1: شنو بني
0: هكا ولا ربي سهلي
1: ربي فضلك
0: يعيشك
1: الأستاذ حسين الأكرم عاد الإشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد نورتنا وإحنا موعدنا ديما في نفس التوقيت في نفس النهار نهار السبت ديما تنورنا
0: إن شاء الله
1: مرحبا بك يلا نرجعوا لكم
2: نقطة قانونية صباح الخير ويكند البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كون نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع ريهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بين ثلاثان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايه الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكالعاده عدن حوات في جازة فام نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كالعاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
4: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فعاليات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900
3: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
4: عندك أورانج
2: صندوق عجب صوتكم مع العشرة الدرشين في صباح الخير ويكاند
1: التسعة وثلاثة وخمسين دقيقة قلنا لكم كلمونا على 71-113-13 يلا نسمع أصواتكم في صندوق عجب
2: صندوق عجب
5: بعقي صندوق عجب الريبوندور يقول لك كنت حب تشارك في صندوق عجب بنا لازمني صندوق عجب يخدم كان ليا يخدم كان لهالبلاد راهو غلبه راه بيان سور نحب نشارك يا اخي التونسي عنده مشكل مع سدان الصف عنده مشكل كبير تاع فما عباد ما يخدموش وما صبح لليل وما شادين الصفوف وما تحليلهم حاجة كان تعصب. أنا قسما بالله كان أم كلثوم تجي لتقوم من قبرها وتمشي فيستيفال دو كارتاج لنشد عليها ساعة صف يشدوا الصف الليل على فيستيفال دو كارتاج وفي الصباح على الماء وطبعا بعد قدرة ربي جمع أخرى باش يطلعوا لهم حاجة أخرى يسدوا عليها صف وما شيخي وبينشيوا بعد ما يشدوا الصف ويشيوا كستيكة ولا كستيكتين وكل يبدوا خارجين كانهم افتتحوا أمريكا يحسلوا واحد من كروستوف كولومب. ربي أنا مواطنة من مرتا حي الرياض. ربي يجدي قوات اللي ينصفوهم وكل شيء وحطوا الزبلة بجنبهم لندرا كيفاش يقولوا باش جي مطر وباش جي ولو صخر زع كيما كان قاعد بجنب الزبول ينصفوه. بالله يا موزايك وصل لي صوت.
6: بالله أنا اليوم حبيت نكلمك وتوصل صوتي سكان منطقة الزهرة وين الزون اندستريال. راو مش معقول مش معقول ما فماش باساج بيتون. راو كل جمعة كل 10 أيام فما أكسيدان فما أكسيدان مورتير. راو مش معقول والله لا معقول يعني في زون اندستريال على اليمين وعلى اليسار كان جي تشوف الوقت الصباح 7 ولا 8 والعشية 4:30 والـ5 وقت خروج الخدامة تشوف كيفاش العباد وتشوف كيفاش الناس تقص في الكيات وراو رسميا كل جمعة 10 أيام فما أكسيدان. إذا ما هوش مرتال راو أكسيدان خطير. اللي يوصلنا صوتنا للسلطات المعنية في الزهرة يشوفوا حل في الزهرة دي. راو مش معقول كل يوم نتعدهم من غادي نلقاو ديما كل مرة واحد. راو مش معقول راو ما هوش معقول.
5: بالله عليكم الماء مخصوص في المنزل فيت عليه سامحني علاش يقص الماء غاد شنو اللي عندكم عندكم ضو يمشي فيه الماء ما فهمتش جمعة كاملة هاو خافت هاو ناقص هاو ترى شنو لا واحد يجمع الماكينة باش يغسل جروده لا يدوش نهار كامل واحنا نقصروا فيه بالقصار عليه مقصوص شنو اللي فما فهمونا هكا هاو يخرج واحد يقول هذا مع ضغط ولا صفة دورية ولا يزم تستانس وكا هاو لحول الله وكا هاو
2: صندوق عجب.
1: التسعة 55 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند وخلطنا ساعتنا الخامسة نبدأها بإعادة لدقيقة حظ من عند فاطومة. عنا زادة فقرتنا نوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري وعنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71 113 013. نجيو للموسيقى وردة جزائرية تغنينا حرمت أحبك. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
7: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة النية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
8: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض.
9: اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%.

0: تفلتش لها وتفرهد.
1: في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على بعض صحيحة من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس. في سقرة سكول الفايدة في الباز
2: مع أورانج بوستي الغ...

0: شو القراية والجيم تبرانشي منا كونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج غني. من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
3: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر إس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الحماية المدنية الجزائرية تواصل محاولة إنقاذ الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات بعد سقوطه منذ 3 أيام داخل بئر ارتوازي جاف وسط صعوبات بسبب طبيعة التربة الصخرية وخطر انهيار البئر. الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي يقول إنه شن غارات على جنوب لبنان بعد أن أطلقت جماعة حزب الله طائرات مسيرة باتجاه جنود إسرائيليين. ووزارة الصحة اللبنانية تؤكد أن 20 شخصا استشهدوا وإصابة العشرات في هجمات إسرائيلية على جنوب البلاد. الإكوادور تبدي دعمها للعمليات الأمريكية التي اعترضت 3 قوارب إكوادورية وأغرقتها قبل أيام، بينما قال بعض أقارب أفراد الطواقم إنهم كانوا صيادين واتهموا واشنطن بالتحرك دون أدلة كافية. وزير الخارجية الفرنسي ينفي بشكل قاطع اتهامات وجهتها النيجر إلى فرنسا بالوقوف وراء تحريض جنود على التمرد. وقبل أسبوع أحبط المجلس العسكري الحاكم في النيجر بمساعدة حلفائه الروس تمردا لجنود منشقين. مقتل جنديين على الأقل وإصابة 5 إثر هجوم استهدف ثكنتهم بنحو 20 طائرة مسيرة تابعة لجماعة مسلحة في شرق كولومبيا وفق ما أعلنت السلطات. الجيش النيبالي يقول إنه تم إخراج مواطن صيني على قيد الحياة من نفق بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في النيبال بعد مرور 10 أيام على الفيضانات الكارثية التي اجتاحت منطقة الحدود. يشار إلى أن فرق الإنقاذ النيبالية تواصل البحث عن ناجين في أنفاق بشمال البلاد بعد عثورها أمس أيضا على 2 على قيد الحياة كانا عالقين فيها منذ الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في 26 شهر أوت. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 نص نهار مع

0: ويكند.
1: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الفل، تحية ليك ميرا، تحية كل يسمعوا فينا، إن شاء الله نهاركم زين. أول أخبارنا للحمل، نهارك يا حمل في شوية حركة، تغييرات حلوة في حاجة كنت تستنيها تنجم تتحرك. أي ثور اليوم تحس روحك أهدى أكثر تركيز، فما فرصة بيه تنجم تجيك من بلاصة ما كنتش تتوقعها. وإنت يا جوزين، نهارك مليان كلام أخبار، ممكن تسمع حاجة تفرحك ولا تحلك بيبي جديد. في الحب كلمة صغيرة منك تنجم تبدل برشا حاجات. أي السرطان اليوم قلبك حساس، أما حدسك قوي برشا، اسمع لإحساسك وما تعطيش ثقتك لأي حد. والأسد اليوم راهو الأضواء عليك، عندك حضور قوي والناس تلاحظ فيك أكثر من العادة. العذراء، نهارك يا عذراء مناسب باش ترتب أمورك وتسكر باب كان يقلق فيك. العقرب، في الحب الغموض متاعك جذاب، ما تخليش الطرف الآخر يحتار برشا. وانت يا ميزان، نهار هذا راهو باش يجيب معك توازن، راحة بعد فترة فيها شوية ضغط، فمخبر حلو ينجم يبدل موتك. القوس، نهارك في طاقة تجديد، ممكن تفكر في خرجة، ممكن زادة تفكر في السفر. والجدي اليوم راهو تنجم تشوف نتيجة حاجة، هاي الحاجة دي تعبت عليها يا ميرا. في الحب الاستقرار هو أكثر حاجة تستحقها الفترة هذه. الدلو اليوم مخك يدلو يختم برشا، أفكارك مختلفة كيف العادة، فما فرصة جديدة تنجم تظهر. ونكملوا نحن مع برج الحوت. الحوت نهارك فيه إحساس رومانسية، حاول زيادة تبعد عن الطاقة السلبية وخلي بالك مرتاح.
1: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الخير ويكند.

0: تجربة جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني
2: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونري درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام.
3: صباح الخير ويكند.

0: آخر ويكند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكند.
1: العشرة واثنين وعشرين دقيقة، يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا موعدنا نوتري بلوس.
0: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
1: أميرة صباح الخير.
2: بونجور. صباح الورد لله. صباح الفل عزيزتي،
1: مرحبا بيك.
2: عايشك
1: أميرة. نحب نحكيه على الأغذية الصحية،
2: أي.
1: ولكن كما نحكي مقبلة في الأوف، ما برش عبيد يأكل ماكلة صحية، ساعاتك الخضرة يأكل غلة،
2: أي.
1: يقول لك راهي تقلقني.
2: صحيح،
1: اي معناها كيفاش نعرفوا احنا معناها شنو الصحي مش الصحي؟
2: اي خاطر هو في العاده طولك تاكل في ماكله صحيه، معناتها انت لوجيكمون ما يكون عندك حتى قلق. ولكن ثم مجموعه نتاع ماكله صحيه، ولكن عند ناس يقول لك راني بعد ما ناكلها يصير فيا وراني نتقلق برش. باش نعطيو امثله، نجم مثلا نحكيو على ناس يقول لك انا راني كي ناكل السلطه راني يصير فيا السلطه نيه، اللي هي ريت قديش معناتها نشجعوا ديما كلوا خضره، خليوا ثم سلايطه مع ماكلتكم. يقول لك انا مذبيه، ما راني ما نحسش روحي مرتاح كما تحكيوا، معناتها انا راني بعد سلطه يصير فيا. كان يقول لك معناتها نحس غفلو، نحس قلق، نحس كل شيء تتنفخ. علاش؟ خاطر ساعات ثم مكونات موجوده في السلطه تنجم تقلق. نو سولمون اللي ثم عبيد الالياف الصلبه نسميوها اللي نحنا النيه الهضم عندهم صعيب، ولكن ثم حتى مشاكل اخرين من نوع مثلا طماطم. طماطم اللي هي فيها برشا اسيد، مالغري تظهر لنا هي حلوه سي فري، ولكن اما برشا عبيد سورتو اللي عندهم مشاكل في المعده يقول لك راني طماطم بعد ما ناكلها تحير لي الاسيديتي في المعده ونحسها تقعد تقلق فيا، والا يقول لك راني طماطم معناتها بعد ما ناكلها راني نحس روحي حتى الماكله الاخرى اللي كليتها معناتها تقعد مقلقتني. هوني تجي فكره انه الطماطم سي فري هي فيها برشا فيتامين سي والأسيد اللي فيها راهو مهم، ولكن الحاجة المهمة أكثر في الطماطم هي مادة الليكوبين، المادة اللي نلقاوها في القرع الأحمر في السفنارية. دونك المادة هذه هي مضاد أكسدة مهم برشا، والفايدة متاحة دايخ تخرج في الطماطم كي تبدأ طيبة خير ياسر من أنها تبدأ نية. فالطماطم
1: أي
2: دونك أنت تنجم هوني مثلا في السلطة الطمطومة هذيك تصمتها وإلا تشويها وتحطها في السلطة متاعك وتخلي صلاتك بالزنجرجيون متاعها وتحط الطمطومه متاعك طايبه، راهو باش تاخذ منفعه خير ياسر من الطماطم النيه، وماكش باش تحس القلق اللي تحس فيه وقت اللي تاكل طماطم نيه.
1: باه باش نقول لك انا لقيت حل مع الطماطم، خاطر نحبها نيه بنينه، معناها نحي القشره.
2: باهي كي تنحي القشرة
1: حس روحي خير.
2: هو أي موافقتك في الفكرة، معناتها هوني نحكيو على هك الألياف الصلبة اللي فيها تقلق. ولكن انت هوني إذا عندك مشكل مع الألياف كهو ميرة وما عندكش مشكلة مع الأسيديتي متاحة، دونك الناس اللي قلقهم القارس والبرقدين وكل ما حاجة أسيد، هوني راهو نقولهم الطمطومة ما تحرمش روحك باش تاكل السلطة، ولكن امشي للسلطة الطيبة اللي هي أكثر منفعة من مسلطة النية اللي كوبين يخرج أكثر كتيب الطمطومة. هوك الألياف زادة باش تهبط. كان حتى بعديك حبيت نحي القشرة مثالش نحي كانت قلقك، راهو ما فماش معلومة راهي تمشي على الناس الكل، كل إنسان يتعامل ما بد. فما زادة زيت زيتونة، زيت زيتونة حيتنا كل نقوله زيت الزيتونة، ولا بيان سور زيت زيتونة صحي، ولكن حتى زيت زيتونة الأسيديتي نتاعو تنجم تقلق. ولا دونك الناس اللي يقول لك انا راني السلطة ما نفوحيش، خاطر كي نفوحها يقول لك راني الزيت هذاك يقعد يقلق فيا. اي با سي فري الأسيديتي نتاع الزيت في حالات معينة عند ناس تقلقهم برشا. نحنا اون جينيرال ديما نقولوا مغرفة نتاع ماكلة زيت زيتونة هي مقدار او حاجة الشخص معناتها في وجبة. دونك المغرفة ذيك راهي اللي فيها سلطة ولا تطيب. نحن صعيب الحقيقة هذا
1: صعيب
2: ياسر فهمت، اما راهو المعدل الطبيعي مغرفة. فانت اذا قلقتك اذا قلقك زيت زيتونة معناتها راهو انت قاعد ديجا تحط في كونتيتي اكثر من نورمال. ما تحرمش روحك من المنفعة متاع زيت زيتونة، مش لازم تعبي برشا زيت. اما هكل حتى مغرفة متاع قهوة صغيرة هذيك راهي مهمة، وما ننساوش ديما زيت زيتونة يتحط في دبوزة بلار تكون غامقة لونها، وما يتحطش مع البلاستيك، راهي كلاسيديتي ذيك اللي في الزيت نجم تتفاعل تتفاعل مع البلاستيك.
1: أيوة
2: ولا.
1: أيوة.
2: دونك ومن هون نجم يكون عنا أكثر حتى قلق ومشاكل أخرين. فما مثلا يقول لك تسكي كرومب وتسكي كل حاجات هذوك تقلق برشا وتعمل غاز. عندك الفجل وعندك الكرومب. أنا ديما نقول راهو الكرومب راهو منفعة كبيرة وراهو ينشط البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي متاعنا. فالنوعية هذه متاع الخضر باش ما تتحرمش منها ديما تمشي لطريقة أنك تخلو معناتها تقصو مثلا تاكل تاخذ الكرومب وتاخذ الفجل مثلا تقصو دي ترانش صغار صغار صغار دابوزة بالار ديما بالله جنبو البلاستيك في الحاجات هذو ما جنبو قد ما تنجمو البلاستيك دبيبيزة بالار. دونك تحط معهم خل مالغري راهو ريت الخل يقلق وحتى هو اسيد ولكن انت باش تحط الخل وتحط الكرومب وتحط لازم شويه ملح باش يصبر لك وتخليهم نهارين ثلاثة ايام حتى لين يذبل. اذا انت قلقك الخل هذاك سقطر بالباهي بالباهي الكرومب ولا الفجل نتاعك قبل ما تحطه في السلطه. اذا انت ما تحس حتى قلق فبالعكس سورتو كان يبدا خل طبيعي وقتها وين باش تاخذ اكثر منفعه. الفكره اللي حبيت نقولها انه راهو وقت اللي تلقى عندك اشكال في مكون صحي مش معناتها تلغيه ولكن تنجم تلقى طرق تلقى طرق اخرى. حتى الفم اللي معناتها يقتصر انه يقولك اوكي انا ما عادش باش ناكل خضره خضره تقلقني فهمت. دونك على خاطر هي بالحق قاعده تقلق فيه سورتو الناس اللي عندهم مشاكل القولون العصبي مشاكل الكولوباتي اللي راهو القلق ماهوش القلق العادي نتاع شويه نفخ وكهو انه القلق معناتها ينجم يعطيهم كونستيباسيون امساك قوي نجم يعمل لهم بالونمون يقعدوا يتقلقوا منه نهارين ثلاثه ايام. فديما نقولوا نشوفوا شنو هي المكونات اللي هي قاعده تقلق في الجسم نتاعنا ونجموا نطيبوها بطريقه تكون طريقه صحيه اكثر لجسمك انت لجسمك انت.
1: والكرومب اذا تحكي عليه انت فيه البكتيريا النافعه
2: فيه البكتيريا النافعه
1: اللي يظل في كوريا ياكلوه برشا
2: الكرومب الاحمر سورتو سورتو الكرومب الاحمر
1: خلو هكا
2: تخلو وفي الهضم ساهل وراهو من معناتها من ابن ابن ما تاكل راهو بنين برشا فنسيسو رواحنا وما معناتها. وعلى فكره جينيرالمون هالمشاكل هذيا نتاع الهضم ولا نتاع الخضره راهو مثلا اذا انت الام ولا البو عندك المشكله هذيا راهو حتى صغيرك فما بوسيبيليتي انه يطلع عنده الاشكال هذا معناتها في بعض الحالات نشكون حتى حاجه وراثيه. دونك مش كان السكريات راهي تنجم تقلق مش كان العجين مش كان مثلا مشروبات الغازية ولكن ساعات نلقاو اللي غلة ونلقاو خضرة تقلق برشا فنسيسوا رواحنا بشوي بشوي وننتبه.
1: يعطيك الصحة يا مورا نتقابلوا غدوة غدوة موعد متاعنا باش يكون 9 ودرج
2: إن شاء الله
1: نورنا يا
2: ليلى.
1: يلا نرجعوا لكم
0: نسخي بلوس مع أميرة عسكري صندوق عجب صوتكم مع الحداش غدرجين في صباح الخير بيكان البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عادن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عبد دائما والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزيك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: البلوزة والليلة والمحفل قدينا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية. سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري بقرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس، وعلى موقع تذكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340، بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزيك فاما.
0: صباح الخير ويكام.

0: صندوق عشب.
1: ربي يعني نحب مذهبية البلدية فيق شوية يا أخي، حي الغزالة بالأوساخ يا رسول الله، ما تعملوش شكل براوت اللي تدور تلم الأوساخ على حافة المادة عليها كيك، علاش واحد ولا معاج كان خوار ولا شنو هذا يا بلدية؟ وينك يا أخي؟
2: رحين كيب مسؤول تعلمه خالك طول نفرقوا على اللي جون في الفاس وغدوي كان بديهم نفرقوا على الدبوات الكبار وشو إيه نطول بس ماش دبو زمان حتى عشني ما تتشد الصف على السيكة تحب ساعتين تشد الصف ما تيجيوك في البلاتويت يبداوي يغالطوا فيك مش مقولش لا ماخر يا عشبك يشوفونا
3: وا ما في ما انت بقيت داش بقيت نسائل بيني بالروح يا لندرا، عايش في تونس عايش في اوروبا عايش في الخليج، بصراحه اسوام خياليه شنو 6000 7000 8000 10000 ما انت ما بتحوش بالغله في الكيلو غله ما تحش من 6000 رسول الله زيد على ذلك الدجاجه خليتها المره اللي فاتت تصدقني اصبحها وما انت ونظفها وقدها وكل ما شيء ما انت طلعت لي 24 دينار ما انت الدجاجه تصورت لي اللي قبل كنا 15 دينار و14 دينار ونقولوا غاليه ما انت راي اسوام خياليه. انا ندعي للحكومه وندعي للدوله راي اللي قاعدين عايشين وتوا ما انت واللي قاعدين نتقاضوا فيه كشاري ما همش متطابقين مع بعض معناتها صراحه المعيشه نتاع انسان يخلص زوز ملايين ونص خاطر المليون ومليون ونص تقولي ولا عباره مصروف شيء.
4: هي بالحق كانت عندنا ازمه تاع ماء وما زلت عندنا ازمه تاع ماء، اما قبل كانت عندنا الازمه حسب الاخبار وحسب قاعدين نشوفوا كلهم من التوزيع ومن الدنيا كل، اما تو الازمه عاملينها احنا المواطنين عاملين ازمه لروحنا. الكميه الماء قاعده تجي كل يوم معناتها في لي كونت شوفاس في العطاره في كل شيء يقول لي يجينا الماء كل يوم، اما راهو المواطن احنا ماناش مخلين الماء يعمل ستوك معناتها يخلي العطاري واللي عنده ستوك ولا الكونت شوفاس واللي عنده ستوك، لا احنا اللي يجي في ساعه ننقذوه ما نخليه منه حتى دبوزه. تعبت العباد بسم الله وبالله اللهفة والهمجية والفوضى وخيختفوا ويدزوا في بعضهم على حيلة باش يهزوا الكمية الكل في ساعة من زمان. ربي يهدينا على بعضنا وكها
0: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: العشرة 56 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. تسمعوا في صباح الخير ويكاند, دخلتنا لساعتنا الأخيرة, عنا فيها موعدنا مع أركان من فضل, نسمعوا في توتوبسيون, وعنا زادة فقرتنا كونسلتاسيون. اليوم تكون حاضرة بحذنا على الراعي, أخصائية في تقويم النطق والصوت والكلام, ومختصة في النمو النفسي اللغوي عند الأطفال. نجيو للموسيقى العزوبية, يغنيها الفنان الكبير صباح فخر. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكامي في الخبر, واحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار, النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة, ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور, العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى, إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي, حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم, حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة, الأخبار المواكبات والكواليس, سبور اكسبريس, ريكاب سبور, سامدي سبور, فرام سبور, حيدر الشارني, اسكندر ابراهيم, ماكلوني, فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت, احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية, تحب تعرف, تسمع, تضحك, ناقش, تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: مع أوغانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
3: الغونتخي مشكل للقراية, الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أوغانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أوغانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
3: عندك أوغانج.
1: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج, السبت 12 سبتمبر لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
4: من ولع الجو والجو يولعنا,
1: وذلك احتفالا بذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني.
4: يا
1: نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
4: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بالعاصمة, مدينة الثقافة الشهيد الخليبي, وعلى موقع تذكرتي بونتين.
4: ايه قلت انا كده
1: بمساهمة
5: جيلي, فيدل ترافل, اوريدو, شيري, اوديما, بنجمعة موتورز, ديليس, فينشي ريال ستيت, بيتيكا ليزينج, بوغا, بياش بونك, ديمورا سارا توزر, اس تي بي بونك, وموزايكا فام.
1: راديو موزايكا فام تونس, الاخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. تواصل عمليات الحفر باستعمال مختلف الآليات وبالتوازي مع التدخل اليدوي في محاولة للوصول إلى الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات والذي سقط منذ 3 أيام في بئر جاف في الجزائر. ووفق صحيفة الخبر الجزائرية, فإن عملية الإنقاذ تشهد تسخير مختلف الإمكانيات البشرية والمادية, حيث تم حفر بئر بالتوازي مع البئر الذي سقط بداخله الطفل مع نزول فرق الإنقاذ إلى عمقه لمواصلة عمليات البحث والوصول إلى مكان تواجد الطفل. وكالة تسنيم الإيرانية تؤكد أن ناقلة إيرانية تعرضت لقصف من قبل القوات الأمريكية اليوم بالقرب من جزيرة خرج في الخليج التي تمثل مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيراني. وبحسب الوكالة أصيبت الناقلة بأربعة صواريخ أمريكية في منطقة مرسى الجزيرة. السفير الأمريكي لدى الاحتلال الصهيوني ينفي وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع المدمر والمنكوب. والسفير الأمريكي يحذر من عواقب وخيمة للعنف الممارس من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال لقائه بفلسطينيين أمريكيين أفادوا بتعرضهم لهجمات من مستوطنين إسرائيليين. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن روسيا تقصف مطارين أوكرانيين في العاصمة كييف وبلدة مجاورة قبل زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى أوكرانيا. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في صباح الخير ويكاند.
6: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع

0: 6 دقائق يلا خلطنا الموعدنا مع أركين بالفضل إكسبير أن أوتوموبيل لقموتو تونسي نسمعه توا في توتوبسيون.
1: شاليل إكشلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. توتوبسيون مع أركين.
0: يصبح الخير يصبح النور. أهلا وسهلا بركين.
2: ميرا نهارك زين.
0: نهارك أسعد الأيام. علاش تحكي لنا اليوم ركين؟
2: سيارات رباعية الدفع اليوم مش نحكي ولا ماركة إكسبسيونيل.
0: أي
2: ماركة سي قاعدة السانستال وقاعدة تحضر في روحها في تونس.
0: أي
2: جينيسيس ميرا.
0: أيوا
2: C'est une marque jeune, c'est une marque manière premium. C'est le luxe de chez Hyundai, le Moussana Al-Kouri. نحكي ولا ماركة معناها تلعب في نفس الطرح مع مرسيدس مع BMW مع بورش مع أودي مع لكسوس. C'est l'antimatière هكي شوية متاع البريميوم الألماني ولا الأوروبي بين قوسين. قاعدة تبني في الإيدنتيتي متاعها بسرعة كبيرة. قاعدة تلقى في رواج كبير في آسيا وفي لي بيي نور أمريكان وفي الخليج. دونك اليوم جينيسيس خرجت بدو بري كبار من ريد دوت أوردز زوز جوائز في الكاتيجوري متاع ديزاين كونسيبت كارز اند موتور سايكلز. الجوائز هذوما مشاو لزوز كراهب مختلفين برشا. سيد المستمع ادخل شوف الديزاين شوف الحاجة الغريبة اللي خرجت بها جينيسيس لو كونسيبت جينيسيس اكس سكوربيو ولو كونسيبت جينيسيس ماغما جي تي كراهب معناها متاع رالي اون ديري دو سيري. حاجة مثيرة للاهتمام حاجة مختلفة سي اون ديستانكسيون راهي قوية برشا. ريد دوت ووردز راهو بالنسبة للمصنع كوري هذا نيشان معناها يفتخروا به ويعطيهم بوزيسيونمون اقوى واقوى في البريميوم واقوى في لي فواتور معناها دو كومبيتيسيون لي فواتور دو رالي الكراهب المعدين للي كومبيتيسيون الكبار. ماهوش اول جائزه تاخذها من ريد دوت اووردز جينيسيس. خذاو زاد اوورد واحد اخرى في جي في 60 ماغما كانت معناها حاجه افتخروا بها برشا وقعدوا يخدموا على الشيء هذا مفاجاه كبيره الحقيقه. حتى حد ما استنى هذه الديستانكسيون الكبيره اللي خذتها جينيسيس. وقت اللي نقولوا جينيسيس نتخيلوا برلين عاديه كوير بريميوم برشا لوكس كيما قاعدين راهو فيه صحيح لكن لهنا قالت اون فا كومبليتمون شانجي دو تيران جينيسيس وبدلت جمله خرجت من زون دو كونفور نتاعها ومشات الى اتاكي بلاصه معناها ما تخيلناهاش توا سورتو توا معناها تمشي في الثنيه هذه. الاكس سكوربيو هو اول كونسيبت نتاع المارك جينيسيس يدخل فعليا للاكستريم اوف رود. دونك اليوم جينيسيس قاعده تتقارع مع الامريكان ومع لي اوروبيان في اقوى موديلات ينجموا يصنعوهم معناها معدين لي كومبيتيسيون. السياره هذيا قدموها اول مره في الربع الخالي في الامارات وقت اللي جربوها معناها بالقديه بالقديه في واحد من اقصى واكبر الصحاري معناها الصحاري الرمليه في العالم. الاسم والتصميم هذا كان مستوحى من العقرب علاش اسمها سكوربيو هي العقرب الكحله. عافينا وعافيكم الله. شوفوا الارقام شوفوا المواصفات نتاع الكهرباء هذيا باش تفهموا قد ايش جينيسيس مشيت لبعيد في البروجي نتاعها. Une cage de protection كاملة structure tubulaire معناها كهرباء حاضرة للرالي. كاروسري تستعمل في الفيبر دو كربون في الفيبر دو فير حتى الكيفلار لقيناه في الكهرباء هذية. دونك جينيسيس خدمت على الميزان متاع الكهرباء متاعها والسوليديتي متاعها. لي بنو تو تيران 40 بوس من أكبر ما فما. لي جونت هيد بلوك 18 بوس. البيت بلوك مهم برشا في الأوفرود يخلي العجلة ما تخرجش لدي جونت با تنقص البريسيون قد ما تحب وديما عندك معناها اون اديرونس وعندك سيكوريتي كبيرة. سيرفاس دو كونتاكت كبيرة برشا متاع لي بنو قلنا من أكبر ما فما. ارمل حجر وين تحب هزها الكهرباء هذية في أي ظرف معناها قاسي أو قاسي جدا قلنا صحراء ربع الخالي تلقاها موجودة. V8 1115 حصان في الموتور هذايا معناها سي با لي شوفو كومون كميرا سي سي بويسونس معناها فينومينال. دي بنو كبار سسبنسيون قويه شاسي تيبولير و1115 حصان اي واحد مغروم بالصحراء قاعد يروح تو ماذا بيه يجرب. احنا قدام معناها ماكينه حاضره للاكستريم ماكينه حاضره للكومبيتيسيون وماكينه تحبها لا بوزيسيون في اقوى الروليات نتاع العالم الدكار والبخا واقوى ما فما في العالم. اليوم جينيسيس قاعده تخدم عليه ظاهر برشا ليدونتيتي فيزوال سيناتور لومينوز فيها دو ليني مزيانين برشا لهنا قوه نتاع تصميم كبيره برشا للمصنع الكوري. تشوف الكهرباء من البعيد ظاهره مختلفه ما تنجمش تعرفها من انا علامه جايه من انا ماركه جايه. دونك جينيسيس حضرت كود ستيليستيك كامل يقطع مع موديلاتها الكل يقطع مع الستيل نتاعها القديم ويعطيها اون برانت في عالم السيارات رباعيه الدفع المخصصه معناها للرالي اكستريم وللريد اكستريم. الانتيريور مختلف فما لوكس ميم سي الكهرباء للرالي دي سيج ارغونوميك ادابتي بالكدي بالكدي الاستعمال هذايا ديتاي مزيان برشا ليكرون كوليسون فوسط الكهرباء هذايا ميرا يتحرك ليكرون تنجم بدل البوزيسيون نتاعو حسب كل كوندكتور شنو يحب بالحق معناها حاجه غريبه في الكهرباء هذايا وتلقى الريفلكس نتاعك الكل حتى كانك مسينس بالسيارات هذوما المصنع الكوري معناها لعب على الديتاي هذايا حب يحسس الناس هذوما وهالنيش هذايا اللي هما عندهم حاجه مختلفة دونك لهنا انفلونس كبيره باش تهز العباد معناها لمحبه لي رالي اترافير اكسبيريونس جديده من عند المصنع الكوري. من الصحراء نمشيو للسيركوي الكهرباء الثانيه جينيسيس ماغما جي تي كونسيبت كهرباء مختلفه كهرباء مختلفه جدا على الاكس سكوربيو معموله معناها للي سيركوي معموله للفيتيس معموله لي كومبيتيسيون قاعدين يحضروا في نسخه متطوره جدا خادمينها لي 24 اور دو مون دونك لهنا جينيسيس ما حشمت جملة من حتى حد وحتى تلباغ تخيو وعارفين رواحهم وين يحبوا يوصلوا دونك هذايا هو المستقبل هذا المصنع الكوري وين قاعد يحط في البار متاعو وين يحط في طموحاته وقاعدين معناه يحضروا في رواحهم الفاز أخرى ميرا متاع ميتريز متاع يفون أمبوزي الإيماج متاعهم والقوة متاعهم في التصنيع ويحبوا زادا يوصلوا معناها الإليغانس مختلفة تخيز أتليتيك وتوصلهم معناها للثقة متاع أقوى الببليك في العالم اللي هو مغروم معناها بسيارات متاع البرفورمانس ومتاع الرالي ومتاع سبور ميكانيك حاجة تعمل كيف بون فون بور جينيسيس ماركة حلوة برشا وتعمل في أسانسيون كبيرة برشا في 10 سنين معناها تقريبا وصلت الحاجات قوية برشا
0: ما شاء الله عليهم نعطيك ألف صحة يا ركين نشكرك برشا إن شاء الله غدوة نتقابلوا كل عدا والعويد في نفس ليه عدا مش في نفس الوقت
2: طول عنا الغري ديفير
0: فوالا الغري ديفير نهار لحد صباح الخير ويكاند
2: 9:25 سيد المستمع
0: نهار كلهم نكملوا العشرة تاع الصباح 9:25 يلا نرجعوا لكم
3: توت اوبسيون مع اركان الجيل الجديد من زيوت شانيليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلس صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك اف ام صباح الخير ويكاند البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فراغ حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك اف ام البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: مع أورانج بوستي الرنتري

0: الفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: كاليبسو Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vinco.

0: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
1: قلوب اسأل شو بدك وانا دور

0: دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا كونسلتاسيون كونسلتاسيون كونسلتاسيون. ديما نخموا فيكم ونخموا في مستمعينا. احنا سيي دخلوا صغيراتنا الى المدارس فما شكون يدخل معناها الجمعه هذه الجمعه الجايه خلينا نقولوا هي الكلها معناها توا العوده المدرسيه. فما حتى صغيرات اللي يرجعوا ولا باش يبداو يدخلوا للروضه. فقلنا اليوم نجيبوا بحذينا نختو فونيس تحكي لنا هكايا ونسالوها ساعه احنا على الاسئله اللي تحيرنا الكل واللي خاصه تحير الاولياء. هذاك عليه الرحب وبرشا برشا برشا علي الراعي اخص في تقويم النطق والصوت والكلام ومختصة في النمو النفسي اللغوي عند الأطفال. مرحبا بيك.
1: عسلامة. مرحبا بيكم.
0: لبس عليك.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. بنسألوك أسئلة هكين حبها تضاح
1: إن شاء الله.
0: وقته يبدأ يخمم الولي باش يهز صغير الأختوفونيست.
1: هوني كان باش نحكيوها على البناء اللغوي باش نقولوا اللي الطفل باش يدخل الروضة
0: أيه؟
1: لازم يدخل عنده فما مينيموم دو باجاج. فما شوية كلام يدخل بيه ينجم يعبر بيه على روحه
0: أيه؟
1: ينجم يتواصل بيه. أما قبل الكلام فما حاجات مهمة أهم التواصل اللغوي
0: ننتبهوا لهم
1: أيه؟ كوالي أنا ننصحه يثبت أسكو صغيره يفهم وإلا لا يتفاعل معاه ولا لا كيف يحكي معاه يكمل يحاول يوصل المعلومة بالإشارة باللغة بأصوات بالميميك فاسيال بوجهه بتعابير وتقسيم وجهه. هذيك هي أول خطوة قبل الكلام واللي هي أهم الكلام
0: اللي هي أهم الكلام.
1: في المرحلة هذه من بعد يجي الكلام اللي هو في عمر عام
0: من عام يبدأ صغير ينطق
1: حتى قبل العام تبدأ المرحلة متاع البابياج الملاغات اللي يقول بابا تتا ماما أي. يبدأ بشوية بشوية
0: أي.
1: يتواصل بلغة بسيطة نحن نبنيه عليها بشوية بشوية. بعد عام عام ونص يولي فما كلمات يعرف أمه يعرف بوه يفهم كيفاش يتواصلوا معه وكل كلمات البسيطة هذيك حتى يبني عليها حتى يولي يعمل جمل فيها كلمتين في عمر العامي.
0: أيوة.
1: الولي هوني بيش مطالب يخدم برشا على الفهم على خاطر الكلام واللغة حاجتي. الكلام هو وقتاش باش ينطق صغيري ويقول كلمات وصغير ينجم يكون عنده تأخر في الكلام أما هو يفهم كل شيء. التأخر في اللغة هو اللي نجم يسبب للولي معناتها يولي يخليه يمشي الأختوفونيست ويمشي الأخصائي طبيب مختص في العلاج النفسي. دونك فما دي سيني داليخت حاجات واضحة يفيق بهم الولي لازم في كل عمر منهم هما يبني عليهم اسكو اذا كان صغيره البناء اللغوي النفسي قاعد يتم بطريقه متوازنه ولا لا.
0: ايوه. والحاجه هذه من نجم يقيمها كان اختوفونيست يعني نجم هو ولي يقول لك كون ولدي معناها ناقص ولا ماهوش مقدم كما الاندادو وهو لي معناها هو الاختوفونيست نجم يقول له
1: اي فما تقييم واضح تاع اخصائي تقويم النطق اللي هو ماهوش بالضروري ياكد اللي ما هو موجود اضطراب
0: اي نجم يكون هو عادي راهو
1: عادي تقييم بسيط لكن يوجه الولي يعرف صغيره فنهي مرحلة اسكو باش نمشي لواغيل على خاطر صغيري ما يسمعش فما تقييم لازم تتم بها هي يفهم الاختوفونيست أخصائي تقويم النطق علاش السبب الرئيسي اللي صغير خلاه يوخر في الكلام.
0: ايوه معناه هو نجم يفتن كان صغير هو عنده مشكله نتاع سمع.
1: مشكله السمع هي مشكله كبيره وشائعه تنجم 20 ديسيبل من 20 ل 30 ديسيبل يخلي صغير ما يتكلمش على خاطر ديجا هو ماهوش يسمع ما نجمش يسمع ما نجمش يجاوبك على حاجه ماهوش يسمع فيها.
0: صحيح.
1: ينجم يغزر لك الفم كيفاش يتحرك يحاول الى حد ما يجاوب.
0: ايوه.
1: دونك على قد ما يكون في عمر مبكر التشخيص
0: اي
1: وكنقولوا تشخيص التقييم بلتو هو
0: أي.
1: التقييم نجم بعضه يكون فما تشخيص كما ينجم من بعضه يكون فما توجيه للولي الأخصائي تقويم النطق يوجه الولي باش يمشي لواغيل لطبيب الحنجرة والأنف والأذن باش يقيس السمع. كان الصغير يستحق أبغياج كان الصغير لازم يستحق تنظيف الأذنين خاطر مش أسمع فيه كما أصوات معينة ما تصلوش
0: ما تصلوش
1: دونك ما يعاودهاش.
0: به خلنا احنا نفهمه مثلا شنو ما لسيني الإشارات اللي أنا لازمني ننتبه لهم ونخمم نقول يكون ولدي يلزم أختوفونيست كيفاش شنو ما الحالات اللي نجموا يصيروا وفي الأعمار زاد نتصور معناها
1: مربوطة في كل مرحلة.
0: في كل مرحلة وضح لنا معناها
1: في كل مرحلة متعمر فما ديسيني واضحين معناتها قبل العام ما يغزر لكش في عينيك، ما يتجاوبش معاك، تغني له ما يجاوبكش، تعيط له باسمه ما يتلفتش. سيت تري امبورطون، تعيط له باسمه ما يتلفتش معناته هو ما يعرفش اسمه. يتواصل ديما بالبكي، ما فماش تواصل بالاشاره. هذا هو فما هي التواصل بالاشاره، هي لغه الاطفال قبل العمر العام.
0: أي.
1: حتى لين بشويه بشويه تولي بملامح وجهه باصوات، فما اطفال تتعدى حتى من بحذهم يجلب لك انتباهك ومن غير كلام. كان هذا الكل ما فماش انتراكسيون، ما فماش
0: ردة فعل
1: عند الطفل، ولا انت توصل تعيط له ولا تغني له وما يجاوبكش، هنا فما اشكال واشكال كبير. على قد ما يكون قبل العمر العام على قد ما احسن، على قد ما تكون النتيجة اللي باش تقعها عند اخصائي خير واسرع.
0: ايوه معناها هذه حاجه مهمه برشا. ثم حاله معناها نعرفوها احنا ونعرفوا حتى برشا معناها ناس، يقولك صغير يوكوك بيجيمون هكا ولا ليه عليه يصير عليه صغير يولي يوكوك، عليه تصير المشكله هذه؟
1: بون فما برشا اسباب نتاع البيجيمون. هو البيجيمون هو شنو؟ هو توكويك، هي حاله تنجم تكون من حاله نفسيه، معناتها تنجم يكون تفجع الطفل. مثلا راقد قام تفجع، فما صغار يحضروا في عيد ميلاد تفجعهم الكلون يخرج من عيد ميلاد يوكوك. وهذيك قد بالحق هذه حاجه مهمه نحب نقولها للاولياء،
0: اي نحبوا احنا على النصائح.
1: راهو لو بيجيمون ينجم يعيش معاه الطفل وياثر ياسر على نفسيته.
0: صحيح،
1: مع ولدك ولا اي بي جي تمشي ديريكتومون تهزو البيدوبسيكياتر باش تشوف شنو هي السبب. ينجم كوشما
0: يتعالج، هو التوكويك يتعالج
1: التوكويك ويتنحى، كوسوا في عمر مبكر والا حتى متقدم شويه، اما ياخذ اكثر وقت. فمش علاش احنا باش نخسروا معناتها سنين
0: نخسروا
1: ادوكاسيون. دونك ديك صغيرك تحسوا ولا يوكوك، حاول تهزو الاخصائي تفهم شنو السبب الرئيسي باش اخصائي تقويم النطق باش يخدم معاه.
0: أيوة.
1: يفهم يعلمه كيفاش يتنفس، سورتو تسمعه خليه يكمل جملته، ما تخليش في سيتواسيون ما في حاله ارتباك اكثر واكثر. أيوة. خاطر هو ديجا ماهوش فاهم روحه شنو باش يقول. كل هدوء نتاعك يتعدى الطفل ويخليه اكثر ينجم يعبر على
0: أيوة.
1: حاجه اللي حاب يقولها.
0: باهي، ولا اهم النصايح اللي نعطيهم احنا توا للاولياء وهم معناها يسمعوا فينا، باش الصغير كيما نقولوا احنا يتكلم في ساعة والا ينطق والا يعني شنو الحاجه اللي تنجم هكايا البو معناها ستيمولي الصغير؟
1: باهي، كان باش نحكيو على صغير يتكلم متوازن على المستوى النفسي. صغير لازمه عامين يدفع الروضة، البلاصة الصحيحة هي الروضة
0: بالحق.
1: أي.
0: من عمر عامين
1: الصغار يتعلموا من بعضهم.
0: أيوة.
1: على قد ما تحكي مع صغيرك، على قد ما تلعب معاه، على قد ما تعمل تلعب معاه لعب بسيطة، مش لازم نشريو ديجورة، تلعب معاه كاش تتخبى عليه وتقول له تي وتحاول تستيمول كل مومون دو بارتاج. هذاك هو اللي يخلق علاقة قوية ما بينك وبين صغيرك. وراهو صغيرك يتبعك انت كيفاش يتكلم، حاول تركز على الروغار على نظرتك ليه. راهو المشاعر تتعدى بالعينين. الكلام قد ما تحكي معه بطريقة واضحة. غني له غني له غني له. أيوه. الحق الغنيرة يخلي الصغير يتعلم الكلام.
0: أيوه.
1: على الأخر وراهم صغار يتعلموا من بعضهم.
0: أيوة، معناها عامين هو وقت باهي لدخول الروضة.
1: لدخول الروضة
0: مش كون يقولك بكري يمكن لي معناها فينا المولي
1: ما هوش بكري. البوان الثاني نحب نقول لأولياء، علموا صغاركم يكونوا أوتونوم. ما توكلوش بيدك، ما تلبسوش انت.
0: اي علمه يعني
1: خليه يكون مستقل.
0: اي
1: الصغير اللي ياكل وحده واللي يلبس صباطه وحده واللي يشرب وحده، هو ذاك الصغير اللي من بعد باش يجي كراسته كامله واللي باش ينقل الدرس من صبوره، وهو ذاك الطفل اللي باش يشارك في القسم ومن بعد راهو الاوتونومي باش يمشي بها. زاد حاجه اخرى، لا بروبرتي اللي تبع الاوتونومي. صغيرك نظيف يعرف يدخله في عمر العامين، حتى قبل من 18 شهر نجم نعلموا صغارنا ينحيوا لهم الكوش ونعلموا كيفاش يكونوا اوتونوم. البناء اللغوي مربوط ديريكتومون بالكونترول سفنكتيريان، معناتها بصغير وقتاش دخل التواليت، وقتاش ولا نحيتو الكوش، وقتاش هو ولا يتحكم في جسمه وتولي الكلام هي طريقه اللي يعبر بها على ان نجم نسيطر على جسمي ونجم نتواصل معاك ومعاش اكل. فمش بغيير ما بيني وما بين الاخر كسوا امي بابا معلمتي في الروضه والا اصحابي القراب ولا العائله. هذه هي معناتها فما توازن نفسي واستقلال في الشخصية يتبني عليه التعبير من بعد.
0: نشكرك برشا برشا برشا على الراعي أخصائية في تقويم النطق والصوت والكلام مختصة في النمو النفسي اللغوي عند الأطفال. نورتنا
1: عايشك.
0: نورتنا ونشكرك برشا على عايشك. كل النصائح هذية يا عايشك ربي فضلك. يلا نرجعوا لكم
2: كونسلتاسيون كونسلتاسيون بحرير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
1: 11:55 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم، معنا كريمة في استقبال التليفونات، أحمد التونسي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، مراد بلكح المخرج البرنامج، خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار، أحمد عدالة زميلنا من قسم الرياضة، أميرة العسكري سمعناها في نوتري بلوس، الأستاذ الحسين لاجرم كان معنا في نقطة قانونية، أركان بن فاضل كان معنا في توتوبسيون، وفي كونسلتاسيون كان ضيفتنا اليوم علي الراعي أخصائية في تقويم النطق والصوت والكلام. أنا شو نقول لكم؟ نقول لكم أقعدوا على الأولى شوي آخر برنامج ميدي ماج ويكاند مع زميلتنا ليندا رحالي ومعها زادة زميلة عايدة عرب، وضيف اليوم ضيف شيكون الباسكيتور صالح الماجري بشيكون اليوم ضيف، وعندهم زادة في البرنامج متاحهم أنا بدي بنقعد على الاستماع الإكسبير اليوم، الإكسبير بش يقول لنا وهو كوتش سبورتيف سبور نعملوه على الخوي وإلا بعد ميكلة. والله معناها سؤال مهم، سبور شنو هو زعما هذا المشي مسكولاسيون، كل واحد سبور، ان توكا الاجوبه الكل باش تلقاهم شويه اخر في ميدي ماغ ويكاند. شنو نقول لكم؟ انا نقول لكم غدوه الحي كالعاده والعويد، صباح الخير ويكاند، نبداو 6 تاع الصباح ولكن غدوه نوفاو ام على 10. تبعونا ان شاء الله يا ربي ديما بالفقرات اللي تنال اعجابكم. يلا باي باي.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك كفام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماغ ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بن تلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كفان. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار، اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على باز صحيحة، من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس. في سقرة سكول الفايدة في الباز.
3: وين عاشك الدنيا؟

بكم في هذا الموعد الإخباري. النقابة الوطنية لصحفيين تونسيين تعلن أنه تم الاحتفاظ بصحفي محمد اليوسفي مساء الجمعة بعد إيقافه أثناء توجهه للمشاركة في برنامج إذاعي واقتياده إلى مقر الفرقة المركزية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالعوينة، مشيرة إلى أن التحقيقات تركزت حول طبيعة الخط التحريري لموقع الكتيبة. والنقابة تؤكد أن الإيقاف جاء عقب حملة تشهير وتحريض استهدفت الصحفي بسبب مواقفه الإعلامية وفق نص البلاغ، محذرة من خطورة تحويل شبكات التواصل الاجتماعي إلى منطلق للتضييق القضائي والأمني على الصحفيين، واصفة حادثة الإيقاف بالسابقة الخطيرة ورسالة ترهيب لجسم الصحفي بأكمله. والنقابة تطالب بالإطلاق الفوري لسراح اليوسفي وإيقاف التتبعات المتعلقة بنشاطه المهني، داعية إلى ضمان حقه الكامل في الدفاع واحترام قرينة البراءة وجميع ضمانات المحاكمة العادلة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب ترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. وزارة الأسرة تبين في بلاغ لها أن فترة الترشح تمتد من 5 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر، على أن يتم تسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج www.raidat.in. ويستهدف البرنامج النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات مخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وكالة الأنباء اليمنية تفيد بأن قوات الجيش اليمني ممثلة باللواء الرابع حازم حققت تقدما ميدانيا خلال مواجهات متواصلة مع جماعة الحوثي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تؤكد نزوح نحو 1790 أسرة خلال يومين بعد تصاعد القتال في محافظة تعز باليمن. ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف تتهم الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية سنة 25 و2000، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. وجاء ذلك في تقرير جديد خلص إلى أن عملية الجدار الحديدي التي نفذتها قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي شملت تهجيرا قسريا لجميع سكان مخيمات جنين وتل كرم ونور شمس، مع استمرار منع عودتهم في انتهاك للقانون الدولي. يكون طقس السبت مغيما جزئيا بالمناطق الساحلية وقليل السحب ببقية الجهات، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر قليل الاضطراب والحرارة في استقرار، وتتراوح القصوى بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونيت، والمشوار يتواصل مع ليدا الرحالي وعدنان وكامل فريق ميديما جويكان. دمتم على اطلاع.

0: نص نهار أربع دقائق على موزايك فام ميدي ماغ ويكاند على موزايك. رانديفو جديد معاكم كل نهار سبت وحد من نص نهار حتى الماضي ساعتين في البرمجة جديدة الشتوية الموزايك فام. موعد فيه نحكي ونعطيه المعلومة الهامة والخفيفة، نتعلم ونكتشف وخاصة نتفعل معاكم على الريزو سوسيو على الواتساب زيدا 23513000. كالعادة في موزايك فام ديما نجدو الروبريك اللي موجودين في الحصة متاع اليوم، متنوعين منهم باش تلقاو برشا حاجات انتريسون تتعلموا مع بعضنا، نتناقشوا نحكي ونكتشفوا بعد شويه لي روبريك ريكاباكتو في بالك مع ولا ضد اصحيح من غلط ليكسبير سؤال اليوم وغيرهم من الفقرات او فور مزور بيان سور. هذا الكل افيك ان تور دو تابل ياسر ياسر محليه، علاش خاطر فيه على يميني الجميله والمثقفه واللي فرحانه اللي موجوده معنا في ميدي ماغ واللي عندها فالور اجوتي كبيره سيغتيمون في ليميسيون، عايده عرب. مرحبا عايدوده.
1: مرحبا بيك. نورتنا. شحوالك لاباس؟
0: محليه
1: باش نبدا بسؤال. كي نخدموا الصباح
0: اي
1: نقولوا صباح الخيرات، كي نخدموا العشيه نقولوا مساء الخيرات، كي نخدموا عندلو واش نقولوا سيد المدير؟ بالله
0: شي طيبه بالدخل
1: سؤال، شو نقولوا عندلو
0: الفطور؟ شو نقول شي طيبه اللي قاعدين يفطروا توكا توا؟
1: اي نقولوا منتصف نهار ولا هكا صالح، نقولوا نص نهاركم مبروك سيدي.
0: انا باش نعمل صالح وكاو سيد المخرج برشا منو ديريكتومون حطوا على الصوره اما ميسيدش. انا نمشي معك في الخط.
1: سعيده جدا بتجديد اللقاء مع المستمعات والمستمعين في البرمجه الشتويه وفي برنامج جديد معك انت ليندا. عنا بوانكوما زوز قارين في ابن الجزار ولبسينا اليوم نواري بلون.
0: نواري بلون في برشا،
1: مازال ما وصلناش الكولور، احنا مازلنا نواري بلون.
0: والله صدفه، اما هذاك دليل على الكونيكسيون.
1: الكونيكسيون ان شاء الله تكون الكونيكسيون مع المستمعات والمستمعين. نحب زيدا نستغل الفرصه هذه في اول ميسيون لينا وفي البرمجة الشتوية باش نقول حظ موفق لكل البرامج على موزايك فام، ونخص بالذكر أصدقائي في على كل لسان
0: ليزكس
1: ليزكس انتي عزاك ليزكس على كل
0: لسان.
1: سلم عليهم برشا ونقول لهم يونس وأميمة وحسن الهمالي وخالد قطات بالتوفيق في الموسم السادس لي على كل لسان، وإحنا إن شاء الله
0: يكتشفوا معنا الكونسيبت
1: ونحلوا وأيضا ننفعوا المستمعات والمستمعين اللي يقعد ديما ولئنا الأول والأخير لهم
0: إن شاء الله. عيدودة ذكا شنو اللي بش يصير إن هو مش تابعونا المدى الساعتين اليوم وغدوة بش يكتشفوا الكونسيبت ويستنسوا به، هو ليو ديما يحلوا الغديو مع نص نهار ويتابعونا. على يساري كما قلت ضيفنا نورنا اليوم بوجوده قريب برشا للمجال متاعك عايدة، صالح المجري غني عن تعريف، ولكن ما نعرفش كالكليشي صالح مرحبا بك ساعة اللي عارفوك معناك نقولوا زوز متر وسبعة 17 ولا 18 تنجم تكون بريزونطاسيون
2: فوق العشرة ما عادش نحسبو سنتيمترات
0: قولوا NBA واول دوز يدخل، دونك هذوما حاجات كنقولوهم ديريكت يطلعوك
2: ديريكت
0: فوالا. تبارك الله كارير غني على التعريف صالح. لو كونسيبت انه الضيف اللي يجي بحذانا نكتشفوه، الناس كل تعرف لكارير سبورتيف تبارك الله متاعك، ولكن من خلال فقرات متاعنا تفاعلاتك رايك مواقفك في اللي باش نحكيو فيه الكل باش نكتشفوا صالح اخر مش لو سبورتيف ولكن دون لا في كورانت، كيفاش يتعامل كيفاش يخمم كيفاش يرى الحاجات هكا ولا
1: فرحانين عنده ما يقول
0: في الامور
1: في اربع قارات
0: تبارك الله
1: العالم الكل بين يديك اليوم
0: اكزاكتومون. انا في اقل من 30 سكوندا باش نقدم رابيدمون صالح فقط خاطر جاب حنين وبعد باش نتعديو نحكيو على حاجه اخرى معاش برشا على سبور بابا مازوز اخبار على سبور مهم. دونك اكيد جيت مع نجم الرساح لي صالح بعد مشي تحتيره في اوروبا 18 عام وقتها زغرون في الطول ولا في العمر؟
2: كبير في العمر وكبير في الطول.
1: يسمى كبير في العمر بالمقارنة وقتاش يبداو الملاعبيه في كره السله اللي يبداو من 5 سنين و6 سنين في لي اكاديمي في
0: اي دونك سني جامي ترو تار لا بروف اون الكارير اللي عملتها تبارك الله. 2011 توجت بجائزة افضل لاعب في بطوله امم افريقيا كره السله الافرو باسكيت مع لونتراب تونسي، شاركت كيف كيف الألعاب الأولمبية لندن 2012 كنت أول مشاركة أولمبية ليك، من بعد دوري وآخر واحد الأولى والأخرى دوري إسباني بعد 2013 مشيت لريال مدريد، عملت 2013-2015 ومن بعد 2019-2020 تبارك الله خلال المرحلة الأولى خذيت 6 ألقاب مع الإكيب. الموقع الرسمي لريال مدريد معناها يحبك برشا ويحكي عليك كان بالباهي أول تونسي NBA 2015 أكيد احترفت في الـ NBA ومن بعد نحكي على 5 مواسم قسم تقريب مباريات ألقاب الحقيقة. صالح كان مش نقعدوا نحكيوا على الكارير تبارك الله ما نجموش
2: موجودين في ويكيبيديا
0: كل شيء موجود احنا فقط باش نفرحوا بضيفنا نعطيوا هكا لمحة صغيرة. دونك عايدة عرب صالح المجري ومستمعينا تركزوا مليح على خاطر في الفقرات الكل تنجموا تتفاعلوا معنا على الواتساب. نعاود نذكر الرقم هو 23 513 ألف. نقراو لي كومونتير نتاعكم تفاعلات على المباشر وزاد كيف كيف على لي ريزو سوسيو نتاعنا الكل مع التذكير انه احنا توا قاعدين في بث مباشر كيف كيف لايف يوتيوب هذا كل فيا لي ريزو سوسيو نتاعنا الكل تتفاعلوا معنا. خلينا نخرجوا اغنيه صغيره ومن بعد نرجعوا نبداو مع اول فقره هي ريكاباكتو نرجعوا لاهم الاخبار نتاع الاسبوع. عدنا نعطيه تحيه ليك في الاخراج منو تحيه ليك في الاخراج الرقمي غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي في الميكرو ليندا حالي راجعين بعد الاغنيه.

0: ريكاب أكتو. ريكاب أكتو.
1: أول فقرة نبدأ بها باش نحاولوا نعملوا غيكاب للأسبوع كامل، أهم الأخبار تكون أن جنرال نحاولوا خفيفة شوية للويكاند. وأول أخبار اللي باش نبدأ به وباش نعلقوا عليه في انطور دو تابل في البلاتو هو في علاقة بتطبيقة اللي هي الحقيقة ما تنجم كان تكون تسهل على التونسي حياته اليومية. وقبل ما نحكيوا عليها التطبيقة ونسمع شنو الخدمات اللي فيها، نسأل سؤال في البلاتو صالح المجري ضيفنا والعايدة عرب. نبدأ معك صالح، هل انه مره من المرات فقت بروحك في وفي البيرمي دوندوير نتاعك وانت ماكش فايق؟ شدك بوليس قالك هو قعد 10 سنين او موين وبعد على حسب العمر، ولا منظم في الحكايه هذوما؟
2: ما وصلتش ل 10 سنين ذهري من اللي خديته انا
1: بالحق. وقتاش خديت بيرمي؟ عاد نكتشفوا في الحاجات على صالح الميجي فين عمر خديت
2: لا بيرمي؟ لا فضلك، لا استنى، وقتاش خديته بالحق انا ولا نسيت؟
1: اي
2: لا لا خديته ملي كنت نلعب في بلجيكا يعني 2010.
1: الفينواش
2: هو زي يوفا، هو في بلجيكا
1: يوفا والله بحق والله. برمي تونسي انت خذيته في بلجيكا ولا بلجيكي؟
2: لا لا لا برمي تونسي، برمي تونسي خذيته وانا
1: معناها قاعد يسوق برمي بيريمي.
2: لا باش تعمل لي مشكله تو، باش نخرج الشقه اول دوريه باش توقفني
1: وصلوك تجي معزز مكرم انا
2: لا نجبد البرمي الامريكاني
1: مثلا. والله يصح عليك عندك دي زوبسيون بي دونك اقعد ما تعلقش، انا راجع على خاطر مهمه المعلومه. انت عايدوده
3: صارت لي
1: صارت لي
3: بالحق، ما نعرفش لي 10 سنين يوفا ووقفني بوليس قال لي راهو البيرمي نتاعك وافي، واكيد مشيت عملت مشيت جددته بيان سور. بون الحقيقه ما عاقبنيش يرحم والديه، خاطر عرف اللي انا مانيش
1: تصير برشا توينز هي الحقيقه. انا صارت لي مرتين معناها بالك مع كل 10 سنين لي دو فوا ما فقتش.
3: تصير مرتين تولي مشكلة،
1: مرة فقت بيها مشكلة لي خاطر 10 سنين مش تذكر انت البيرمي وقت تشوف عايز تعمل غابيل في تليفونك دون 10 تليفون يبدأ تبدل مرتين.
3: هو شوف المشكل انك انت البيرمي ماكش باش تخرج وكان اوكازيونيلمون وقت اللي باش يوقفك بوليس، دونك نفهم ان
1: الحقيقة ما خرجوا كان وقتها
3: اكزاكتومون، دونك ماكش باش تثبت في الدات.
2: صح عليك اوكازيونيلمون عاد انت
1: عليه انت ديما يوقفوك
2: كل يوم نوقف 3 مرات
1: امبوسيبل
2: يوقفوني يسلموا عليا
3: ما تلبوش منك البيرمي هذاك المفيد. دونك يلزم يتفقد الواحد، هي توا لاستوس انه على خاطرك ما تستعمل بيرمي كان كي يوقفك بوليس، دونك المطلوب انه واحد يتفقد البيرمي نتاعو ويشوف الدات نتاعو.
1: دو تونز اوتخي عمل دلق قديش من حاجة فيها دات ويلزمك تتفقدها به ما عليناش. انا لقيتكم الحل على كل حال الابليكاسيون هذه نتاع الخدمات الحقيقة باش تسهل الحياة اليومية للتونسي لينا الكل مش كان في البيرمي. خلينا نسمعوا ان بوتيت اكستري من الفيديو اللي هبطتها وزارة تكنولوجيا الاتصال وقت اللي أطلقت هل تطبيق هذية دونك الجمعة هذية نهار 31 أوت. نسمع إكستري بعد نقول لكم شنو الخدمات الموجودة وشنو حكاية البيرمين.
4: علاش تتنقل وتستنى وانت تنجم تقضي معاملاتك الإدارية الكل من بلاستيك؟ الحل بينيديك، تطبيقة خدمات، المنصة الرسمية للخدمات الإلكترونية في تونس. أكثر من 50 خدمة إدارية سهلة الاستعمال في تطبيقة واحدة آمنة ومتوفرة 24 ساعة على 24، 7 أيام على 7. للولوج للتطبيقة يكفي تستعمل الهوية الرقمية إي هوية. قم بإدخال المعرف الرقمي والرمز السري الخاص بيك، وإذا ما عندكش هوية رقمية تجم تطلبها مباشرة عبر التطبيقة بكل سهولة. تطبيقة الجوال خدمات تتكون من 5 فضاءات رئيسية.
1: ولا هذا إكستري صغير من الفيديو اللي هبطت رسميا مع وزارة تكنولوجيا الاتصال على صفحتهم الرسمية على فيسبوك. باش نلخص لكم في كلمتين، نجم تدخل تعمل نمرو تليفون وميل، تدخل الأكسي الوثائق الإدارية مثلا رخصة السياق البيرمي كوندوير نتاعك، الكارت غريز، الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بانتهاء السلوحية. معناها أنت قاعد وتلقى إشعارات تنجم تعمل نوتيفيكاسيون تقول لك راهو البيرمي نتاعك باش يوفى كي تعمل الابليكاسيون هذه. دونك مش حل هي العايده، معناها ما عادش تقعد تخمم وتقعد ستريسي. بطبيعه فما خدمات اجتماعيه لكنام، استرجاع المصاريف، التصاريح في الصندوق الوطني النظامي الاجتماعي، دفع معلوم الجوالين، تنجم تخلص الفينيات نتاعك، تنجم كيف مخالفات المروريه ما نعرفش صالح تعمل برشا رادار ومخالفات بالحق. قداش في العام يجيك من رادار؟
2: اخر مره خلصت 7 دارلي
1: 7 في ال
2: 7 مرني مانيش عايش
1: بعيد عليك.
2: مانيش عايش برشا في تونس يعني 7 في 3 شهور اللي في الشهر
1: عايده. قداش في العام؟
3: لا لا ما نخالفش ما نخالفش
1: زيرو رادار
3: بالحق ما نخالف.
1: انا مره واحده في نهار نلقى ثلاثه ما نعرفش نهارتها اش صاير امام
3: ما نخالفش ما نرد بالي برشا
1: السرعه الحقيقه ولكن بون مش سرعه معناها فائقه قداش توصل
2: لا انا هو تو على 85 90 على 70 فلاشيك يعني نمشي برشا في طوره المرسى ثم دو رادار
1: فوت ب 10 15
2: فوت ظهر لي ب 15 فلاشي
1: فلاشي ذولي ب 10 فلاشي يعني بالضبط هذيك نعملوا عليها صحيح من غلط المره
3: شوف في الارقام المفزعة متاع حوادث الطرقات انا واحدة من الناس اللي ديسيبليني على الاخر في الكياس اونيتمو
1: داكور بي على كل المخالفات المرورية نجم تخلص على طريق الابليكاسيون كيف باش تعمل فيزيتا عايدة للكهرباء متاعك تكنيك تاخذ منها الرونديفو تأمين السيارة وصلوحية متاعها ومتاع رخصة السياقة تقديم مطالب وثائق ادارية مثلا الحالة المدنية تخرجهم تخلص لي فاكتور متاعك الكل متاع ستيغ ومتاع السونيد وتسجل صغارك حاسيل هذا الكل فرانشمون حاجة بهي انا الحقيقة فرحت اني مسيرو جروبي في حاجة واحدة دونك مرة جاية معاش نسيو البيرمي كي توفى صلوحية متاعو باغ اكزومبل. بي نمشيو للخبر الثاني في علاقة بالعودة المدرسية تعرفوا مليح انه في سنوات فارتة صاروا بعض الاشكاليات فما اسقف متاع اقسام طاحة تتذكروا كيف الجدار يطاح وتوفيوا فيه تلامذة في سيدي بوزيد ثلاثة صغيرات في افريل 2025 في 2026 في بيجا كيف سور متاع مدرسة طاح دونك باش نحكيو وحبينا نبداو باخبار بوزيتيف شويه نحكيو على 670 مليون دينار تعزيز البنيه التحتيه والمؤسسات التربويه وترميم وتصليح وسور وكل شيء خلينا نسمو اكسترا صغير ومن بعدك نرجعوا اللي فيه دونك تحكي على الموضوع هذا نورجين النوري وزير التربيه دونك تسجيل نتاع العوده المدرسيه انيس كوكي مدير عام بناء تجهيز وزاره التربيه في تصريح هذايا
0: كان عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في طرد برنامج الخصوصي فيها الحقيقة أنا دائما سأكون واضحا ودقيقا فيها ما تم إعادة بناء فيها ما هو بصدد إعادة البناء وفيها ما سينطلق إلى بداية السنة الدراسية في مستوى الأسوار اللي جاءت مرحلة الحقيقة كثير من الأسوار تداعت بالسقوط وتم هدمها حفاظا على سلامة المربين وأبناء التلاميذ والبرنامج الخصوصي أعاد تنفيذها بتدرج النسق مرضي الحقيقة في عدد هذه الأسوار
5: في جانب الأسوار فقط جانب مهم جانب الأسوار وبعض الإشكاليات اللي صارت عندنا السلطو في المنطار الأخيرة كان عندنا برنامج تم تخصيص 8 مليون دينار لإنجاز الأسوار هدم وإعادة بناء جديد للأسوار فما مؤسسات غير مساوجة بالمرة تم إنجاز أشغال متاع بناء الأسجة هذه في حدود حاليا وصلنا 68 مليون دينار كأعمال جارية في الحقيقة محظوظة
1: voilà donc هذه الأخبار بعد ما صاروا بعض الحوادث الحقيقة اللي مريناهم ناس الكل أسقف اللي طاحت البنية التحتية اللي برشا نقدوها نحكيوا على 23 مؤسسة تربوية جديدة 1200 تدخل للصيانة 80 مليون دينار إعادة بناء الأسوار 600 مؤسسة ضمن برنامج المراقبة فيها دي كاميرات سورفيونس واستعدادات لمواجهة الأمطار تعليقك عايدة مع العلم إنه الميزانية زادت 40% على ميزانية عمناو باش يصلحوا المدارس
3: شوف من العمناو ولعنا توا بريسك اون ديسني نحكيو على الحاله المترديه نتاع المؤسسات التربويه بصفه عامه وما نحكيوش فقط على الحوادث اللي صارت فيها لان نحكيو على الاساسيات ساعه بالدرجه الاولى اللي في العديد من المدارس والمعاهد ايضا ما فماش حتى سبيب تخدم ما فماش حتى دي تواليت اللي هما ينجموا يدخلوا لهم ما فماش تواليتات للبنات وتواليتات للنساء فما مشاكل بوكو بلو غراف من الجمالية متاع المؤسسات التربوية وهوني يظهر لي اليوم وقت اللي نحكي وتوى على إصلاحات اللي هي من المفروض تصير أثناء العطلة المدرسية وقت انت تحذر غونتخي وتحذر عودة مدرسية في وهذا يحكينا عليه من عمناول والقلنا ما صاب كان فما إصلاحات باش تتعمل على المؤسسات التربوية تتعمل أثناء العطلة المدرسية باش يدخلوا يقاو الأمور الكل مريقلة
1: هذا شنو اللي صار
3: مهم جدا انه يتزايد البيدجي
1: أي.
3: مهم جدا انها تتصلح المدارس ومهم جدا انه يقع هذا اثناء العطله المدرسيه ايفيكتيفمون على خاطر اليوم بالحق مدارسنا وليت غير مؤهله تماما باش تحتضن العدد الكبير نتاع التلاميذ وحاجه اخرى ليندا انه يلزم اليوم نحلوا المساله هذه للشراكات بين العام والخاص شراكات عام خاص البي بي بي باش نحسنوا اكثر في مدارسنا ونبى تبني ومزيد من المدارس.
1: فما 23 مؤسسة تربوية جديدة سنة تبني وجستمان
3: باش ما نقاوش جستمان الاكتظاظ في الأقسام بالأربعين وبثنين واربعين فرد قسم بالنتائج اللي يشوفوها في الأخير.
1: ومع الانقطاع الدراسي وغيره وسالح المجري قريت في مكتب عمومي ولا بريفي ولا وين قريت؟
2: عمومي على الأخر
1: في تونس. عمومي على الاخر وفهم عمومي شوي عمومي على الاخر
2: عمومي في الريف زاد
1: فوالا.
2: قريت قريت في جندوبه في حكيمة الجنوبية بالضبط.
1: حتى لنا عام قال حاتكش لل 18 سنة.
2: لا لا زي لو نحكيو في دشرة في في ريف حكي يعني نحكيو من 6 سنين ولا 5 سنين حتىش للسيزيان. وبعديك مشيت لوادي مليز مشيتش للجندوبة مشيتش للسنتر مشينا لوادي مليز اللي هي مدينة صغيرة بجنب.
1: من وقتها رجعت من قريته رجعت
2: بيان سير رجعت المدرسة متاعي هذيك الصغرونة وصلحتها وكل شيء ما عندها برشا ليلي سيزة رجعت لهم اي شفتهم وعملنا دي زاكسيون فيهم وكل شيء
1: مانيفيك. فما حنين كي رجعت سيختنا ولكن حسيت الحالة بين انتي من قريت وبعد سنوات فما شوية حاجات لازمها تترمم وتتصلح سيختنا
2: اكيد اكيد سرتو في اللي في اللي في اللي سيل كبير اللي سيل كبير يعني اللي قلوا احنا سوغوندير كي قريت فيها انا مازال كي تبنى يمكن عنده 3 4 سنين اما تو بعد انا كملت من 2005 يعني تو عندنا نحكيوا على 21 سنه اللي كملت انا من غاديكا دونك اكيد راه فيه تصليح اما اللي نعرف وين اللي بالحقيقه لهين بهم
1: الغاديكا
2: كل شيء لهين لهين بالكبير حتى
1: وحاجه بيه برشا ذول يا الرجوع نتاع رياضي فنان عمل كارير وتبارك الله يرجع للاصل منين بدا نقطه البدايه حفظ اول حرف في مدرسه نتاعو حاجه يسر بيه يا برافو يعطيك الصحه
3: هذا المطلوب خاصه كان يسهلوا لهم الاجراءات الاداريه خاطر معقده جدا باش توصل تعمل اصلاحات في مدرسه ولا تبني مدرسه من الخواص
1: بالضبط. خلينا نمشيو للخبر الثالث عيدوده باش نحكيوا على حاجه في علاقه زاده بالعوده المدرسيه. خلاص برايكم قبل ما نحكي على الخبر من ان عمر عايده تتصور معقول انه صغير ولا مراهق ينجم يكون عنده ان كونت فيسبوك تيك توك انستغرام عليها على ريزو سوسيو معناها فين عمر انت حسب تقديرك للاشياء ومعرفتك وعلمك؟
3: والله حسب تقديري انا يلزم تفوت لادوليسونس نورمالمون
1: بو افوار دي ريزو سوسيو
3: لانه معناها العمر ابارتير من 17
1: ans باي 17 ans
3: اي
1: باي اكستريميست عايدة طلعت صايبه
2: مانيش بعيد على عايدة الحقيقه سيزون سيزون 17 18
1: باش ينجم يعمل كونت حسب رايك
2: باش هو يبدا فاهم الدنيا شويه زاد خاطر اصغر من هكاك ماهوش يعرف شنو باش شنو صحيح وشنو الغلط شنو
1: ينجم يكون
2: هو حتى كبير
3: التعرض للتنمر التعرض للتحرش كل هذا يصير في الصغار معناها في الانفونس ويصير في اللاج
1: تاع المراهقه. نعطيكم الاخبار ومن بعديك كنت حابوا تفاعلوا معاه نحكيوا على قانون جديد ينظم استخدام الوسائل الرقميه من قبل الشباب كان تعرض على المجلس الدستوري الفرنسي. حابين نجيبوا خبر ليشيل انترناسيونال باش نحاولوا نتناقشوا فيه خاطر يخصنا يخص العالم الكل. دونك 14 اوت اللي فات ونقصوا من القانون هذايا وتم رفض القانون اللي اقترحه وقتها ماكرون والحزب نتاعو انه ما ينجم يستعمل لي ريزو سوسيو كان اللي عمره فوق ال 15 ans وترفض بالنسبة اليوم هما شوية كنزان. في الأثناء البارتي الثانية من القانون تم اعتماده اللي هو إلغاء الهواتف الجوية في المدارس الأعدادية ديجا تعدى القانون وزادوه الثانوية العام هذا السنة. خلينا نسمع إكستري صغير من تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقت اللي مشي نهار الأول من العودة المدرسية المدرسة الثانوية وقعد يفسر للتلامذة علاش منع على الكبار زادة التليفون في المؤسسات التربوية.
6: Vous êtes là pour apprendre des contenus, des matières. Vous êtes là pour aussi apprendre l'esprit critique. Vous êtes là pour vous construire. C'est dans ces interactions que les choses se font. Et le téléphone, les écrans et encore plus les réseaux sociaux écartent de cet objectif. On n'a pas dit, vous n'avez pas le droit d'avoir un téléphone au lycée. On dit juste, dans l'enceinte du lycée, comme on l'a fait dans l'enceinte du collège, c'est pas bon d'avoir son téléphone. Parce que d'abord, c'est pas compatible avec être attentif au cours. Ça, vous l'avez bien capté. Je pense qu'en vrai, on sociabilise pas de la même manière. On n'est pas pareil avec ses copains, copines ou en général avec les autres lycéens dans la cour de récréation. l'instant, quand tout le monde est rivé sur son téléphone, moi j'ai vu ces scènes-là où on a des cours parfois de récré, où tout le monde est comme ça. Ça existe dans la vie adulte, c'est pas le meilleur usage. Et moi j'ai envie de vous dire, c'est un peu la même discipline qu'on doit avoir dans la vie adulte. Moi quand je fais des réunions, par exemple à l'Elysée maintenant, je demande aux gens de déposer leur portable avant. C'est sinon, même à l'Elysée, vous retrouvez, vous faites des réunions avec des gens, ils sont tous sur leur téléphone. Donc il y a des fois, le ministre peut vous le dire, en conseil des ministres, chacun dépose son téléphone avant.
2: C'est la base.
6: Parce qu'en fait, on n'est pas sinon disponible à ce qu'on fait. Et ça veut dire qu'on fait plus rien. On est dans un monde du coup qui part dans tous les sens, qui est liquide.
1: Voilà, تعليق على الخبر والتفسير وتصريح ماكرون نبدا معك عايده قال لهم انتم في الليسي ماشي باش تقراو تركزوا على المحتويات باش تتعلموها مش باش يشتت لكم التليفون الانتباه نتاعكم
3: هو في حد ذاته تنقل ماكرون للمدرسه اللي مش مدرسه هي الليسي هذيا يمثل قيمه اعتباريه يندرج ضمن مقاربه الفرنسيه هدف منها مش اعتبار الهاتف الجوال عدو انما الفكره هي انه فما اوقات واماكن يلزم يكون فيها التليفون خارج العملية التعليمية وأنه ماكرون يستشهد زيادة بمجلس الوزراء الفرنسي وين يطالب أعضاء حكومته باش يحطوا تليفوناتهم خارج الخدمة قبل ما يدخلوا فالمغزى منه خلق القدوة والمرجع لا ريفيرونس تعرف قديش مهم ليندا لو ريفيرونسييل في لا كوميونيكاسيون هذا بتعميم كي قام بتعميم المنح حتى على الكهول المسؤولين والأصحاب السلطة لقداسة أماكن محددة وأوقات محددة اللي الأولوية فيها تختلف نحكيه على المدرسة ولا الليسي ولا المعهد اللي فضاء للتربية والتعليم والتعلم والتطوير التفكير النقدي وتبادل الأفكار مش للتصوير وستوريات والتنمر وكل المخاطر اللي تشكلها التليفونات على الشباب كيف
1: لليسي فما لساكريم تاع المعهد بالنسبة
3: لي فما قداسية المكان وفما قداسية الوقت
1: انت مع ولا ذات القرار خلينا ننبسطوا
3: بيانسور معها معناها كما في الليسي معناها حتى على الكهول معناها حتى بالنسبة على للكهول في وقت اللي تبدأ معينة. في موقع سلطة في موقع أخذ قرارات مصيرية بالنسبة لبلاد وبالنسبة للناس
1: لازمك مركز وبلاش تليفون صالح المجري رايك في الموضوع أنت قلت لي 17 سنة نرى أول عمر يعمل فيه معناها الريزو سوسيو وكل شيء دونك تتصورك مع القرار
2: مع حتى في إسبانيا نفس الشيء صار على الريزو سوسيو مش على التليفون باش نعطيك أنا حاجة مثلا نحكي بيانسور أنا ديما نعمل برودكسيون على الدومين بتاعي بيانسور
1: أيوة
2: قبل كي نبدو في اون رينيون ديبو لي رينيون بتاعنا برسك كل يوم بالمرتين احنا في الكورة كل شيء فيديو ولا اللي هو اللي صوني تليفونه كانوا رونترون ما يلعبش نهارت
1: بالحق يتعاقب
2: ما يلعبش وكانوا ما هوش رونترون عنده عقاب واحد اخر من بعد كي جارية فيزيكا اللي هو يتعاقب يعني كاريمون يتعاقب ثم عباد انا حكيتها لاصحابي قالوا لي كيفاه مثلا اكس ولا جريج امبورتون للفريق يعني ما نجمش لونترونور يقولوا ماكش باش تلعب اليوم نجم يخسر
1: ايوا
2: لي جوار كادر مستحيل يغلطوا
1: مستحيل
2: لي جوار كادر صعيب مو ديجا كيما قلت لك عادي ريفيرونس وهذاك ما نجمش يغلط
1: معناتها تعطي انت ليكزامبل فينالمون معناها عايده وصالح فرد اسبين انا الحقيقه اوفرت شويه عليكم توليرانت اكثر جو فودير مع لي جون ذوري 17 ياسر اكزاجيري يمكن نمشي في 14 15 سنه
3: كي شوف المخاطر نتاع اليوم
1: خلينا نمشيو لاخر خبر
3: صعيبه
1: ما تنجمش نحكيو فيه الوقت للاسف ما ينجمش يكفي باش نزيدو نتوسعوا اكثر باش نعطيكم اخر خبر غابيدمون عايده غابيدمون صالح ان نجاوبوا عليه باش نجمو نتعداو للفقرات الاخرين باش نحكيو على تصريح العادل تليت للناخب الوطني المنتخب التونسي كره السله اللي قام به نهايه الاسبوع اللي فات بما انه ضيفنا في المجال السبورتيف حبينا نرجع على الخبر خلينا نسمع شنو اللي قال بالضبط ونرجع غابيدمون نعلقوا
7: نعطيكم حاجه اللي سي لي جوور بور لي زوتر زيكيب جو بارلي افيك لونترونور دو ليبان قال لي احنا غمي 100000 دولار بار فنتر يحط 300 مليون بار فنتر باش يجيبوا ان جوور اترانجي و250 مليون 250 الف دولار بور لو كوب دو موند قطر امي 20 مليون de dollars, 20 millions de dollars pour un joueur qui va venir pendant un mois par an. 20 millions de dollars. Ils ont signé un joueur NBA pour 5 ans. 5 ans, 20 millions de dollars. On a trouvé des joueurs qui vont venir pour rien. Michael Roy, lorsqu'il a joué avec nous 4 ou 5 ans, il est venu pour rien. Vous savez pourquoi? Le passeport tunisien, il n'est jamais là. On peut jouer avec le passeport tunisien en Espagne, par exemple. Et ce joueur-là, quand il dit un passeport tunisien ou la chose, tu vas être pris par Real Madrid. Tu as un quota des joueurs américains. Mais malheureusement, ce n'est pas Koltou, Aoutou, ou Trachou Aliya Barchanes, وخرجوا ناس يكتبوا في الفيسبوك والوطنية وعمر بالزور السبوري في كم ساعة قانون عالمي مناش احنا مش نخلقوه ما عندك ما تعطيه اخر لك مش قيدوا في سنة ساس ولك مش تخلط
1: ولا دونك هذه تصريح الناخب الوطني للمنتخب التونسي كرة السلة عدل التليتلي تصريح كان نهار 28 اوت سي فري احنا ناخذوا غير قبل سمانة ما حبينا نرجع ليه باش نجموا معناها اون بروفيت وجودك بحضينا صالح المجري نبدا معاك في تفاعل وقتك مش برشا خاطر اون ديباسي لارجومون الفقره اللي بعد رابيدمون رايك عطينا
2: رابيدمون ملي شكون رابيدمون الموضوع هذا
1: نخسو اي احنا سي تعليق رابيد على الاكتواليتي اي
2: تعليق رابيد على الاكتواليتي شوف الجوار اللي حبينا احنا نحكيو باسكيت
1: اي
2: اللي حبينا احنا نجيبوه حاضر من قبل الفناتر نتاع نوفمبر كي ما عندناش وقت ساعتها تعرف البروسيدير باش تاخذ باسبور وكل شيء ما خلطناش من بعد الجور انا جبته كيما جبت انا مايكل رول جبت الجور هذا
1: ايوا
2: لي كونتاكت نتاعي هذاك علاش انا ديجا لا تو نتاعي انه انا عندي دو كونتاكت دونك باش نجيب الحوايج هذوما الجور يلعب بيفو نفس تيب دو جور دو جور كيفي انا يعني 2 متر 10 كانتر شوت بون يعمل برشا حاجات فهمتني نتاع بيفو حتى ثم حاجات مش تاع بيفو يعملهم به من بعد انا مانيش ديسيدور بيان سور مش انا باش نعطيه الباسبور قالوا لي الدوله مش توجهها هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه بعديك كي انا كملت التعود دزيت مره اخرى لازم نجنس ولازم نجنس ولازم نجنس قالوا لي مش وقته خلي كي نترشحوا تون جنسو معلش انا علاش كيش ماش معناتك نترشح تون جنسو انا كنت نرشح بولادي علاش نجيب في بعديك في ترونجي باش يعرف بلادي ياخذ بلاصه واحد من ولادنا دونك ما صارش كما شفتوا ما صارش يعني ما عدناش والكوتش خرج قبل قال لازم نجنسو خرج تو قال لازم نجنسو اما انا المعلومه اللي وصلت لي انه الكوتش ما قالهاليش لي انا قالها لشكون يعني في الفيدراسيون هو عاود لي انا قال لي اللي الكوتش قال مش وقته دونك لنا نسمعوا كلام هكا ونسمعوا كلام هكا
1: شوي.
2: انا راهو نحكي لك يعني في اللي سمعته زاده
1: من وانت موقفك من الموضوع
2: انا موقفي التجنيس امريكا جنست امريكا اقوى ناسيون دو باسكيت في العالم جنست جوال امبيت اللي هو كاميروني فرنسا جنس اسبانيا من اقوى مثل في العالم جنس اليونان جنس عندها درسي امريكاني يلعب
1: دونك ليتو بالنسبه لك
2: احنا لازمنا ديما هو اتو اذا عطيهولك الفيبا اللي ما تستعملوش يعني
1: واضح بها عاده
3: تونس رابيدمون بالنسبه لتونس الحل مش في التجنيس التجنيس عندي انا في الفتره الراهنه هو حل ترقيعي ظرفي ماهوش حل على استراتيجي على المدى المتوسط والطويل بالنسبه لي عملناها قبل جنسنا سانتوس في 2004 في كره القدم صالح شد حكي على الباسكيت مش نحكي بصفه عامة مع التجنيس جنسنا سانتوس هزينا به 2004 بعد أكثر من 20 سنة ما عنا شيء في كرة القدم اليوم التونسية وشفتوا النتائج الأخيرة في كأس العربية
1: الكل
3: وفي
1: موقف كأس الكل.
3: الحل هو في التكوين الحل في تكوين الشبان اليوم بالنسبة لتونس مانيش نقارن لا نقارن بأمريكا لا نقارن بحتى
2: لا لا زعاج
3: زوز
2: حاجات ما همش ما منعوش بعضهم
1: لا ننبش بالوتخ معي نجم الجنس زمان
2: نجنس توا نفد الفجوه هذيك اللي تحكي عليها انت نسدها ونخدم في الصغار لطون اللي طلع بيفو واحد لطون اللي طلع لي بيفو مكرم صالح اللي هو يشد بلاصتو ويمشي على
3: روحه لاخر الباسبور
2: مش نعطيه له انا باش يخنقني بيه مش معرس بيه
3: الفتره الراهنه ما نجموش نبرروا خسارات بان ما جنسناش لان نبرروا الخسارات هذوما في تصريح ما بعد مباريات خاطر ما قمناش بالتجنيس ماهوش هذاك الحال
1: واضح عايده
3: احنا خساراتنا لان لمده سنوات ما كونناش
1: برشا برشا فات ولكن انا نرى انه محلاها فيس تو فيس هذي على خاطر الزوز عندكم الحق التكوين مهم والتجنيس نجم يكون حل فسي حاجه complémentaire ولا نوبيش بالوتر نوفيو هكا بحاجه محليها باش نجمو نتعديو الفقره اللي بعد يعطيكم الصحه على التفاعل لكن هل ديبا هذي راه ينجم يتواصل معكم انتوما على الواتساب على ريزو سوسيو مع عايده ولا مع صالح شنو رايكم في الموضوع في اخر خبر معنا اليوم فاصل صغير ونرجعوا للفقره الثانيه في بالك ريكاب اكتو

0: الفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: البلوزة والدليلة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية. سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري بقرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artec Events and Events. تبيع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس، وعلى موقع تذكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340، بمساهمة جاكتي سترافل اي موزيك فاما.
3: ميدي ماك ويكاند مناسة الحد من نصلها لمن ساعتين على موزيك فاما. في بالك
4: نص نهار و 38 دقيقة في ميدي ماغ ويكاند. الفقرة هذه في بالك، في كل مرة نكتشف معلومة ونحاول نمشيو لما وراء المعلومة هذه باش نعرف عليها أكثر. اليوم السؤال اللي نطرح على عايدة بحية في البلاتو، على ضيفنا صالح المجري. باش نبدأ مع الضيف، خاطر عايدة نعرف ساعات نبدأ في دي غيونيون وتحل الباب تبدأ تسرق المعلومات. لبا جوتو تبارك الله عليها. عايدودة تسمح نعطي السؤال لصالح قبل، اللي هو في علاقة بلي ماراثون. صالح، تعرف انه الماراثون المسافه الرسميه المعتمده هو المعيار الرسمي للماراثون عالميا هو 42.195 كيلومتر، هكا 42.195.
5: هذه ما نعرفهاش، هذه ديجا ما نعرفهاش. باه
4: باه. السؤال
5: تسالنيش على هذه ما نعرفهاش.
4: باه. قد تجربوا برشا كي تعملوا التحضيرات والتشكيلات، مش 42 كيلومتر.
5: لا مش 42 كيلومتر.
4: دونك اوفيسيلمون المعيار الرسمي للماراثون هو 42.195 كيلومتر. علاش تم اعتماد الديستانس هذا؟ علاش ما هوش في الروم؟ يعني انا ديما نسال نقول علاش هكا 195 والفواصل؟
5: لا والله ما عندي حتى فكره.
4: ما عندكش حتى فكره؟
5: حشمتني على روحي. لا سرتو حاجه في السبور يعني ما نبدا نعرف.
4: عادي عدي ماكش عديت، تبارك الله عليك، ثقافتك واسعه في الباسكت.
5: لا ما نعرفهاش الحقيقه.
4: عايده الاجابه فقط وبعدين كنفسروا حسب رايك، علاش الماراثون 42.195 كيلومتر؟ على الاقل في علاقه بشنو؟ على حسب ما تعرف.
6: تعرفوا المسلسل من اجل عيون كاترينا؟
4: ايوه.
6: هذا من اجل عيون الملوك الوينسور.
4: اكزاكتومون.
6: من اجل عيون الوينسور. وهي تعرف زيدا كي تعرف مالك. عليش كلمة ماراثون بالذات زيدا هي. أيوة. اللي هو في الأسطورة.
4: أعطينا عليش كلمة ماراثون طبعا نفسر لكم.
6: أعطينا من أجل عيون كاترينا.
4: لماذا؟
6: عليش اسمها ماراثون؟ إفكتيفمون معناها فما الأسطورة تقول حسب إيرودوت أنه فما عداء، وهو في نفس الوقت يعتبروه الرسول في الوقت ذاك في أثينا. فما عداء قطع مسافة 40 كيلومتر من ماراثون اللي هي بلاصة في اليونان من حق حقول ماراثون إلى أثينا. 40 كيلومتر قطعهم باش يقول لهم غاديكا باش يسيح في الساحة ويقول لهم رانا ربحنا المعركة متاع ماراثون. وكي وصل الغاديكا يمشي جري، كيوصل الغاديكا صاح وقال لهم ربحنا المعركة ربحنا ما وطاح ميت. طاح ميت من وقتها. سميوها ماراثون
4: الروح ماراثون.
6: وكيفاش وليت وقتاش وليت 42
4: الحكاية انه الشواء هذية كان صدفة. 42.195 كيلومتر كان بالضبط في ماراثون تاع لندن عام 1908. شنو اللي صار؟ انه فما ديبار ولاريفي، ولكن القصر الملكي اللي تابعينه كل كانوا حاضرين، فحبوا انه الديبار يكون وين هو المنصه اللي قاعد فيها ويخلط وين فما زاد كيف المقصوره الملكيه داخل الملعب. فتمطوا فيه باش ينجموا يكون الديبار ولاريفي بحضور معناها الملك. ففي الاصل قديش كانت هي شكون عنده المعلومه
6: في 40 كيلومتر
4: 40 كيلومتر دونك زيدو 2 كيلومترات و195 فقط باش ينجم يخلط حتى كشي للاريفي تكون
6: لا ديستانس ما بين وينسول وما بين لاج رويال
4: من لاج رويال حتى
5: الدكتوريه هذه ولا
6: لا باش يحضروا العائله الملكيه تحب تحضر باش تخرج من مقصر الوينسول
5: يقربوا هما الاربعه
6: تخرج ومن بعد هما لو طون اللي جري وهما يمشيو للاج نتاعهم رويال والاريفي البوان داريفي قدام لاج رويال
4: في الملعب الاولمبي فقالوا لهم زيدوا 2 كيلومتر فاصل 195 زادوا شويه في
5: الديبار
4: لا لا خاطر كيفاش ياخذ 40 كيلومتر ماهوش باش يرى الملك لاريفي دونك قربوه له شويه
5: يقربوه الملك هو
4: لا هذاك مش نفاد لكم مش مشكله احنا حكم مش ملكي في دوس
5: الحمد لله
4: ان توكا فقط انه من عام 1908 ولا المعيار الرسمي للماراثون عالميا هذه المعلومه دونك اللي في بالو هاكا زدناه شويه معلومات اللي في بالوش اكتشف معنا المعلومه وكل مره هكا باش تكون في فقره في بالك ميرسي عايده وصالح مازالوا الفقرات راجعين بعد شويه مع الفقره الجايه حضروا لي رواحكم مع ولا ضد قبيله ما سالتش مع ولا ضد وكنتوا ضد بعضكم ما نعرفش في السؤال الجاي كيف تكون
5: نكملوا بعض
6: نكملوها بوانتو وانتو نحطوا سيرسو انا وصالح
4: ان كونترا باهي نخرجوا فاصل صغير موسيقى ونرجعوا مع الفقره الجايه مع ولا ضد اللي فيها باش تشاركوا معنا انتوما مستمعينا بالراي قولوا لنا زاد انتوما مع ولا ضد الموضوع نتاعنا بعد شويه
3: في بالك

0: نص نهار و46 دقيقة على موزايكا فام. مرحبا بكم، رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكاند مع بقية فقراتنا. واليوم أول حلقة في البرمجة الشتوية، قاعدين معنا تكتشفوا فيغا مزيغ في محتوى الحصة والتفاعلات. معي على يميني عايدة عرب الجميلة والمثقفة.
1: هلو هلو هلو،
0: شحوالك عايدودة؟ مرحبا مرة أخرى. وظيفنا فرحانين هو بحضينا صالح المجري من خلال الحصة، قاعدين نكتشفوا برشا حاجات، منها من هو ما يعرفش البنوية فبعد 10 سنين. مرحبا بك صالح، تحية ليك ونورتنا في البلاتو. والحقيقة روحك خفيفة على الأخر في القاعدة،
2: مش كذبوا عليك قبلهم، مش
0: قالوا لي عقدها.
2: لا عقدها كي نبدأ نلعب يصير مركز.
0: لا بالعكس،
2: هو حتى قبل وأنا صغير بالحق أمي تقول لي يا وليدي شبك تكحر، نبدأ نحضر نبدأ نقرأ وهي تخزر تقول بك تكحر، يقول أنا مركز كيك.
0: لا مرحبا بيك، بالعكس ما قالوا لي كان الخير. ومنهم زميلتنا عايدة تشكر وتعاود قتيرة وصديق معناها من عز الناس به. خلينا نمشيوا للفقرة اللي من بعد مع وإلا ضد، موضوع زيادة مهم برشا اللي هو داكتواليتي، وفي نفس الوقت استغلينا وجودك معنا صالح بما أنه في المجال كيف الرياضي. نمشيوا مع ولا ضد،
3: مع ولا ضد، مع ولا ضد.
0: في مع ولا ضد اليوم نحكي على اختفاء رياضيين خلال التربصات والمسابقات. نحكي لكم غابيدمون، من 2023 على متن قارب هجرة غير نظامية كان خرج لاعب أو رياضي رفع أثقال ريان غريسة، هذاك ماهوش في إطار بعثة. ولكن 2024 بطولة العالم رفع الأثقال للشباب في سبتمبر 2024، ثلاثة رياضيين في رفع الأثقال دونك مشيوا مع البعثة واختفى. ومن بعد 2024 كأس عالم للكاراتيه في إسبانيا، كيف رامز بوعلي كاراتيه اختفى. 2025 بطولة العالم رفع الأثقال غفران بالخير اللي عملت بوليميك برشا كيف خرجت. تربص خارجي في المجر في أفريل 2026 نلقاو زوز في الجودو، ياسين القريشي ومهيب حتوش اللي كيف اختفى. وأخيرا وهذايا اللي صار مؤخرا في شهر أوت 2026 تحكي عليه برشا، تارانتو اللي كيف إيطاليا، فما مش نحكيه على واحد مش اثنين مش ثلاثة، ستة رياضيين اللي مشيوا مع البعثة واختفوا. محمد أمين السعيد لكرة حديدية، محمد أمين بوحجبة رفع أثقال، شهد جلجلي مصارع، أحمد العبيدي جمباز، ياسين لغريشي جودو، ومهيب حتوش كيف جودو. ستة في شهر في بعثة واحدة، نقطة استفهام كبيرة. احنا مانيش نقوله معاه ولا ضد، ولكن بين اليوم واللي يعذر، بين الناس اللي تقول لك ما يجيش في إطار بعثة ويقعد مع تونس مهما كانت الظروف يلعب تحت الراية، وناس تقول لك الظروف والماكلة متاعهم والانترينمون والمنح، فبلوز وموا نعذروهم. هيا تخليني نبدأ معاك غابيدمون عايدة وبعد نمشي لصالح، رايك في اللي ساير هذايا كله وتعليقك.
1: حرقها أكثر من الميداليات الذهبية اللي خذيناهم معناها في المشاركة هذه، علما وأني أتعس مشاركة من 1997، معناها افهم انت في حصيلة الميداليات اللي هما في الحصيلة 26. سيل ياسر انفيت باش تقول انا معاه وانا ضد، المسألة معناها ما تترحش بالطريقة هذه، لانه نتيحوا في الاحكام المسبقة ونتيحوا في الاحكام توكور لو جوجمون. وهوني وقت اللي تتكرر عملية الحرقة هذية لعشرات الرياضيين منذ سنوات خلال تظاهرات رياضية من داخل بعثات رسمية، فهذا يطرح زوز اسئلة جوهرية. نحكيه أولا، المسألة الأولى متعلقة بالأسباب، نعرفوها الكل وتحدثنا عليها في عديد مناسبات، لأن وتحدثوا عليها حتى الرياضيين نفسهم أبخيكو، ضعف الدعم المالي، ضعف الأفاق الاحترافية وتطوير الكفاءات الرياضية اللي توصل للبرفورمانس وتمكنهم من مسيرة رياضية تستجيب لطموحاتهم، غياب التأطير والإحاطة النفسية.

0: الحقوقية والمهنية المستمرة بعد ما توفى التظاهرات. أيضا المسألة الثانية متعلقة بمسؤولية أعضاء البعثات، هما بيدهم وينكم كما قال الآخر، وينك وقت اللي البرد كليني، معني وينكم
1: شنو مسؤولية البعثات، شنو مسؤوليتهم في الموضوع؟
0: تعرف هاو صالح يعرف أنا عملت الرياضة وصالح عمل الرياضة، وقت اللي نمشيه في بعثة رسمية في أي ألعاب مهما كانت تلقى أعضاء البعثة الرسمية براتيكمون يضاهي أعضاء الرياضيين.
1: ما شنو دورهم انت قلت؟
0: دورهم المراقبة.
1: لا دورهم التأثير. احنا سؤال مش المراقبة علاش خليهم خرجوا، احنا توا سؤالنا القرار هذاك انديبوندامون من البعثة عصت ولا ما عصتش.
0: فما زوج جوانب، فما زوج جوانب، فما جوانب باللي يلزموا معناها اللي فما شوف في ممارسة الرياضة تؤكد هيلك صالح، في ممارسة الرياضة فما جانب ذاتي وفما جانب وطني. أنا كرياضي وقت اللي نمارس رياضة تنافسية اللي هي كومبيتي معناها جاي أن كومبيتيتور،
1: عايدة رايك خلينا نشوف كونكريتمون رايك في الموضوع، أنت كي تقراها تحط روحك معناها قدام
0: الجيوب
1: من غير ما ندخلوا كانوا معصوا عليهم ولا ليه،
0: مش كانوا معصوا عليهم، نحكي لك على الجانب الذاتي. أنت وقت اللي تدخل باش تمارس رياضة كومبيتيتيف أو بلو أو نيفو راك عندك طموحات شخصية، راك عندك عامل بلوم تاع مسيرتك الرياضية، راك تحب على التتويجات، تحب على الألقاب، هذا جانب ذاتي وجانب مشروع وشرعي. الجانب الوطني علاش انت توكي تحكي فما ناس باش نعطوهم اللاوطنية والتخوين وإلى غير ذلك. الجانب الوطني أيضا في الرياضي موجود. شنو الجانب الوطني؟ وقت انت تتلهبية وتمكنني من تحقيق الأهداف متاعي الذاتية، أنا وكي نوصل للتتويجات ولتحقيق الأهداف هذيك يتعزز شعوري بالانتماء، افتخر واعتز بالانتماء.
1: اي معناها الظروف اللي قاعد يلعب فيها معناها ماهيش تسجل بطموحه هو،
0: مش الظروف اللي يلعب فيها، كل ما يعطيه المسؤول الى المواطن لتحقيق اهدافه الرياضيه يعزز شعوره بالانتماء الوطني، يخليه يحقق البيرفورمانس نتاعو.
1: شنو ما الحاجات في كلمتين يطلع على العالم. الحاجات هذوما في كلمتين شنو اللي يديره يعزز في كلمتين؟ باش نعطي كلمه صالح ونرجع لك. الوقت.
0: أول حاجة المال، قوام الأعمال. وقت اللي أنت تخلص في رياضي متاع نخبة 250 دينار و 200 دينار ومقاش ما يأكل، يأكل كاسكروت ولا يأكل ملاوي وإلا ما يلقاش البلاصة بيه يرقد فيها، يمشي يرقد عند صاحبه ولا يمشي يرقد يبدأ البرة في ستاج، يمشي يرقد عند ديزيكيب أدفيرس اللي كيما حكيه الرياضيين، كيفاش تحبوا أنت غدوة يعمل لك بيرفورمانس؟
1: نرجع لك عايدة، خلص مو صالح زيد في الإطار الموضوع هذا يا صالح. احنا معناها اليوم كما قالت عايدة يمكن مش كيستيون معاه ولا ضد، وانه ولو انه في الريزو سوشيال العبيد عندهم اكثر حرية باش يعطيو رايهم، هوني فما سوبتيليتي، وانت رياضي ما تجمش باش تقول ليه معاه معناها او ضد، ولكن تحليلك للموضوع.
2: لا ولا نقول لك قل انا معاه، نقول لك معاه ولا ضد، انا معاه
1: سهل عليك باش ما نحرجكش.
2: لا لا ثم حتى احراج، وهذاك هو الواقع نتاعنا في تونس الغالب. اول ربي اول حاله صارت وقتاش قلت
1: اول حاله؟ بون 2023 هذه الكرونولوجي اللي نحكيوا على 3 سنين الاخرانيين،
2: 3 سنين الاخرانيين يعني تنجم تكون صارت قبل،
1: ربما صارت قبل ما ماشي رسميا ماشي وتزيد
0: عشرات.
2: لنا دور وزارة الرياضة ودور حتى الدولة، خاطر هذه مشكلة الدولة مش مشكلة وزارة الرياضة كهو. علاش ما عملتش حل انت؟ ثم حلول، راه ثماش مشكلة ما عندهاش حل. كان الموت موت ساي ما عادش نتلقى طراب معك. اما راهو بالحق اللي حكيته عايد الكل صحيح، وانا نشاطرها يعني الرأي فيه. انت اليوم حكيت معهم برشا، انا نعرف معظمهم نعرفهم يعني، يقول لك انا كيفي طلعت انا وياه انا ميدالية ذهبية في شامبيونا دافريك ولا في شامبيونا دو موند ولا اللي هو عنده كره بودار، وانا 250 الف تاعي ما خديتهاش عندي تو 6 شهور. يعني شنو باش تلومه انت كي يقول لك هكا؟
1: اي
2: ما عندك ما تلومه. ما انا كان جيت انا في الوضع هذاك ما نحرقش، انا هذا نحكي على روحي
1: شنو تعمل شخصي. كيفاش تتعامل معناها تخرج ليغالمون دبر؟
2: ايوه انا الحمد لله انا خرجت ليغالمون، انا 2010 مشيت لعبت وكل شيء وخرجت لبرا. تو اللي تحكي عليهم انت معظمهم يعني
1: العاب فرديه،
2: العاب فرديه اللي هو بالحق انا تو في الحمد لله تربيت في مدرسه كبيره النجم الرياضي الساحلي. الحمد لله يعني كنت ماكل شارب ساكن متريني، واللي انا ما نعرفش نلعب كره السله جمله كي مشيت لهم دونك الحمد لله يعني وضعيتي كانت به نقره، زاد كنت نقرا انا في الجامعه.
1: ما مش ناس الكل عندهم زهر باش يلقاو لي كونديسيون
2: تاعهم دونك ما نجمش انا ما في كل حد والكونديسيون تاعو الحقيقه وكل حد. ما قلت لك شوف راهو حاجه قلتها عايده تري تري تري امبورطون، احنا عباد راهو يعني نلعبوا في الهايست ليفل موجود في العالم في الام بي اي ويكادريو فينا مازال انا صالح المجري عمري 33 سنه, مانيش نحكيو على هذوما 21 22 23 24, ومازالوا يكادروا فينا. ثم معانا بسيكاتر ودي زونترينور دو ديفلوبمون يكادروا فينا. اسكو انت هذا انت كوزاره الرياضه كجامعه نتاع السبور هذوما كدوله حاطيتهم لونكادرمون هذيك, اسكو حسوا انت بالوطنيه؟ اسكو انت
1: نفس اللي قالتوا
2: يا اكس راهو عيب عليك ما تحرقش راي بلادك راهو كذا
0: حاجه اخرى مهمه صالح
2: وكذا ما عرفش
0: صالح حاجه اخرى مهمه. التاثير المستمر ماهوش موجود. تعرف شي يعملوا المسؤولين جي تظاهره يحبوا يكونوا تحت الاضواء يبداو يحكيوا على ليزاتليت وعلى التظاهره وعلى قديش بنجيبوا ميداليات وكل مشاو وفات التظاهره هذيك ما عادش يهزوا تليفون على الاتليت, ما عادش يكلموه, ما عادش يعيطوا له باش يحكيوا معاه شنو
1: على ليزاتليت اللي يروحوا مثلا معرض لهم حد في المطار زيد ساعات
0: كل ايه؟ كل غفران يخي عليش مقالتها وقالوها قالها ابوها قبله قالتها امه ايه؟ معناها الناس هذوما ما فماش التاثير المستمر لا اوت بيرفورمانس يا ليندا في العالم الكل علاش قلت لك صالح عاشها في اربع قارات. لا اوت بيرفورمانس تتطلب انك بصفه مستمره تكون في لو ميم نيفو, ماكش نهار تترينا وقت اللي تقرب ايشيونس وتقعد من بعد ترقد حتى تجي ليشيونس الجايه. علاش هذوما الالعاب متوسطيه والا لي جيو اربع سنين عامين بالنسبه
1: للكونتينيو
0: لو سيكل هذاك يتحضر سيغ لو سيكل بصفه مستمره مش يتحضر
1: السؤال الاخراني على خاطر جاي موعد اخبار ماضي ساعه. السؤال الاخراني في أقل من دقيقة دقيقة نختموا به الساعة هذه توسعة جاية نرجع نحكيه غبيد معايدة. حسب رأيك خلينا نمشيو للحلول اليوم. هل المشكل مشكل فلوس؟ ما عندناش فلوس باش نوفروا لهم. هل الانترينمون والمي نحكي ما هو يحبوا والميكلا واللي كونتينيو اللي انت تحكي عليها ولا مشاكل أخرى؟
0: لا لا لا ماهيش مشكلة عندي أنا, ماهيش مشكلة فلوس. عندنا المؤتمرات كي نعملوا مؤتمر نخسروا عليه في بعض ساعات.
1: وين المشكل في كلمتين؟
0: المشكل إنه المشكل في المال اللي هو قوام الأعمال ومنه ديكول الحاجات اللي كل عناية اللي كنا نحكي عليها والتأثير على في جميع المجالات. والحل هو لبيجيتيزاسيون تاع رياضي النخبة والإفاء بالوعود في وقتها وبالالتزامات في وقتها والتأثير المستمر.
1: في كلمة كيف صالح حسب رأيك وين المشكل بالضبط؟ الحل اللي تراه باش نجمو نستحفظ عليهم على خاطر مشي العدد يزيد. نحكي على 6 في شهر أوت بركة
2: لازم نتلهو بيهم, لازم نتلهو بيهم, لازم ياخذوا كل شيء كل شيء كل شيء تأثير كل شيء. تحس العباد اللي هي بيك, تحس العباد بالحق راهو سي تري امبورطون. راهو اتليت يلعب في اللونيفو يمشي لبرا يشرف في تونس في درابو نتاع تونس. راهو اليوم وزارة السياحة تخلص في برشة فلوس باش يحطوا لها تصويره في بيوس تتحوس في مدريد ولا في باريس ولا هو عليها هذا خويا بلاش راهو قاعد يعملك في البيسيتي هذه. فهمت على 250 دينار يعني
1: معناها
2: لا هو امكانيات اللي احنا نتصور اللي عدنا كان حياتنا كامله عدنا مش بها ولا تو ما عادش عدنا ما نعرفش
1: بالضبط. ان توكا ان شاء الله ما نراوش اعداد اخرى تمشي. هي معناها ميداليات نخسروها احنا رياضيين نخسروا فيهم احنا, وان شاء الله نعرفوا نستحفظ عليهم اكثر فاكثر. لسوجي يستحقوا برشا برشا برشا وقت نعرف باش نتعلقوا ولكن الوقت يجري. موعد أخبار ماضي ساعة على موزاي كافي مع زميلتي أميم عليا. رجعيني الساعة جاية مازلنا مع فقرات أخرى مع نقاشات أخرى. استناو أصحيح من الغالط لكسبير سؤال اليوم وغيره من الفقرات. رجعين بعد الأخبار
3: ميدي مع الويكاند كلها سبت وحد من نصفها للماضي ساعتين على موزاي كافي. بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد تعدينا. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: مع أورانج. بوستي الغنطري بالفيبر 100 ميجا.
5: الغنطري مشكل للقراية، الغنطري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالفيبر.
5: عندك أورانج.
3: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إيدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إيدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بغليتا. إنتاك تعلم، طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
5: مع أورانج

0: 50 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 25 و2000 الأخير بيّن تحقيق تقدم في بعض المؤشرات على غرار بلوغ نسبة تجهيز الاقتصاد في مياه الري 97.4% وارتفاع نسبة إدماج الطاقات المتجددة بالمنشآت إلى 12%، إلى أن ذلك لا يزال يحتاج إلى مواصلة الجهود وتسريع نسق العمل في مجالات تعبئة المياه السطحية وتهيئة المناطق المروية، بما يعزز الأمن المائي ويدعم تحقيق أهداف تونس في أفق سنة 30 و2000. مدير الاستغلال بالشركة الجهوية لنقل بناء بالنجاح الجلاصي يقول في تصريح لموزيك أن الشركة انطلقت في تأمين أصولها لتأمين العودة المدرسية والجامعية بتأهيل وصيانة 56 حافلة مركونة في مستودعاتها بناب الوزغوان. وبخصوص جاهزية الأسطول لتأمين العودة المدرسية، أجلاسي يضيف أن إجمالي الحافلات التي ستخصص حصريا للنقل المدرسي بداية من يوم 15 سبتمبر الجاري يبلغ 252 حافلة بناب الوزغوان، ستؤمن الرحلات بنسبة 100% و61 خط نقل مدرسي وجامعي بولاية زغوان.
4: منذ استعرض عمل الشركة على تعداد حديث العودة المدرسية، أول حاجة في إعادة تأهيل الحافلات لركن الباحة، منها 56 حافلة وقع البيانة متاحة في ورشات الشركة في نابل وبرمبيريا وزغوان، في حدود 56 حافلة تقريبا، شملت الطولة بتاعها، ريفيزيون بتاع الطولة، المحركات، حافلات تستوجب معتها علب سرعة، فماليت حاجة تستوجب معتها دفاج بتاع التولرية، ثم في حدود 56 حافلة إن شاء الله يكونوا جاهزين بحسوب ثلاثة ثلاثة ثمانية في مئة ومع توصلنا للنهاية إن شاء الله حاضرين. فيما يخص الأسطول الجملي متوفر لدى الشركة في 15 سبتمبر إن شاء الله التوقعات بتاعنا في حدود 274 حافلة، منها 229 حافلة اللي هي جاهزة للعمل الفعلي، دونك من 274 عندنا 229 حافلة إن شاء الله تكون موجودة جاهزة للعمل، منها 152 حافلة معدة حصريا للنقل المدرسي والجامعي بطبيعة في ولايتي نابل وزغوان، عندنا 106 حافلات خاصة بولاية نابل نقل مدرسي والجامعي ديما نحكي، 46 حافلة خاصة بولاية زغوان. بالنسبة للخطوط المستغلة بالجهة عندنا 310 خط جملي، الخطوط المدرسية والجامعية عندنا 161 خط، منهم 128 خط بولاية نابل إن شاء الله، والباقي بطبيعة 30 في ولاية زغوان إن شاء الله. نسبة التغطية نتاعهم مش تكون 100% بطبيعة الأولوية نتاع الشركة والوزارة كل هي أولوية للنقل المدرسي.
3: الوكالة العقارية الصناعية تعمل على تطوير منظومة رقمية متكاملة للتصرف في المناطق الصناعية ومتابعتها بالاعتماد على الكفاءات الداخلية للوكالة وتوظيف أدوات الذكاء الصناعي في مختلف مراحل تصميم وتطوير الحلول الرقمية. وفي هذا الإطار الوكالة نظمت بإشراف الرئيس المدير العام وبمشاركة الإطارات المركزية والجهوية ورشة عمل خصصت لعرض ومناقشة مشاريع إعادة تصميم وتطوير المنظومات الرقمية الخاصة بالتصرف في المناطق الصناعية ومتابعتها. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، أكثر من 60 شخصا قتلوا بينهم مدنيون في مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي بمحافظة تعز، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية وطبية. ومصادر عسكرية حكومية يمنية أكدت مقتل 26 جنديا خلال تصدي لهجمات الحوثيين في الساعات الماضية، بينما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 31 مقاتلا في صفوفهم وفق وكالة الصحافة الفرنسية. آلاف من أنصار المعارضة يتظاهرون في بنغلاديش في تحرك يزيد الضغط على حكومة رئيس الوزراء طارق رحمان بسبب النقص الحاد في الغاز والكهرباء والأسمدة في ظل الحرب في الشرق الأوسط وللمطالبة بتنفيذ ميثاق جويلية. ويشكل تحرك أول تعبئة كبرى في الشارع ضد الحكومة التي تولت السلطة قبل 6 أشهر في البلد الواقع في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانه 170 مليون نسمة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبورنت، والمشوار يتواصل مع نيد الرحلي وعدنان وكامل فريق ميديما جويكان. دمتم على تلاعب.

0: رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكند، الرنديفو جديد معكم كل نهار سبت واحد من نص نهار حتى الماضي ساعتين، مع فقرات اللي تتفاعلوا فيها معنا، تتعلموا المعلومات، نحكي ونتناقشوا، لكن كل شيء يكون ان شاء الله في البونمور والموجات الايجابيه كالعاده. في البلادو في موزايك فام عودناكم لامبيونس كون هايل، علاش؟ على خاطر بحذي على اليمين عايده عرب، مرحبا من جديد عايده.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بيك وبالمستمعات والمستمعين.
0: يعيشك، تحيه ليك. وضيفنا اللي من الساعه الاولى حاضر معنا، ونحاولوا من خلال فقرات نكتشفوا الشخص في الحياه اليوميه، مش الفنان ولا الرياضي ولا العبد المعروف، ولكن صالح المجري غني عن تعريف. مرحبا بك صالح، نورتنا اليوم، يعطيك الصحة.
2: مازلنا
0: حتى احنا فرحانين، ماذا بينا نطولوا في الاميسيون دي شوية. احنا برا في الكواليس كملنا شوية ذولي لديسكسيون. باش نكملوا بعد فاصل صغير مع الفقرة الجاية اللي هي الصحيح من الغلط، باش ناخذوا معلومة تتقال متداولة، تنجم تكون ايدي غسو زعما صحيحة وإلا غلطة، ولكن ديما من المصدر بالدليل والبرهان. شوية آخر باش نحكيه في الصحيح من الغالط بعد فاصل، رجعينا.
3: ترزق وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج، مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
4: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
3: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
4: خدني معك بالجو الحلو،
5: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونري درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتيس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام.

0: الصحيح من غلط. الصحيح من غلط.
1: من جديد مرحبا بكم في ميدي ماغ ويكاند روبريك الصحيح من الغلط. ننطلقوا من معلومه اون انفورماسيون ساعات دي روسو ونحاولوا نفهموها اكثر ونصلحوها. بيان سور نجموا تتفاعلوا وتعطيوا رايكم زاد انتوما على الواتساب 23 513 1000 ولا على لي ريزو سوسيو. السؤال نتاع اليوم، هل انه كي نرقدوا والتليفون بحذنا ينجم يضر بصحتنا ويضر بالدماغ والا لا؟ شويه باش ياخذوا الريبونس من عند مختص في جراحة الأعصاب وكيف كيف علاج الألم نوروشيرجيان دكتورة نسرين مزغني غابد معطتنا إجابة في دقيقة جاوبتنا على الموضوع. ولكن قبل خلي خذ رأي الجميع في البلاتون. نبدأ معك صالح الماجري، كي ترقد وين تحط تليفون في الليل؟ الحقيقة في بيت أخرى بعيد عليك؟
2: نعمل بيت واحد وفرش يرقد لا بحذية ساعات فوق الفرش كريمو، يعني نبدأ كنشد وساعات نقوم فوق قبل الليل نعرفش نشوفه ونعاود نحطه بحذية
1: فوق النوم.
2: يا فوق طابل دنوية في الفرش في حقيقة ما عندوش
1: في نفس الغرفة
2: ما عندوش بيت
1: وحده هي فكرة معناها التليفون بيت أباغ. عايدة ليزابيتود نتاعك الحقيقة
3: فوق طابل دنوية وسيلونسيو في الليل،
1: سيلونسيو مودافيون حاجة هكيكة
3: سيلونسيو عمري ما جون كونسول جامي التليفون في الليل الحقيقة
2: 24 ساعه سيلونسيو مستحيل ديما ما قعدت
1: اللي تحصلنا عليك باش جبناك بحذنا
2: ولا لا ما 24 في يدي زيت
1: بي دونك انت سيلونسيو علاش على اليسري نقز ولا
2: لا قعدت من قبل كما قلت لك
1: ابيتود من لونترينمون
2: صحيح ديما سيلونسيو باش ما يقلقش
3: فوق هكا باقي في يدو معناه يفبري
2: اما نقول لك حاجه كنا نخدم ولا نترينا ولا راقد مش بجهز بطبيعتي دونك كي نبدا حي نبدا عيني
1: على فكرة التليفون اللي تطل عليه وانت راقد وسط النوم الطبيبة دكتورة جاوبتنا على النقطة هذية وباش تفسر لنا بالضبط فما مدار وإلى به. قبل ما نسمعها هي حسب رأيك عايدة، هل انه كنت بيتوا تليفون بحذينا من نجمي لامباكت شوية ضرر اي ولا لي جوست حسب رأيك حسب رأيك فما مضرر
3: امباكتان على النيرون وعلى كل شيء؟
1: اكيد ما مش عملوا بيت
2: اكيد في البرنامج ان شاء الله نشتري الايفون الجديد نعمل له بيت مره
1: في البرنامج. باهي المستمعين قاعدين يتابعوا فينا على اللايف باش نعرفوا شنو هو الاجابه بالضبط. هل انه كنا نرقدوا تليفون في نفس البيت ولا بجنبنا في التابل دو نوي ينجم يضر بصحتنا وبالدماغ والا لا؟ خلينا نسمعوا التفسير والاجابه من عند دكتوره نسرين مزغني في تسجيل صغير في دقيقه من زمان فسرت لنا كل شيء. هي نوروشيرجيان.
4: احنا ثلاثة على فكرة انه كي ترقد التليفون بجنبك اي حاجة تجي نضر لك بصحتك ولا ضر بالدماغ. اول حاجة لازم نفسروا اللي غادي فريكونس اللي معاكم التليفون هي اشعاعات نون يونيزون، دونك ما عندهمش الطاقة الكافية باش يأثروا على دوير نتاع الدنا كونتريرمون لي غيون اكس. دونك بالنسبة للاوراق لحد الان ما فماش علاقة ظهرتها الابحاث اللي توري ان فما علاقة ديريكت ما بين استعمال التليفون اللي غادي فريكونس وحدوث يعني أورام في الدماغ. حتى إذا كان نحكيه على أكثر المناطق اللي قريبة للتليفون كما مثلا اللوبتومبورال والبارنيتال والعصب متاع السمع هما مناطق قريبة ياسر من التليفون كان رقدوه بحذينا. حتى البلايس هذوكم ما فماش يعني لحد الآن أبحاث برات أني فما أورام في البلايس هذوكم لازم تكون في علاقة باستعمال التليفون. لكن في رأيي فما حاجة أخرى من نجمو إذا نحكيه عليها ترقد تحط تليفون بحذيك مش يجيو دي نوتيفيكاسيون تليفون مش يعملو فيبراسيون هذا كل مش يعني كنا بالميكرو ريفيك دونك نرقد نكون ترقد نكون نجم يأثر على جودة النوم وفي الصباح تنجم تحس روحك ماكش مشبع بالنوم نتاعك وماكش مرتاح.
1: الإجابة متاع دكتورة نسرين مزغني نشكروها نوروشيروجيان واضحة وهذه اللي أكدوا كيف كيف المعلومة من عند الوماس المنظمة العالمية للصحة حتى على الموقع الرسمي متاحها. كان تدخلوا باش تلقاو أنه تقول المعطيات المتوفرة حاليا ما فما حتى دراسة ورات أنه فما أضرار على الدماغ أو على الصحة كيف كيف نفس الدراسات أكدها المعهد الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية للسرطان تابع لوزارة الصحة وفيه برشا دي سنتر دو ريشيرش وأبحاث قاعدة تتعمل على مدار سنة. قالك لحد التوا ما لقينا حتى شيء ما يثبت انه التليفون ينجم يضر بصحة الدماغ. هذاك علاش صالح مش ملزوم باش تعمل بيت التليفون بيت اخرى
3: ياثر على الكاليتي دو سومي
1: باغ كونط عايد ذكر على صحيح
3: فوالا ياثر على الكاليتي دو سومي والتاثير على جوده النوم هي تاثر على اعصاب البشر هذاك ويصبح غدوة متوتر وكي يصبح متوتر المردوديه نتاعو في العمل نتاعو ولا في الرياضه نتاعو باش تكون ماهيش على احسن ما يكون
1: ويعارك في العباد وعلى الاعصاب ويزمر في الكياس
3: بتيتر با دو كونسيكونس ديريكت اللي هي تكون نورولوجي
1: لحد توا خاطر الابحاث مازالت متواصله. فينالمون التليفون قداش عنده نستعمله فيه مش السمارت فون وقتاش ظهره. اما اكيد الكلام اللي قلته وانت صالح قلت وسط الليل ساعات نقوم نعمل يطلع. هي قالت في اخر المداخله الدكتوره انه الضوء لي نوتيفيكاسيون والفيبراسيون وجوده هذاك الكل il peut perturber النوم, وخاصه كان واحد يبربش تليفون قبل ما يرقد. انا الحقيقه مش باش نعمل مواعظ, انا من الناس اللي نعمل طلع التليفون قبل ما نرقد. ما نعرفش انت عايده تزابلي شويه.
3: قلت لك اون فوا انا طلعت في الفرش ما عادش نستعمل التليفون.
1: انت تقعد تستعمل اخر وقت.
2: انا كي نقوم مش نقوم له بالذمه, كي نقوم
1: كي تير عليك نوم اي لعلقه ترى عليك النوم من
2: التليفون.
3: كي ترجع ماهوش باهي معناها يلفو ميو اسي باش تعاود ترقد من غير ما تمس التليفون.
1: الدكتوره قالت انت شكون قالك مش النوم ترى عليك بسبب التليفون شعل نوتيفيكاسيون فيبراسيون.
2: نو ما فيبريش سيلونسيو جمله
1: قالت له جمله
2: حتى الضوء ماهوش موجود على وجهه
1: قص عليه الضوء.
2: لا لا لا لا مخصوص على تونس كله باش ما يقصش على التليفون.
3: الضوء الاحمر ولدي مثلا في الليل يحط الضوء الاحمر.
2: لا نطيح له انا في الليل
3: مش الضوء الابيض يحط الضوء الاحمر.
1: عنده شو اسمهم الليد
3: هو في التليفون فما اي فونكسيون يحط الضوء الاحمر
2: ديما على وجهه راهو حتى البراود كله يرجع للينيون تاع الام بي. نحط على وجهه خاطر ساعات تجيك نوتيفيكاسيون من عند امك من عند بوك تتفجع بالحق يا بتكدس. انا هاني منش نشوف فيه
1: ما تتفجعش
2: هكاك دونك خليك تك من الينيون ان شاء الله نتفجع فيها حق.
1: ولا استراتيجي هي لا صالح
2: دونك حتى تو في الليل كيف كيف على وجهه يرحم ربكين قمت نستعمل قمتش هاني كملت
1: لا معناها عامل سيستم يحمي بيه رو بالحق سي بيان اللي ما يقعدش ديبوندون واسكلاف نتاع التليفون. استراتيجي هي لا برشا باش نتبعك انا صالح بي. دونك انتم مستمعينا رايكم في الموضوع وين تبيتوا تليفون كي ترقدوا في الليل بحذاكم في الدبل دون ولا ليه؟ مستمر الديبا على الفيديو هذايا لايف تلقاوه على الباج فيسبوك تو بعد نقراو شويه من لي كومونتير. مازال الحديث متواصل وشويه اخر بعد نخرجوا فاصل من الغناء راجعين مع الفقره الجايه اللي هي ليكسبير. كل مره يجي بحذانا ان اكسبير في مجال معين باش يعطينا معلومه ونسالوه اسئله مهمه جدا. السؤال باش نقول لكم من توا باش تحضروا روحكم وتتفاعلوا بعد شويه على اللايف, هل انه من المستحسن نعملوا الرياضه اجان واحنا صايمين ومعدا فارغه ماكلينا شيء, والا من المستحسن واحد ياخذ فطور الصباح وشنو هو فطور الصباح ومن بعد يمشي يترينا؟ هذاكم باش نجيو عليه بعد شويه مع ليكسبير نوتر انفيتي اللي هو كوتش سبورتيف باش يكون حاضر مهدي سلامي ويجاوبنا على هذا كل في الفقره الجايه.
0: الصحيح من غلط الصحيح من

0: هذه ساعة 26 دقيقة في برنامجنا ميدي ماغ ويكاند، وخلطنا الفقرات الإكسبير. نقدم لكم الفقرة كل أسبوع، يجي بحضينا الإكسبير من مجال معين وينورنا في سؤال، في توضيح، في حاجة اللي نحبوا نعرف عليها أكثر. اليوم السؤال هو: من المستحسن نعملوا سبور ونمارسوا رياضة أجا ومع دفارغة مثلا الصباح، وإلا ناخذوا قبلها فطور صباح، ولا ناخذوا حاجة معينة قبل ما نمشيوا نعملوا السيانس متاع سبور متاعنا؟ هو السؤال هكاية، ولكن مش ندخل نتعمقوا فيه بعد شوية أكثر. في البلاتو مازلت معي عايدة عرب بيان سور، ضيفنا صالح المجري بريزون ويلحق بينا في الإكسبير نوتر انفيتي في الفقرة الجمعة هذية، مهدي سلامي كوتش سبورتيف اللي معاه. باش نحاولوا نسألوا برشا حاجات في الإطار هذية، دوتون بلو كو في البلاتو الثلاثة اللي معايا الكلهم في المجال الرياضي من بعيد ومن قريب ومن قريب برشا. باي نبدأ معك مهدي، مرحبا بيك نورتنا.
1: مرحبا بيكم،
0: تحية ليك. يفضلك يا سيدي نورتنا. سافا تري بيان،
2: حتى هو نور بلون تقول متفاهمين اليوم صالح
0: صالح باش يرام فيها ما شوف صالح نور بلون وانت
2: انا نواري بلون، ليندا نواري بلون.
0: والله ما تفهمش
1: سي لو تيم لا جورني
0: فاما كوليكسيون هذول اليوم. احنا في السؤال الاولاني خلينا نحاولوا نفهموا الشخص اللي بيمشي يخرج يعمل سبور الصباح، يقول لك زعما نمشي نعمل سبور ونرجع نفطر، والا نعمل بتديج باش نمشي نتقلق وندوخ والانرجي مش نجيبها ونمشي نعمل سبور.
1: هو سي سولون لوبجيكتيف او فيت. اذا كان لوبجيكتيف نتاعو باش يكون عنده اون سونساسيون دو ليجيرتي باش يكون بلوس اكتيف وديجيستيون نتاعو تكون، يبدا اجان يبدا يحس يروح وخير ديجا، فهمتي؟ دونك ماذا بيه يخرج اجان يمشي يعمل السبور نتاعو، ما تكونش اون سيونس انتنس، مارش فيلو اليبتيك، يحب يعمل شويه ناتاسيون، يحب يجري، فهمتني؟
0: خفيف
1: فوالا خفيف، ويروح على روحه ويعمل وجبه. اذا كان لوبجيكتيف سي دو فير دو لا مسكولاسيون، اذا كان يحب يعمل ماس مسكولير، اذا كان يحب يعمل المانتيان تاع الماس مسكولير، ماذا بيه ياخذ ان روبا قبل بعد يمشي يترين وبعد يرجع لروحه للدار يكمل الغداء.
0: نوعية الغباء أو الميكل اللي يكون كوماندي متاع واحد باش يعمل دولي فور فيزيك باش زادة ما يتقلقش مذولي ما جمش يكل نابورتو كوا
1: بيان سور. إذا كان مشي بشي أجان ديجا أول ما مشي مشي مشي مشي ميخو حد شي ماذا بينا ما ولا قهوة إيفيتون لي برودوي ليتي جينيرالمون، دونك نبعدو عليهم خاطر الديجيستيون تاعهم لوغ فوالا اكزاكتومون باش يهضم باش يتحرك اكسيتيرا ما ينجمش، فهمتني؟ دونك ماذا بيه اكثر يمشي خفيف يجرب ان ماكسيموم دو معناها اون بون هيدغاتيون قهوة به سي دو لا كافيين دونك تعطي اون بوسي دينيرجي دونك سيستيماتيكمون باش يلقى روحو فيابل نجم يبدا اون سيونس. اذا كان لا سيونس تكون انتنس وعنده معناها دي زوبجيكتيف اتاندر ماذا بيه يعمل ان روبا قبل، دونك ماذا بيه ياخو من السكريات شويه من لي بروتيين شويه الجلوسيد ينقص منه الماكسيموم معناها ماذا بيه ما يكملش فيه.
0: قبل ما تعدى تو باش نمشي لعايده وصالح رابيدمون اخر نقطه كي نحكيو على معناها حسب الديسيبلين ولا الانتنسيتي نتاع السبور، ولكن هل هذا زاد يرتبط شويه بالعمر نتاع الشخص بالفصل صيف شتاء ولا لا؟
1: هو بلوس نقدموا في العمر بلوس اون شيرش ا كونسيرفي سيت ماس مسكولير، ماذا بينا نحاولوا نحسنوا منها ونحاولوا نخليوها لو ماكسيموم بوسيبل، خاطر العبد قد ما يكبر في العمر قد ما الماس مسكولير هذيك الفا لو سوتنير بور الفوتور، فهمتني؟ دونك العمر مربوط، اذا كان يحب يترينا يولي بلوس او موان عنده كسونساسيون تاع الفاتيغ نتاع، دونك ماذا بيه هذيك يقاومها افيك ان روبا قبل ما يمشي يترينا. Voilà, exactement. Et quand il a un jeune, ma bine 18 ou 30 ans, il peut se permettre, معناها باش انه يمشي يترين اجان، فهمتني؟
0: فوالا
1: من بعد يرجع.
0: فوالا وهذا سي فالابل حكايه الاجان حتى في رمضان، خاطر فما ناس يقول لك نعمل قبل شقان الفطر ولا بعد شقان الفطر وانا ماكل، دونك نفس المبدا اللي كنت تحكي عليه.
1: نفس المبدا، هو خاطر في رمضان اوني اجان عندنا براتيكمون 12 اور دو جون، معناها سيستيماتيكمون حشنا. باك السونساسيون هذيك باش نجم امشي تحرق دي غريس، ماذا بينا باش تكون اون سيونس دو كارديو ا بريوري ولا سيونس دو مسكولاسيون باغ اكزومبل يخليها بعد شقان الفطر توت ان برونون ان روبا فريمون موديري
0: مش بريكو كافتي
1: بريكو كافتي شوربه وخمسه روباوات هذه تدخل عليها ديريكتومون ما تنجمش.
0: نمشي لصالح، ربما كان نتعديو للي برو يظهر لي ربما الاجابه تتغير. راح نحكيو على عامه الشعب، نحكيو لي بروفيسيونيل. صالح كومون سا سباس في المجال اللي انت فيه الحكايه هذه؟
3: والله تبارك الله قال كل شيء هو الموجود كله قالوا بون هذيك حكاية العمر بيان سور هذيك مش كيف وليد عمره 18 20 سنة يترين اليوم يقوم غدوة لباسرة انا كنا مش نعمل سيونس دونترينمون لازم 3 ايام ريكوبيراسيون
0: اي وي بورتون تي سبورتيف
3: اكزاكتومون اما توا في الماكلة الحقيقة انا نحكي على روحي شخصيا يعني مستحيل نترين اجا ما نجمش بالحق
0: ما نقبل حتى وانت برو تلعب
3: لا لا ديما وصار 28 ولت عندي الرجي للجلوتين يعني دونك ولت حتى التهضيم نتاعي يطول برشا دونك شافوني كذا قالوا لي صالح انت ما عادش تاكل خاطر باش تاكل وقت باش تاكل قبل بساعتين ما نهضمش قبل بثلاث سوايع وقت باش نقول انا نترنى 9 نقوم 6 نتاع الصباح يعني وليت ناخذ حاجه اللي هي بروتين شيك هذيك هكا باش تعطيك حاجه تحس روحك ثم حاجه
0: غسلت
3: من بعد كي تفوت لونترينمون تعاود تفطر اما عشان هذه الحقيقه كان حد عامل ريجيم هذيك حاجه اخرى كيما قال لك كل انسان والوبجيكتيف نتاعو اما نحكيو يعني هاي انتنسيتي يعني حاجه انتونس
0: انتم عندكم في لي بروفيسيونيل انكادرمون في نوتريسيون معناها شي يقول لكم سي ان شوا انت باش تمشي بلا والا الريكومونداسيون شو تقول
3: كل حد كيفاه نجم انا مثلا نجم انا نهضم الماكله عادي انسان عادي ساعتين ساعتين ونص ثم شكون يهضم في اربع سوايع كل حد وبدنه كيفاه
0: تحكي
3: على
0: عادة
3: على التحليل نتاع الدم كل جمعتين يعملوا تحليل دم دونك كل شيء منظم كل مثلا يعني هو تو الكوتش كيجيك ثلاثة من الناس بتنجمش تعطيهم نفس البروغرام راهو باش يوصلوا بهم لنفس واحد طويل واحد قصير واحد متوسط واحد سمين واحد ضعيف كل حد الاوبجيكتيف نتاعو هو ديجا قال كل شيء راهو يعني انا قاعد نعرب
0: لك فوالا ما حبينا نسمعوا الاكسبيرونس الخاصه نتاعك كوم جوغ بروفيسيونيل خاطر نتصور انا مش في بالي النوتريسيونيست اللي بيكم يفرض عليكم نظام معين وحاجات معينه
3: يفرض عليك حاجات باش توصلك للوبجيكتيف
0: بيرسوناليزي
3: جول نتاعك في اقل وقت
0: فوالا عايده
2: تماما انا مثلا
0: كوم اونسيان
2: جوستومون توانا مش اونسيان برشا خليوها بست ربي مثلا فهمت انت قبيله ترمي في الكلام قبيله كيكبروا في السن كيكبروا في السن
0: تركوش عايده
2: اما تو باش نسال الكوتش بالحق على خاطر انا دو مونتون كي كنت نلعب كان المدربين نتاعنا يقولوا لنا انا ان اتليت افامي كور بوكو بلو فيت كان اتليت راسازيي معناها يقولوا لنا ما تاكلوش قبل الماتش معناها يلزم ثلاث سوايع قبل الماتش ما تاكل حتى شيء
0: ثلاث
2: سوايع
3: هي باش تهضم
2: برا قبل الماتش ما تاكل حتى شيء اسكو سي داكتواليتي توجور ولا قبل الماتشات قبل لي زونترينمون خاطر اون جو كومون سونترين في لي زونترينمون اوسي معناها تو دو اوبسيرفي نفس الشيء اسكو سي انكور داكتواليتي اليوم
1: سي انكور داكتواليتي هو راهو لو روبا دافون ما نجمش يكون مينيموم ساعه ونص قبل راهو مينيموم معناها فهمتني خاطر لا ديجيستيون هذيك مش تعمل ان بيك دانسولين اللي هو باش يرزل نبدا دونك عندنا كسونساسيون
3: تاع الملوخيه وهرقمه ولا باش تعمل شاي بروتين شيك
1: بانان ولا اكزاكتومون تاخذ بانان وقهوه
0: تاع الملوخيه
2: ديما اخف معناها تجري اكثر معناها تجري اكثر وكتب لو بالحق وانا جربتها في مسيرتي
0: بين لي بروفيسيونيل وبين عبد عادي لمدا شنو قلت كذا سويع مش برشا
3: عايده معلومه طوي الكوتش ياكدها بيان سور راهو احنا كي ناكلوا راهو المعده تستعمل انرجي كبيره باش تهضم دونك باش تتعب انت الانرجي باش تستعملها معدتك باش تهضم تستعملها انت باش تجري هذاك علاش نقول لك اخف وكذا يعني كلامك صحيح راهو يعني هذا التحليل
2: انا قلت بالك شي قديمه شويه هنا تغيرت الامور ومعطيات دوبوي
0: مهدي اسكو اللي قالته عايده توا وحتى صالح ثلاثه سوايع هذا فالابل للجوار بروفيسيونيل ولا حتى عابد عادي معناها شنو باش يقوم كما قال لك من سته باش يفطر باش نجم يجي ترينا تسعه
1: هو شاكور ايتونيك راهو كل واحد عنده ديجيستيون نتاعو وكل واحد عنده لا سنسيبيليتي نتاع لا ديجيستيون تقعد معناها ديزور فهمتني فما شكون ينجم يهضم في ساعه ونص فما شكون ينجم يهضم في ثلاثه سوايع
0: دونك يفطر قبل
1: خاطر تو ديبون من السيستيم ديجيستيف نتاعو كومون يل فونكسيون فهمتني
3: انا عطيت كونديسيون راه بكري سامحني بربي كوتش عطيت كونديسيون قلت لك راه ولا عندي الرجي للجلوتين الرجي للجلوتين
0: كان ما جاش عندك الرجي قبل
3: سوايع ونص جاوي به
0: نجم تفطر اخر نقطه كوتش كان نقول لك اعطينا وداير تو بعد نسال عايده وزاده صالح لو بيتي ديج ايديال بالنسبه للي الصباح ماشي يترينا كوسوسوا بون انت قلت حاجه خفيفه والا بعد اللي يترينا شنو فو ريكومونديه بطبيعه سي توجور بيرسوناليزي مي كان عموما
1: بيان سور في العموم راهو يفو ماكسيميزي لي بروتيين
0: سمينا حاجه تحسب تاو صحن قدامنا
1: ما نعرفش باغ اكزومبل الصباح لومليت اي دان ديسبونسابل حتى لي انا باغ اكزومبل
0: ما نجمش
1: عظم طيب بيان سور عظم طيب هذه عظم نايره وما فهمش منها فهمتني نقول ليفيتي لو ماكسيموم بوسيبل عظم نايره بكل
2: المراوب ليه واحد يضرب
1: المراوب هو طيب في حد ذاته
3: بشويه
0: هو حد مراوب صالحه
3: مش مراوب برشا
0: مراوب
3: السفر مراوب
0: امريكا ما تشتهيش
2: ما تحتفش في البرويته وتضرب حويره ولا حويرتين
3: شيء مراوب في الدار انا كل شيء ناكل في الدار عادي انا بويسك الالرجي اللي عندي كل شيء في الدار كان جايش كون طيب لي نطيب واحد
0: باي سمحنا مهدي قصنا عليك أسحن شوي مهدي
3: أخويا سمحنا برشا برد
1: لك
3: اللي نقصوا عليك سمحنا أخويا سمحنا
1: عندك انت الدل أسحن سي نوملات بخاتيك ما ناخذوا 3-4 ماذا بي أنا ماذا بي نحط معنا نوملات بيان كويت ماذا بي خير باش تكون طايبة مليح معها من تارتين ولا دو تارتين أباز دو فريدو ولا هكا فروماج هكا يون ماتير غراس ليجير فهمتني خاطر باش نجم تسهل عملية الهضم هذيك
0: بلوس عبير من غير ما سميه ولا
1: بلوس امتي فروي معناها وقهوتك
0: كل كسوة الفروي مش خاطر حلوة
1: الفروي يكون التونور ان سكر متاعو تكون باس معناها
0: بيسكوت خبز ولا باني
1: بيسكوت ولا بان دومي ولا بان سيريال ما يقلقش
0: هذا في العموم وبعد ديما سيدو كاباركا باهي عايدة صح قبل ما تقوليش ليديال تبدا تحكي لنا فيك انت شتفطر الصباح
3: متر 16 يجيب روحه معايا ثلاث عظمات
1: بارك الله عليك انت وميزانك
3: ولا ناخذ دفع عظمات
0: ثلاثة كهو
3: الحمد لله نزني 105 باهي
0: باهي باش نرجع لك شنو تاخذ بالك
2: اللي كدي يترينا صالح المجري وقت اللي جاي للليتوال كان يوزن 69 كيلو
0: بالحق
2: وبالطول هذا ويوزن 69 كيلو
0: ضعيف ضعيف
2: وفي ظرف معناها في البريباراسيون في الوقت هذاك معناها وصل من بعد بالماس مسكولير وبالاليمونتاسيون جوستومون نحكيو الكل ولا في ال 105 105 جي راهو راهو هكا
0: ضعيف
2: ضعيف تقول باش يتقسم معناها
0: نرجعوا لعايده انا شنو نيك توا اكتوالمون نحي باش تمشي تترينا شنو فيه البتي ديج نتاعك
2: انا نشرب قهوه سون سكر كاكاو
0: هذاك هو البتي ديج نتاعك
2: انا ما عنديش بتي ديج معناها انا توا عندي مده خاطر نعمل في ان ريجيم دونك ناخذ قهوه زوز قهوي واحده نتاع القهوه الاولانيه والثانيه نتاع كيف
0: اي ما ديما راهو اونتر بارونتيز اي واحد راه عمي ريجيم سيرتينمون عنده شكون يتبع فيها
2: والله فاليدي بار اون
0: نوتريسيونيست
2: لا لا بار دكتوره
0: ميديكولوج
3: ديابيتولوج نوتريسيونيست هذا تقعد حتىش
2: نص نهار ماشي ساعه ناخذ قهوه صباح ومن بعد نفطر مع ماضي ساعه ونص ما ساعتين وكيما كان يحكي مهدي معناها بروتي بروتين باز دو بروتين وخضره برشا خضره والكل معناها افولونتي خضره
0: دونك نجم
2: امين انا نعمل في ريجيم مانيش ريفيرونس
0: ماكش ريفيرونس نمشي لصالح المجري مازلت موصل استنى ساعه مازلت موصل اكتيفيتي فيزيك انتنس
3: مش انتنس نترين
0: ميسكولاسيون
3: نمشي نعمل نعمل ميسكولاسيون نعمل
0: كارديو
3: كوتش ترميتون نعمل 30 سكوند 20 سكوند سبرينت و 30 4
1: فراكسيوني
3: فوا 4 5 مينوت ماكس نلقى روحي كملت
0: 5 مينوت
3: لا
0: فراكسيوني
1: فراكسيوني
3: تريز افيكاس هذا نحكي تنجم انت تعمل 15 دقيقه
0: شويه
3: ولا تنجم انا ما نحبش نقعد نجري برشا ما نحبش نقعد على التابي نعمل 75% بريسك سبرينت 30 سكوند 25 سكوند والباقي نتاع دقيقه نعملوا اقل شويه يعني
0: ومعها ميسكولاسيون معناها السيونس نتاعك قداش في النهار تترينا ساعه نص ساعه
3: نمشي نقعد نعمل ستريتشينغ ونعمل موبيليتي تبارك الله طويل خاطر اذا الجهر كذا ثم شكون يدخل ديريكت يضرب في الحديد ديريكت من بعد هيك هاو شدتني انها شدتني انها كذا نقعد ساعتين ساعه 45 دقيقه لا لا مش كل يوم لا ساعات انا واش عندي وقت
0: بس ساعه
3: أربع مرات في الجمعة على الأقل.
0: أسوغيت مش نوع السحن فيه في البتدرج. إنه خاطر قلنا خاطر هو قال حسب الأكتيفيتي فيزيك حبيت نعرف. تنصور.
3: نعمل بون ناكل فيها أربع مرات في النهار مش ثلاثة كهو. والمرة الخامسة شيك هذاك بروتين شيك مستحيل يتنحى يعني ديما. تخليط بون طبعا مثلا مش بنان في تونس نعرف فيه غير بنان. إيه
0: والغبالول.
3: في الصباح عظم برسك اللي قالوا فيه روح. شوية خضرة شوية عظم زوستوستويت
0: ساعد كعبة غلة
3: قهوة شو ساعد كي يبدأ ثم غلة
0: كي يبدأ ثم غلة ثم غلة مجلس غالية شوية
3: غالية هي هو يبدأ ثم فلوس
0: ومن بعد اللي كاتر غربا الأخرين معناها فطور وعشاء وكولاسيون
3: بالضبط
0: صح بشفاء
2: وانت شكيك ما قلت النيش ليك
0: الصباح انا الصباح ناخذ عظم وتوست ومعاه جبن أبيض ولا جوتا ليجي وناخذ كعبة غلة وكنت ناخو قهوة ولا تقلقني في معتي ولا ناخو حاجة انفوزيون فوالا تو سامبلومون صح بشفاء يعطيكم الصحة يا جماعة ميرسي بوكو كوتش مهدي سلامي اللي جيت بحبينا واللي جاوبنا على السؤال هذايا دونك ديما راهو في دو كابار كا فما حاجات بيرسوناليزي فما الناس عندها أمراض مزمنة فما العمر فما الانتونسيتي نتاع الاكتيفيتي باش تعملها هذا كل تاخذوه بعين الاعتبار باش تاخذوا الإجابة كاملة اللي قدمها لنا نوتر إكسبير اليوم كوتش سبورتيف مهدي سلامي يعطيك الصحة إن شاء الله في حلقة جاية
3: يعيشك
0: ميرسي عايدة وصالح على التفاعل باش نخرجوا فاصل صغير بالموسيقى وبعد باش نمشيو السؤال اليوم سؤال مهم برشا باش نكتشفوا من خلاله ضيفنا كيفاش يخمم وانتم تنجموا تعطيوا رايكم على الواتساب ولكن زيدا حتى على لي ريزو سوسيو نذكر رقم الواتساب هو 23 513 1000 استناو سؤال اليوم
4: L'expert.

0: مباشرة من دبي بديت نفرج شوية لمحالة. هي عندكم مي في الحومة سالح؟
1: لا الحمد لله أنا والله ما لقيتش معها حتى مشكلة.
0: شو قلوا والله ما نشربش؟
1: لا لا لا نشرب نشرب نشرب والله عندي أنا من قبل ما في الدار أنا
0: من غير لهفة.
1: التو لا تسرت لي يعني مشيتش الحماس ولا حد
0: قال لك ما عنديش
1: أنا ما عندي زاد ما نش نعمل في الإشارة ما عندي قهوة عندنا حتى في القهوة عندنا ما
0: دينا ملا بعد قلنا وين حومتك خنجيو حليك مش ليو خاطر مش نسي كل قاعدين القهوة
1: والله الجيران تاعي فرق في المال ديجا باش عبد يجي يعطيه
2: انت مع العشار ما عنديش في الحماسة ما عندناش مشيت شديت الحصة مع الناس كل
0: نمشيو مع صالح الحومتي
1: مرحبا مرحبا
0: باش يقولوا لي وين حومتك
2: شديت الصف ساعة ونص
1: لا لا اجا بحذايا عايدة
2: شديت الصف ساعة ونص باش خذيت زوج تيكيت ما كيما الشعب
0: هاكل. الحاجة الباهية جوستمون ورجعت شوية معناها ولكن هاو كزوز للعبد باش مش نعبد ياخذ سبعة وعبد ما ياخذش بالكل دونك ما ماهيش حاجة خايبة. دونك سلموا عليك مستمع من دبي وقال لي بربي شنو سؤال اليوم أو شو نقوله سؤال اليوم كنت حاب تتفاعل معانا. تحية المستمعين في دبي توينسة في الخارج الكل وفي داخل تونس. سؤال اليوم ايش يقول يا جماعة باش نبدأ معاك صالح المجري. هل تسامح حد غلط في حقك وإلا ظلمك وإلا لا؟ معني عابد كي يغلط معاك ويظلمك تسامح ولا لا؟ لو باردون السماح
1: بالوقت ايه وسادي بونز شنو عمل لي زاد
0: نقولوا في الدوغري متاع الوجيعة ولا الظلم حاجة عالية شوية
1: حاجة جرافة
0: ظلم خيانة
1: بالوقت نسامحه
0: مهما كان الدقيقة
1: بالوقت بالوقت ايه ما نعرفش قديش وقت
0: ما بالوقت نجم تسامح معناها تقول انت الوقت يداوي ويبري
1: اي اكيد
0: حتى كان الحاجة جراف ولا وجعتك برشة ولا ضرتك
1: بدل طب مش دخلونا المواضيع الليلة نسامح سامح
0: تسامح عموما حتى كان فما مذرة معناها إذا نروح نحكيه على الصعيد الشخصي في علاقة عاطفية في علاقة مهنية في
1: لا ولا ماني نحكي على العاطفة ما ناش نحكيه على العاطفية عاطفية ذيك شعدنا فيها حاجة أخرى
0: ما
1: نحكيه على
0: خلي
1: حياتية وكهو
2: فما شيء توا عاطفية
0: في الحياة العاطفية
1: فما برشا
0: فما برشا
1: فما كل شيء فما الخير الكل موجود
0: الخير والبركة صالح لازمك تصلحها فما برشا باش ما يفهموكش من
1: غير ثم برشا في الامور العاطفيه مش ثم برشا بنات
0: فوالا
1: لا لا ثم برشا في الامور العاطفيه
0: ايوا ولكن
2: باش نفرحوا بيك عما قريب
1: ان شاء الله علاش لي عند ربي مش بعيد
0: عرفتك الاجوبه تاع يوميه معناها فما حد في حياه صالح المجري تو
1: ديما
0: عاود مرة أخرى
1: ما نقعدش معك
0: في اللحظه هذه معناها فما حد في حياه صالح المجري
1: نجم نقول نجم نقول
0: باهي
1: حاضر غايب
0: ان شاء الله ما حاضر غايب فما حكاية ديستانس باهي فهمنا الاجابه
1: لا غايب حاضر ما هيك
0: انت حاسين بركه ما اي ليه تغشش عليك تقول اللي تدم عليها المعنيه
1: بالامر ديما يتغشوهم
0: هما يتغشوا
1: ديما يتغشوا فدلكوا والله فدلكوا
0: في إدارة الفدلكة خرجنا على الموضوع خطر هو حل القوس حبيت نستغل الموقف. عايدة تسامح حد غلط في حقك ولا ظلمك مهما كان الدقغي تنجم تمشي لحد الظلم ضرك في حياتك في كاريرك في علاقة في حاجة
2: أنا مع on doit pardonner ce qu'on peut pas oublier et oublier ce qu'on peut pas pardonner. أنا في العادة معناها الاستياء والضغينة ما نخليهمش يطغيوا على حياتي لأنه هذا ما يساعدنيش باش نقدم. دونك ديما حتى وكان فما مظلمة فما خيانة وإلا فما قلة احترام ما نردش الفعل على خاطر وقت اللي تحس بالاستياء ولا الضغينة شنو باش تعمل اوتوماتيك ما باش تحب تنتقم. الانتقام هو أناكت اللي ينغص لك حياتك كلكو سورت ويخليك ما تقدمش في حياتك وتقعد في الباسي. دونك بالنسبة لينا الحل الأمثل هو لانديفيرونس انك يا تنسى كان الحاجة هذيك ما تنجمش تسامح فيها وإلا تسامح كل حاجة هذيك ما تنجمش تنسيها وانا الأكثرية الوقت ما ننسيش نسامح وما ننسيش
0: معناها تسامح وما تنسيش خاصة انت بحاجة غاف هو ان جنرال في علم النفس يقول لك اسمح لروحك باش انت تقعد
2: exactly.
0: مع نفسك ما تقعدش حاجة توكسيك بينك بين نفسك حتى كان الانسان ظلم قولوا احنا بتوسي
2: بيني وبين
0: انا نسامح لروحي نسامح لروحي على خاطر فينا الماء باش تعيش انت بالحاجة تكل فيك من داخل
2: زي
0: دونك نحب انا اللابي في الحياة نحب اللابي معناها مع الناس يدارين بيا وجيسي داتخ سيليكتيف ما لازم اشتيح مع ناس يظلموك غراتويتمون ساعات
2: باش نعطي سؤال دقيق لصالح كان تسمح لين
0: في نفس الإطار
2: نحب نعطي سؤال دقيق على السماح جيستمون.

0: مسامع في الأحداث الأخيرة. صراحة المجري استقال من جامعة التونسية لكرة السلة. السبب المعلم من أنه أمور شخصية، لكن أنا صالح ذا اللي نعرفه اللي ما هوش أمور شخصية. صالح كان بش يكون رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة، القوانين ما تبدلتش متاع الهيكل الرياضية. دونك سيد سفيان الجري بيطلع، اللي هو كان عيط له صالح بش يكون معاه في القائمة، طلع هو للرئاسة. ومن بعد ظهر لي صالح تم تغييبه من أغلب القرارات في الجامعة. تسامح المسألة هذية
1: بالوقت توامزلت تو انت عايدة قلت حاجة محلية ولا بالحق الانتقام. انا قلت هكاك بالحق، خاطر باش نخرج نقول في انا ماهيش باش تنفع حتى حد، لا باش تنفعني انا، باش تنفع حتى حد الحقيقة يعني. وبالحق هي اسباب شخصية، ثم حاجات انا شخصيا ما عجبونيش مشيت على روحي يعني. ما عنديش علاش باش ننتقم. انا شوف البيرو فيدرال كلهم اصحابي، انا لميتهم، انا بديت كل شيء. الا غالب القانون ما يسمحليش باش نكون انا رئيس، دونك حطينا الرئيس الموجود توا. ريتو المره فاتت خرج قال احنا ما عندناش مشكله مع صالح. سي فري انتم ما عندكمش معايا حتى مشكله، خاطر انا ما عملت حتى شيء باش نعمل لكم به مشكله. انا عندي مشكله معكم انتم، مش انتم، ما نحكيش
0: اللي
1: على
0: هي.
1: نحكيش
0: اللي
1: على
0: هي تحديدا.
1: هذاك هو اللي قلت انت، اللي قلت انت عايده. شوف انا بالحق راهو كي بعد انا ما لميت الناس وعملت كل شيء وخدمت على الموضوع هذا،
0: عايده
1: كانت موجوده من الاول، كانت موجوده قبل الرئيس في في في, في, في المشروع هذا يعني. بعد حتى انا كي نبعث لك استقاله التولى كلمني
2: علاش استقلت
1: يعني بدي زدتني باش تستقيل وكا هو، من غير ما ندخل في الديتاي. انت انسان يستقيل من بعد تكلمه وبعديك تخرج في الراديو تقول انا مع احنا ما عندناش مع حتى مش بيصير. ما عندكش مع حتى مشكله، شنو المشكله اللي عندك معايا؟ كان عندك مشكله مساش نحكيو فيها. انا الحقيقه شوف اللي جابت انت من بكري لندا تقول لي محلاك على طبيعتك واللي في قلبك على لسانك. انا ما عنديش دبلوماسيه، انا لا غالب انا ما كنت راه انسان يحكي بالدبلوماسيه. سايب علينا من الدبلوماسيه، ايجا نحكيو برجوليه، نحكيو الموجود.
2: معناها صالح المجري غذت الحكاية، ولكن بالوقت
1: تجرب مشروع ليندا راهو ثم حاجة أكبر ياسر من صالح، وأكبر ياسر من الجامعة، وأكبر من كذا. راهو ثم مستقبل رياضة في تونس. أنا كنا نحكيه طوع اللي يحرقوا هذوم كل شيء. المشروع جد بيه كان ما حاجة محلاها وكل شيء. كي جي أنت نشوفه ويجا نعمله كذا يقول لك قبل كنا نعمله هك وهك. يعني جايين نحن كقبل كنا نعمله هك وهك. يعني احنا باش نقعدوا في نفس الشيء تاع قبل. يعني أنا مشروع جا وشنو ما حد شيء. أو حتى بكري حكينا على التجنيس، ما جلسناش، ما عملناش، كنا برشا حاجة تحكينا فيهم باش نعملوهم، ما تعملوش، خلي مشتوى، خلي مشتوى. احنا ثلاث سنين عاد خلي مشتوى وقتها. في بالك ليندا ما عندناش احنا لا يدوز لا يدوز لا الكاتورز لا إيساس. الكلام خلطوا عادي عايدة بكري
0: بالوقت لم ومشي يلعب تظاهر وبعد تفرت
1: السيكل أولمبيك 4 سنين. تجمش انت ما عندناش كي تنسينا البنات سنيور، احنا ما نحكيوش على
2: باش نشاركوا بهم.
1: فهمت؟ دونك انت ما عندكش الحوايج هذوما. وقتاش ان شاء الله العام الجاي كوب دافريكا تعلمهم قبل بشهر؟ ما معروف الريزلتات
2: اليوم. صالح المجري حس روحه عنده رؤيه، عنده ما يضيف، وتقصت جوانحه شويه.
1: ما فهم شيء بالحق. انا باش نتلام من بعديك، خاطر انا مشيت للناس انا قعدت مع الكلوب راهو واش 60 كلوب في تونس. انا مشيت قعدت معاهم، انا عطيتهم كلمتي، انا عرفت مشاكلهم وعدتهم باش نحسنوا باش كذا باش كذا باش كذا. الرافي الشيء هذاك ما فهم شيء منه صاير. قاعدين عايشين جورا جور عايشين، تجي مشكله تعارك تعايده صالح حتى نشوف
2: الحصه الحبيبه. يعني انت سالتك قالت لك رغم هذا تسامح، قلت بالوقت ولكن كانت تجي الفرصه مره اخرى تعاود.
1: لا تو الحقيقه تاع ربي في قلبي على لساني الحقيقه تاع ربي تو مانيش مسامح تو في اللحظه هذه ماني مسامح.
0: وهذا ليندا يطرح مساله اخرى مهمه جدا في الرياضه التونسيه. قلت لي انت شنو الحل وكيفاش نحسنوا دي ريفيرونس معناها كيما صالح ولا كيما اونس جابر اللي ما خلوهاش تحل ومشيت أكاديمي في دبي. ولكن ما أسامة الملولي اللي ما استغلناش على المستوى الوطني باش يخير وضع الرياضة التونسية.
1: سمحني بربي أنا الأكاديمي بتاعي حليتها قلقوني بطلت زدرة
2: سكرت
0: نفس الشيء.
1: قلقوني برشا قلقوني برشا برشا. أنا مش معقول أنا ناخذ سالة نكري سالة بالفلوس نمشي نتراني يقولوا لي لا صاله ذي راهي ماشي ديسپونيبل اليوم برا ترينا في بلاصه اخرى اي سامحني وانا لي سرسول اللي شريهم الكور اللي شريهم ما تريش شريش نعمله حط فوق ظهري ونزل للصاله الاخرى وباهي والفيزا
0: بتاعي خلاص خلصته
1: ولي بارون يعني انا كاري بيام
2: من عند شكون كاريها صالح
1: من عند الحيل اولمبي بيان سور
2: ما شكون مش
1: فهمت يعني انا اليوم كاري كرهبة لكسيوز جيت مدلي كرهبة كبار تقول لك هو هذاك هو
0: دونك حل من الحلول ليندا اللي نحكيوا عليها معناها باش نلخصوا في كلمتين حل من الحلول انهم لي ريفيرونس نتاعنا يتم استغلالهم في الرياضه التونسيه اللي عاشوا لو نيفو عاشوا التجربه
2: هذه واحنا نقولوا سي دو غاشي كما كان يحكي صالح الرياضيين في الرياضه الفرديه قاعدين يخرجوا ستة في اوت بركه فقط فهمنا اللي السماح غولاتيف لكل حد وسي با دو جوجمون راه واللي يحب يسامح فما ناس من حقها ما تسامحش تواجهت ما تسامحش واللي يحب يسامح ربي غفور رحيم كما نقولوا خلينا نختموا الحلقه خاطر مازالوا 3 دقائق بالميكرو فينال ومقترحات وين تنجموا زعما تمشيوا في الويكاند
3: سؤال اليوم سؤال اليوم ميدي ماك ويكاند كل عزة الحد من نص نهار للساعتين على موزايك فام
2: تحية المستمعين في إيطاليا مباشرة من غرفة العمليات في إيطاليا مستمع بعثت لنا قالت نسمعوا فيكم معناها تعرفوا اللي حلوا ساعات الغاديو هما في سال دوبيراسيون دونك نسلموا عليهم برشا ونمشي والختام الحلقة وقبل ما نعطي كلمة ختام لضيفنا خلينا نعطيكم مقترحات ويكاند نخرجوا نتفرهدوا سينما مسرح كتاب سيري كل واحد شنو هو اللي يختار باش نبدا انا غابيدمون نعطيكم الكلمه شنو نقترح عليكم بالنسبه للاسبوع هذايا يا جماعه ننصحكم تمشيو تفرجوا في فيلم اسمه تومبي دو سييل كوميدي فرانسيز خرجت نهار 12 اوت اوفيسيلمون فيها في الاخراج محمد حميدي واللوموريست انا اكتشفته الحقيقه ياسر ضحكني الياس جدال وفما جمال دبوس كيف حاضر في الفيلم هذايا تلقاوه في قاعه السينما منهم باتي غيره اللي حبي يتفرهد ولكن فما العبرة اون لوسون تاع توليرانس ومحبة في اخر فيلم خليكم تكتشفوها في كلمتين هو طردوه من الليسي مشاو حطوه في ليسي كاثوليك لقى عوايد اخرى مختلفة وين هو تربى والمليون تاعو دونك بور سادابتي بدل لهم عوايدهم ودخل هذا في هذا ولات برشا ضحك وبرشا امور وبرشا محبة الحقيقة مساج ياسر بوزيتيف عايدة شنو اللي
0: انا ننصح اللي كزاني اللي يحبوا يقعدوا في دارهم يتفرجوا في سيري انا بديتها وكملتها الحقيقة اللي هي The Last Kingdom اللي هي تجمع ما بين الهيستوريك الاوتنتيك وما بين الفيكسيون فيها برشا فيكسيون ومزيانة برشا حلوة برشا تتثقف و اوميم تون معناها زيدة تعيش عالم اخر وإيبوك اخرى في
2: حسيتك تحضر لنا في الركشة متاع نتفليكس وكويت
0: ولمو فما برشا
1: وخريف
0: فما برشا كان
1: ثلج وبرد
0: الليفيكينج الليفيكينج
2: في الدار معناها ذكرتني في ايام الجديد
0: برشا ناس ويحبوش يخرجوا في سخانة برشا وميحبوش
1: لبحر في سخانة برشا
2: والله توحشنا جتي بي سالح شنو تقترح وفي كلمتين غرامك تمشي تبع كولتور
1: والله نقرأ أنا أكثر من في تونس نمشيش برشا سينما الحقيقة أما في كي نمشي لأمريكا كل شيء حتى في إسبانيا مشيت برشا سينما وكل شيء خاطر الفيلم اللي يخرج كله دي ما يخرج دي من الأول
2: السينما من الأول في الأوروبا بي شتقترح علينا
1: دونك قاعد نقرأ في كتاب اسمه Atomic Habits بالانجلي صلحك قول لك حط تليفون على وجهه وحطه سيلونسيو
2: برشا
1: مش هكا بالضبط مي حاجة هكا يعني شنو تعمل باش تطور من روحك خاطر كيما تعرف احنا راه ساعات واحد بشوي بشوي يتاثر فيه لونتوراج يتاثر فيه تبديل الريتم كذا يولي يبعد شوي على الطريق الصحيح
0: ديفلوبمون بيرسونيل
2: معناها قاعد يشوفوا فيها قالك دي شانجمون صغار يعطيوك دي ريزولتا ريماركابل دونك يعطيكم الصحه تور دو تابل احنا الوقت ضيق هنا نجموا نزيدوا نتوسعوا اكثر ولكن نحب نشكر شكر خاص ضيفنا صالح الميجي جاي بحضنا اليوم ليكيب الكل في ميدي ماغ ويكاند اليوم كيف الاخراج معنا عدنان عطيه منو في الاخراج الرقمي غسان عايدي في تنسيق العمل الصحفي كريمه في ستاندار في الميكرو لينا الرحالي عايده عرب الجميله والمثقفه ملتقانا غدوه مع ضيف جديد في 20 ثانية والعشر ثواني كلمة الختام عندك صالح نورتنا والحقيقة اكتشفناك بالحق من خلال الحصة اوترومون معناها
1: عايشك لندا ميرسي بوكو بارك الله فيكم والله محلاها أول مرة أنا جو بونس راني لهنا في موزايك على خاطر عايده بيان سور
2: صافي
1: بليزير بيان سور عايده صحابي
2: ديجا راح نحضروا في لي زانفيتي من بين مقترحاتها ديريكت صالح الميجي الناس الكل قالوا اي
1: عايش تبارك الله فيكم ميرسي بوكو اول حلقه يعني انا خرجت ان شاء الله كنت على خير عليكم وان شاء الله يا ربي تنجحوا ان شاء الله ان شاء الله تو نعود نسمع نسمعكم ان شاء الله ندخل نعمل طلب فيسك باش نشوفكم نجحتوا ولا باش نشوف روحي عاتبه خير ولا
2: لا عاتبه خير ان شاء الله يعطيك الصحه ميرسي بوكو صالح الميجري ميرسي كيف كيف عايدز على المقترح لصديقك صالح وتشكر فيه تقول في برشا كلام به عليك واليوم هذاك اللي اكتشفناه من خلال الحصه وهذا هو الهدف في ميدي ماغ ويكاند الضيوف يجيو بحذانا من مجالات مختلفه غدوه مجال فني تنقول لكم شكون ضيفنا من خلال فقراتنا والتفاعلات نكتشفوا الضيوف نتاعنا ميرسي مره اخرى توت ليكيب ملتقانا غدوه من نص النهار الماضي ساعتين ميدي ماغ ويكاند على موزايك اف ام نعتذر زميلتنا وماي مخدينا لدقيقه من الوقت هو سكري اخبار ماضي ساعتين ونتلاقاو غدوه ان شاء الله في ميكرو لينا رحالي في لمن
4: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الأولى في مجال العلوم الشبه الطبية تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق العلوم السياسية التصرف المالية والتسويق خبرة سنين تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها جامعة محمود الماتري طريقك نحو النجاح للمزيد من المعلومات www.umm.tn
5: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
6: البلوزة والدليلة والمحفل قدانا عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري قرطاج الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج بشبابيك مدينة الثقافة تونس وعلى موقع تذكرتي بونتين انفولاين 25 505 340 بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزيك فاما

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلس يؤكد أن مخازن الديوان الوطني للتجارة تتوفر إلى حدود يوم 29 أوت الماضي على كميات من المواد الاستهلاكية المدعمة تغطي حاجيات البلاد لعدة أشهر قادمة. وطرابلس يوضح في تصريح لمزيك أن مخزون مادة القهوة بلغ 3300 طن بنهاية الشهر المنقضي، وهو ما يغطي الاستهلاك لقرابة شهرين، مستبعدا وجود أي إشكال في توفر هذه المادة بالسوق. كما بينا أن مخازن الديوان تضم 6000 طن من الأرز، ما يعادل استهلاك 3 أشهر، مشيرا إلى أن النقص الحاصل يعود إلى إشكال لوجستي في عمليات التحليل. وبخصوص مادة السكر، أفاد طرابلسي بتوفر أكثر من 14 ألف طن بالمخازن، إضافة إلى نحو 58 ألف طن بصدد التفريغ من البواخر بموانئ سوسة وبنسرت.
1: الكميات بما يعني مخازن الديوان التونسي للتجارة إلى حدود 29 أوت يعني الفارط، يعني تقريبا بالنسبة للقهوة ديوان عنده مخزون في 3300 طن، يعني اللي يغطي تقريبا شهرين تهلاك. بالنسبة للقهوة ما عندناش إشكال، الروز يتوفر 3000 طن تقريبا طوى، وما يعادل 3 أشهر من الاستهلاك. تقريبا هنا الإشكال في الروز، لا في التعليب فما إشكاليات لوجستية، إشكاليات على مستوى التعليب. تقريبا الديوان قاعد يعلب في كادونس يعني ضعيفة شوية 40 طن، وفي نفس الوقت قاعد طوى يعني قاعد مع اجراءات لاختيار يعني مزودين لتعليب ال 50 طن. ان شاء الله الاشكاليه دي باش تحل على قريب، كما قلت لك يعني ان شاء الله باختيار مزود ولا زوج مزودين ل يعني خاصه لتعليب ماده الروز. بالنسبه للسكر تقريبا تتوفر حاليا حوالي 14000 طن، وحوالي كيف اللي قاعده طوى في البورت قاعده يعني فما كميات في حدود 58000 طن بورتوسه وبصلت البورت بنزرت، وبصدد التفريغ تقريبا ما يعادل ذلك كيف نتاع 4 أشهر يعني متاع استهلاك. بالنسبة للتيل الأخضر 1300 طن، وعندنا التيل الأسود 1100 طن، حوالي 4 أشهر من الاستهلاك يعطينا.
0: بلدية سوسة تدعو كافة أصحاب المؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية والحرفية والمتدخلين في أشغال البناء والهدم والتهيئة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للتصرف في الفضلات والمحافظة على نظافة المحيط والملك العمومي. والبلدية تضيف في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يمنع منعاً باتاً إلقاء الفضلات المنزلية أو التجارية أو فضلات البناء والهدم والتهيئة عشوائياً بطرقات والأرصفة والأراضي البيضاء والفضاءات العمومية ومختلف الأماكن غير المخصصة للغرض. سفارة الجمهورية التونسية تشارك في فعاليات معرض التبادل الدولي لسنة 2026 الذي نظمته مدينة تشيودال بالتعاون مع سفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في المدينة. والمشاركة التونسية تندرج في إطار جهود السفارة لتعزيز التبادل الثقافي لزوار المعرض، أتاحت فرصة الاطلاع والتعرف على شواهد ومعروضات تبرز ثراء وتنوع الإرث الثقافي للبلاد. وشكل جناح التونسي منصة للتبادل الثقافي والتفاعل مع المشاركين والزوار من اليابان ومن مختلف أنحاء العالم. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وسائل أعلام يمنية تفيد بأن دفاعات المقاومة الوطنية أسقطت طائرات مسيرة هجومية وأخرى استطلاعية تابعة لجماعة الحوثي في جبهات الساحل الغربي في إطار المواجهات المستمرة بين الجانبين في المنطقة. 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 32 آخرون في غارات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت جنوب لبنان وفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة اللبنانية. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عدلة في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايكا فام.

0: SMS. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل في ثاني نشراتنا الرياضية. البداية بفرقنا اللي تشارك اليوم في المسابقات الإفريقية. نادي الإفريقي يواجه اليوم جوليبال مالي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية. الماتش بحضور 25,000 مشجع بعد ما تم بيع كل التذاكر المخصصة للمباراة هذه. النقل بش يكون على منصة All for One والدفع بش يكون إلكتروني. مداخيل مخصصة لدعم مغازة النادي. التشكيلة المحتملة لنادي إفريقي: مهيب الشامخ في حراسة المرمى، غيث الزعلوني، إسماعيل سيمبارا وعمار عبد الحق ثنائي خط الدفاع. مش مؤكد ولكن بنسبة كبيرة باش يكون سيمبارا مع عمار عبد الحق إلا إذا كان صار تغيير في آخر اللحظات. دونك غيث الزعلوني، مهيب الشامخ، غيث الزعلوني، إسماعيل سيمبارا، عمار عبد الحق مبدئيا، حسام بن علي، معتز الزدام، سيد خان، بليل أيت مالك، أيمن الحرزي، صادق قديدة وحمزة الخضراوي. نحكيو على التشكيلة محتملة وليست مؤكدة. والنادي الإفريقي كان انشر اليوم على صفحته الرسمية بلاغ توجه من خلاله إلى جماهير النادي الإفريقي، أعلمهم من خلاله كونه يلزم يتفاداو برشا حاجات باش ما تصيرش عقوبات. البلاغ نتاع النادي الإفريقي فيه نقاط التالية: يلزم جمهور النادي الإفريقي يتجنب إلقاء القوارير أو المقذوفات بجميع أنواعها، يتجنب استعمال الشماريخ والألعاب النارية ودخان داخل الملعب، يتجنب استعمال الليزر، ويتجنب زاد اقتحام أرضية الميدان أو تجاوز الحواجز أو الاعتداء أو محاولة الاعتداء على اللاعبين أو الحكام والمسؤولين، والقيام بأعمال عنف أو شغب أو أي تصرف قد يؤدي إلى تعطيل المباراة هذه وتهديد سلامة الحاضرين. وزاد يلزم يتجنب رفع اللافتات وإطلاق الشعارات التي تتضمن مضامين مسيئة أو مخالفة للوائح، لأنه قوانين الكاف الحقيقة مشدة جدا. النادي الصفاقسي يلعب اليوم الأربعاء متاع العشية ضد شوتينغ ستارز النيجيري الأربعاء، كما قلنا الملاعبيه الكل على ذمة الإطار الفني. نقل: مازال النادي الصفاقسي يفاوض من أجل الحصول على حقوق المباراة هذه ونقلها على شين يوتيوب مع الفريق المنافس شوتينغ ستارز والتلفزة المحلية بطبيعة. والمفاوضات تدور على أنه إذا كان النادي الصفاقسي ينقل اليوم المباراة يعطي زادة مباراة الإياب للفريق الشوتينغ ستارز باش ينقلها ونحب. بالنسبة للتشكيلة المحتملة النادي الرياضي الصفاقسي باش يكون فيها أيمن دحمان، حمزة المثلوثي، كيفين مونديكو، يوسف حبشي، علي معلول، ريان الدربالي، حسام يدو، غيث الصغير، محمد الطرابلسي، جمال موتيابا وإيمانويل أوغبيلي. هذه التشكيلة المحتملة. اليوم الموعد مع الدفعة الأولى من مباراة الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في 15 أكتوبر في بنزرت. النادي الرياضي بنزرت يلعب ضد الأولمبي البيجي. وليد النصر باش يظفر الماتش هذا، وفيليبي بيريرا باش يكون في الفار من البرتغال. فطيب المهيري بصفاقس قدم رياضي بساقية الدائر يواجه نادي رياضي بحمل أنف. حمزة جعايد هو الحكم الرئيسي ومحمد علي قروية هو حكم الفار. بالنسبة للنقل التلفزي ماتش السيابي والأولمبي البيجي على الوطني الأولى، وماتش التقدم رياضي بساقية الدائر والنادي رياضي بحمل أنف بش يكون على الوطنية الثانية. اللاعب مهدي القانوني مازال في مفاوضات متواصلة ما هو وكيل أعماله مع نادي اتحاد طرابلس. فما فرق 200,000 دولار ما بين اللوفر اللي اعطاها الاتحاد، اتحاد طرابلس، الاتحاد الرياضي المونستيري، والمطالب اللي يطالب بها وكيل الأعمال من أجل السماح للاعبه بالانتقال. نذكر كون اتحاد طرابلس كان أمضى اليوم مع سفيان بوفيل زوز مواسم تقريبا العقد حسب مصادر صحفية ليبية، فإنه العقد تقريبا في عميم شيخو 3 مليون دولار. والنجم المتلوي توصل اتفاق رسمي مع اللاعب السنغالي شريف بوديان للعودة إلى صفوف الفريق واستئناف المشاركة واستئناف تمارين مع الفريق. اليوم خارج تونس 5 متاع العشية في الليغ دي شامبيون سان بيدرو يلعب ضد ريفرز يونايتد. 6 المريخ يلعب ضد باور ديناموس. وكما قلنا 7 متاع العشية نادي الإفريقي يلعب ضد جوليبال مالي. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية مصاعتين المفروض تكون تطلقت مباراة كايم كايم ضد أهلي طرابلس، والأربعة متاع العشية شوتينغ ستارز يلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي. 81 دقيقة في مباراة نيوكاسل ضد بورموث، ونيوكاسل منهزم في سان جيمس بارك أمام بورموث 2-1. مال 3 برشا كورة في البريمير ليج اليوم. مال 3 برينتفورد ساندرلاند، برايتون ليدز، فولهام، كريستال بالاس، مانشستر سيتي يلعب ضد كوفنتري سيتي، وفي سيتي جراوند نوتنغهام فورست يلعب ضد توتنهام، والخمسة ونص متاع العشية هال سيتي يلعب ضد أستون فيلا. في الأرتيميو فرانكي ماضي ساعتين تكون من المفروض تكون انطلقت مباراة فيرونتينا وتورينو ضمن الجولة الثالثة من السيريا جنب كرة القدم. الخمسة متاع العشية الإنتر تلعب ضد نابولي القمة اليوم. وثم مباراة أخرى كبيرة برشا الليلة 8 غير 4 في السهرية، روما تلعب ضد أتلانتا بيرغامو. في الليغا ماتش 3 و وربع في سان ماميس. أتلتيكو بلباو يلعب ضد أتلتيكو مدريد. وفي السيراميكا فيا ريال يواجه ديبورتيفو لا كورونيا 8 متاع الليل. في الليغا الرابع وربع لونس يواجه لوريون. ونيس يلعب ضد لومون 8 غير ربع متاع الليل. وفي البوندسليغا ماضي ساعتين ونص باير ليفركوزن يواجه يونين برلين. ساعتين ونص زاد هوفنهايم تلعب ضد بروسيا دورتموند. فيردا بريمن يلعب ضد لايبزيغ. والخمسة ونص متاع العشية شالكو يلعب ضد بايرن ميونخ. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فان بوينت. نخليكم توا مع اسماعيل في كلوب ويكاند.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفر في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
4: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر.
5: قريب يوفى الفن من العالم، قريب يوفى إيلون ماسك قرر سيفني وفاء. أنا كنت إذاعي على روحي هكا زميل.
4: كنت زميل. تشرفني زميل.
5: يا حسن.
4: باش نسألك سؤال قد يزعجك.
5: اسمح لي. الأولى كيف تزعجك.
4: اسمح لي نزعجك. أزعجتك اليوم. لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير الشؤون الثقافية، أي القرارات تاخذ؟
5: أول حاجة
4: المسرحي توفيق جبالي.
2: نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
6: وين عاشك الدنيا؟
7: Beehive Club Open Air été 2026, samedi 5 septembre. Le fameux spectacle musical en chèque.

0: InfoLine 20 910 000, l'application IJA Tesquati.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. Club Weekend. Club Weekend. كل سبت وحد الماضي ساعتين من خمسة العشية. Club Weekend. إسماعيل بن عيسى.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم طوال موزايك فيم. هذه كلوب ويكاند في موسم جديد, في روح جديدة, دفي جديد, اكسبيريانس جديدة, وين باش نقابلوا معاكم كل سبت واحد من مساعتين حتى للخمسة متاع العشية. أنا أوبجيكتيف واحد, مهمة واحدة, ميشن واحدة, بدوكم الجو وما كنتوا تسمعوا فينا ونحاولوا نسيكم في ستريس وتعبوا التخمام متاع الجمعة كاملة. وطوكا إن شاء الله الجمعة هذه ما كانتش كاسحة مع الغوبخيز متاع دوبل سيانس والتحضير لل رونترين. تصور جمعة عديت فيها برشا جو المفيد, ثلاثة سوية كاملين باش تلقاو فيهم كل انرجي, كل بون هومور, كنبر موسيقى, برشا معلومات, برشا فازيت. خاومنا في كل شيء باش تعديو معنا بان ويكاند. خلينا نعطيكم فكرة على شنو يسنى فيكم في كلوب ويكاند. من بعد شوية نعملو طلع على لي ريزو, نعملو دور على لي ريزو سوسيو, نشوفو أكثر الأخبار اللي تحكيو عليهم اللي تبارتاجيو مع ساعتين ونص فازيت إسماعيل. في كل مرة نبصلكم ونوضحلكم نفسرلكم برشا حاجات. هوت سيليكشن مع ما ثلاثة من غير بعض نختار وشاك فوا أنا اختيس ونعديو أبن لي مخصوم تاعو ما ثلاثة وربع وقايد قايلة سيني كلوب. دونك نقترح عليكم أفلام ولا دي سيري اللي تنجموا تتفرجوا فيهم. لربع غير بعض ميساج أخشيفي هما لي ميساج اللي ممكن ما تجرأتوش باش تبعثوهم, أنا موجود لهنا باش تبعثهم في بلاصتكم. لربع وربع نعملوا طلع على الميتيو, اسكو اليوم نجموا نعوموا ولا لا, المعلومات من بعد شوية. لربع خمسة سامبل كوم سامبل, في كل مرة نحوسوا في لي غاسين وزيدا لي زوريجين نتاع لي مورسو كولت وخاصة منين صارت الانسبيراسيون. ومع الخمسة غير بعض دي جي نيوز, مع الخمسة غير بعض الرونديفو مع الموسيقى الالكترونيك. دونك نعملو طلع لاخر مخرج من اليونيفير هذا. بيان سور اذا كان عندكم دي ديديكاس نجمو تبعثونا على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. اذا كنت تحب تسلم على شكون, اذا كان عندك اي حكاية تحب تحكي عليك, انت بعثينا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. نبداو بالموسيقى هذاك مغسو إيكونيك بيتم معنى الكلمة. مغسو اللي كان خرج في أكتوبر 2006 للأختيست سويدواز سبتمبر. المغسو اسمه Cry For You اللي كان خرج

0: عملت لي كنا اكتشفنا لمغسول بنينة الانوتر الهديو اللي قاعد يعمل في برشا موسيقى بنينة. هذا تيتر كورنسي دخلته هذا المساعتين وسبعة وعشرين دقيقة توما لموزيك فيم. هذه كلوبي كان بزينا معكم حتى الخمسة متلع شيئا. بعد شوية نعمل طلع لهم لزنفو الاخبار اللي تبرتجيت على الغزوة.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزيك فيم. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جزة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: كاليبسو
1: samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Club Weekend, concept واحد, المديساتين للخمسة العشية على Mosaic FM. دورة على الغزو.
0: نعملوا تلا لأكثر الحاجات اللي تحكي عليهم وتبرتجيت على مختلف الغيزو سوسيو. تقريبا ساعتين تيدي الاخبار اللي دار برشا واخبار يحكي على الفنان بهي سلطان اللي تعرض لحادث مرور في مصر واللي أسفر على إصابته ونقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية. لازم مصادر طبية كشفت لوسائل إعلام مصرية كونه الحادث ما أسفرش على إصابة خطيرة. بهي سلطان من المقرر باش يكون موجود في تونس نهار 11 سبتمبر في المسرح الأثري بكارتاج. نقعدوا في مصر ونحكيوا على فيديو اللي تبرتجيت برشا. عنوان الفيديو Fast and Furious في مصر. في أوتوروت اللي تربط الإسماعيلية بالقاهرة فما كاميون فريغوريفيك اللي يجري وراه بيكاب معناتها يتبع فيه بنفس السرعة اللي براكيو الكاميون هذه. في العادة كي نسمعوا براكاج نقولوا فلوس نقولوا ذهب. ما سيربرونون في الكاميون في الحمولة اللي تهز الكاميون كونه الكاميون كانت معبية بالبولي سيرجولي بالجيش المكنجل. الحمولة متاع الكاميون ذي تقريبا فيها 105 كيلو جيش. بعد التحقيق تم تعرف على هوية المشابه فيهم. وفي بليغ لوزارة الداخلية المصرية قالت كونه تم القبض على 3 عناصر من المجموعة هذه وتم قتل 3 أخرين خلال عملية الإيقاف بعد تبادل إطلاق النار بين العناصر هذه والشرطة. اللي تحكي عليه زيرا برشا هو خبر علينا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تمويل السعودية لبروجي دو 3 بارك داتراكسيون واللي باش يكون على أكسي على لونيفير مانغا. معناتها نشوف هما وين يخمو وفاش قاعدين يخمو اللي باش يتكلف 6 مليار أورو. لكن الجدل اللي صار كونه الكونسيير للرئيس الفرنسي قال فما إمكانية استغلال ليسانس نتاع دراغون بول كتام لواحد من لي بارك. الشركة اليابانية المالكة لحقوق دراغون بول امبورطون تكلمت مؤخرا وقالت رانا مازال معتينا حتى اكور الميجا بروجي هذا من المنتظر باش يجينير اكثر من 22 الف موطن شغل. معناتها نحكيو على حاجه دو جامي فيو منذ ديزني لاند باري, والبروجي هذا ديجا يديفيز وعمل برشا مشاكل قبل ما يبدا. نرجع لبلادنا. السوني دربع أيام التالي هبطت فيديوهات على فيسبوك وين تحكي فيها على مياه الحنفية. الانسايد كان ثقة تبني على المعالجة والتحليل والمراقبة, وين يرينا ديزيكسبير من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يحكيون على البروسيس والتكنيك اللي تم استعمالهم باش يجينا مياه صالح للشرب. اوكي, انيسياتيف باهية, لكن تنفيذ الفكرة كان اماتور اماتور برشا, لدرجة صارت موجة متاع سخرية كبيرة على المونتاج التصوير اللي كان تعب برشا. une campagne de sensibilisation اللي كانوا ينجموا يصرفوا عليها شويه باش يكسبوا اكثر الثقه نتاع الحرفاء, مش في المقابل يزيدوا يخسروها. الجمعة كاملة تعديت على خبر تحكي عليه برشا, اختفاء رياضيين خلال التربوسات والمسابقات. خلنا نعملوا طالة انغولات المشاركة متاع رياضيين التوينسة منذ سنة 2023. عديد الرياضيين اللي كانوا غادروا تونس وكانوا فروا, إذا كان نجم سامل العبارة هذه, من بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب في سبتمبر 2020, كأس العالم للكاراتيه في إسبانيا في نوفمبر 2024, بطولة العالم لرفع الأثقال أكتوبر 2025, تربص خارجي في المجر أفريل 26, والألعاب المتوسطة تارانتو أوت 2026. نحكيو على عدد مهم برشا للرياضيين اللي كانوا ما عادش مراجعين لتونس. فسؤال اللي تطرح لهنا, وضعية السبورتيف في تونس كيفاش قاعدين يعيشوا؟ اسكو اللي صار هذا مع ولا ضد؟ عديد الأسئلة اللي طرحت وعديد التساؤلات اللي قاعدت محلول بخصوص وضعية الرياضيين في تونس. أوتوكار
1: دورة على الريزو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة عشية على موزيك فام.
0: هي عملت دورة كبيرة على ريزو سوسيو هيفا وهبي, مش كان هي حتى زيادة اللي كانوا حاضرين في الجمهور. هيفا وهبي انت تاني واحدة من أكثر النجاحات للفنانة اللبنانية. مساعتين وسبعة بعد شوية نتقابلوا في فازة من فازتي.

اللي كان موجود عامل التيلي في مهرجان دوغا دولي ناموسو بنين برشا اللي خرج في كولورز ناموسو اللي تسمع برشا سيف سني ناموسو بنين خاصة الرفران تاعو خلتنا حتى المطلات غير أربعة توما الموزيك في ميدي كلوب يكاند وقايد فازة من فازيتي فازيت اسماعيل إذا كان الضوء موجود في ديارنا الفضل موجود في ديارنا إذا كان الضوء موجود في ديارنا الفضل يرجع لمنافسة كبيرة بين زوز من الناس من شيرة عنا الانجينيور نيكولا تيسلا ومن شيرة أخرى عنا الاندوستريال توماس إديسون اللي زوز قاموا بحرب على بعضهم الحرب ذي اسمها لاغير دي كوران وين كل واحد منهم يحب يفرض السوق دي نيرجي واللي لو كان ما جيتش الحرب هذي على فكرة سي بيسر نعيشوا ايفوليسيون تكنيك مهمة برشا في حياتنا اليومية رغم اللي باش نبداو واضحين الغير هذي كانت السبب في عديد الضحايا اليوم لخصلكم أكثر من 200 سنة من تاريخ الإلكتريسيتي في كلكو مينوت.

نيكولا تسلا هجر لنيويورك في سنة 1884، كان وقتها عمره 28 عام. كان انجنيور اللي سنة فيه مستقبل كبير، اللي يصلوا من البلقان أو البلكان بالفرنسية. تسلا تقبل في مهمة وين يلزم يحسن من الغزو إلكتريك متاع المدينة. كان وقتها يخدم لصالح توماس إديسون اللي هو انتربرونور اللي قاعد يعرف في نجاح كبير برشا، وزاد اندستريال قوي برشا اللي مازال وقتها كيغرق المارشي باللومبول ا انكانديسونس. إديسون ما يحلف كان بالكوران كونتينيو، انرجي فيابل اللي تتصنع في دي سنترال شربان في قلب المدينة. اما كان فما مشكل كبير وقتها للأمانة التاريخية، الناس كانت فايقة بأهمية التلوث من القرن 19. الفحم كان سخون يلدجاج دول شالور، فما غبرة تخرج منه وحتى ديز اكسبلوزيون اللي يتسبب فيها. دونك الفكرة كانت في بلاد في حجم أمريكا كيفاش انكابت دي سورس دينرجي إلكتريك من خارج نيويورك، اما نجيبوا الانرجي هذه لنيويورك. ايبا باش نفضوا المشكلة هذه، تسلا كانت عنده السوليسيون. السوليسيون تتمثل في موتور ينتج دو كوران الترناتيف، انرجي اكثر فليكسيبل اللي تنجم تنقلها على دي ديستانس مقتول. للامانه التاريخيه وحسب المؤرخ الان بيلتران، في ليبوك هذيك لو كوران الترناتيف المعروف عليه بكونه يلشانج دو سانس ريغوليرمون، صحيح نعرفوه موجود اما مش بالسهل نخلطولو. نحكي في الفتره هذيك لا على المستوى التكنيك ولا على المستوى الانتيليكتويل، انك باش تستعمل دو كوران اللي تري سوفون يل شانج دو سانس من 25 مره الى 50 مره في الثانيه، كانت حاجه صعيبه برشا. لهنا تسلا باش يلقى نوع من عدم الاحترام او التجاهل او حتى الاحتقار من عند إديسون، الحاجه اللي خلت نيكولا تسلا يلوج على انفيستيسور اخرين. لكن إديسون يعرف في داخل روحه كون اختراع تسلا يمثل المستقبل، والمنافس هذا يهدد في المونوبول نتاعو. الحل هنا، توماس إديسون بدأ يسرب في شعات وعمل عليه حملة كاملة باش الناس تصدق اللي الكوران الترناتيف متاع تسلا هو مخترع. إديسون شعمل عمل دي ديمونستراسيون، جاب كليب وضربهم بالضوء بالكوران الترناتيف. نتيجة ظاهرة من غير أكثر وصف. لين البعض قالوا علاش ما نستعملوش في عملية الإعدام. حتى لين في 6 أوت من سنة 1890 لاشيز إلكتريك باش يتم استعمالها لأول مرة على ويليام كيملير. الإكزيكوشن ما صارتش كما كانوا يتوقعوا. المحكوم عليه أغونيزا لمدة دقائق ودقائق طويلة قدام بوبليك اللي قاعد يشوف في مشهد يوجع القلب. اللحظة هذه داير باش تضر من سمعت لو كوران الترناتيف. لكن للبروباغاندا ذي تسلا باش يجاوب بدي ديمونستراسيون سبيكتاكولير، عبارة على نوع من السيونس فيكسيون قبل الوقت، وين لهنا نجم يشعل دي زومبول سان فيل بفضل الالكتريسيتي كي ترافيرس البدن نتاعو. هاي تسلا كان يلعب بالماجي نتاع الالكتريسيتي، كان بخلاف كان نوم دو سيونس كان نوم دو سبيكتاكل. وعلى فكره تسلا باش يبدل برشا حاجات. تسلا بدي يطور ويحسن فيه لي موتور، والناس اقتنعت كون وقت اللي نحبو نطلعو ولا نخفضو من التنسيون تاع الالكتريسيتي ونحبوها تتنقل بطريقه اسهل، العمليه تكون لهنا سامبل وافيكاس بالكوران الترناتيف. لكن في سنه 1900

0: ساعتين للخمسة العشية على موزيك اف ام.
1: We the best music. Another one.

جي خالد وجويك نسلم برشا على خالد اجتهد في الاخراج نسلم علي برشا وقت اللي يكلم من خالد وجويك يتقابلوا مع بعضهم في سنة 2020 الريزولتا ما ينجم يكون كنا مصوبني برشا مي غويسي وقتها غير درجين وخيطة سيليكشن.

تخيل انت جون في العشرينات، سبورتيف بوغوس، حلم الوحيد انه يولي كوارجي. هكا كان خلو إجليزياس، لكن ساعات الدنيا تختار لنا حاجات اخرين. اكسيدون تاع كهرباء، اكسيدون دو فواتور اللي قصف في الحلم تاع سبورتيف، اصابه في الكولون فيرتيبرال خليته ما عادش ينجم يمشي، وعاد مده كبيره برشا على الفرش، فرش المريض. كان من المفترض انه تكون هذه النهايه، اما ليه، هذه كانت البدايه. في الوحده، في الوجع، في الاتونت، خلو شد الجيتار بدا يعزف، ومن بعديك بدا يغني. وفي سنه 1968 باش يغني غنيه اللي عرفت نجاح كبير برشا، ولهنا باش تتبدل حياته. الصوت اللي تولد من الوجع خرج من اسبانيا، ولا ترافيرسي لي فرونتيير، واللغات وصل للعالم. خوليو ما كانش يغني للحب كاهو، كان يعرف كيفاش يخلينا نحسو بيه. كان يغني للمراه اللي رحلت، كان يغني للحبيب اللي مرجعش، كان يغني للقلب اللي مازال يستعمل.

وفي السبعينات والثمانينات ولا واحد من ناشر الأصوات الرومانسية في العالم، غنى بالإسبانيول بالفرنسي باللونجلي بالبورتوغي، وبيع مئات الملايين من الإزيكزامبلير متاع الموسو متاعو، ولا اسم متاعو مرتبط بكلمة واحدة، مرتبط بالحب. خرج المسرح، عاش حياة اللي فيها برشا دي فواياج، برشا دي رانكونتر، برشا ابني، منهم ولدو هنريكي إغليزياس. لكن المفارقة المزينة في قصته هو كونه الراجل اللي كان يحب يولي ان غارديان دو بوت، ولا حارس لذكريات ملايين الناس. شو قولك فيها؟ عجبتني الفازة دي. هاي خلنا نسمعوكم ابن ما غنى خوليو إغليزياس. سنة فيكم من بلاي ليست بنينة برشا دي مورسو إيكونيك اللي كي انترافيرسي دي جينيراسيون دي جينيراسيون. على فكرة باش يوريك قوة لي ريزو سوسيو، ولا لا نامور مورسو هذايا اللي ممكن نجمو نقولو تنساه التاريخ، لكن رجع بفضل لي ريزو سوسيو ورجع بفضل لي ستوري. بعد شوية موجز الأخبار، السلام عليكم، كنتو تسمعوا فينا، رجعين في كلوب يوكاندا.

0: الأحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: علياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
6: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون التليلي تعرب عن تفاؤلها بتحسن نسق تسجيل الأطفال خلال السنة التربوية الجديدة، لكنها أقرت في المقابل بأن القطاع يواجه صعوبات متراكمة من بينها تراجع عدد الأطفال المسجلين وصعوبات مالية ونقص الإطارات المختصة. وكمون التليلي تقول أن عددا من رياض الأطفال اضطرت إلى الغلق فيما يواجه عدد آخر خطر التوقف عن النشاط، مشيرة إلى أن الغرفة سبق أن طرحت مشاغل القطاع على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومجلس نواب الشعب دون التوصل وفق تقديرها إلى حلول كافية.
8: احنا الى يومنا هذا متفائلين، يعني كما يقولوها تفائل خير تجدوه، ومازلنا منش كما يقولوها فاقدين الامل في ان عدد الاطفال متاعنا سيرتفع، رغم انه في من اتصل بي وقال لي انه ليس له تسجيل طفل واحد. لذلك نحب نبداو السنه الدراسيه بايجابيه، اما الواقع حاجه اخرى. احنا بالنسبه لنا احنا كقطاع عنا عديد والعديد من المشاكل. هالمشاغل هذه رغم أننا طرحناها على الوزارة على مجلس النواب، إلا أن إلى يومنا هذا لم نصل إلى حل. ليس هناك حلول اللي هي تخلي رياض الأطفال يفيقوا ويواصلوا العمل متاعهم، لأن هناك العديد اللي هو سكر وهناك العديد اللي هو ناوي باش يفكر. أزمة المادية اللي هو قاعد يعيش فيها وعلى قلة الأطفال اللي هم قاعدين يتسجلوا، وهذا يراجع لي أسباب عدة. أولا الفضائق العشوائية لأنه يعمل دوستدات ليس له ترخيص في استقطاب أطفال 4-5 سنوات، فبالنسبة لنا هذاك يعتبر فضاء عشوائي.
7: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري يؤكد لمزيك أن تقديرات إنتاج تين الشوكي في الجهة للموسم الفلاحي الحالي تقدر بحوالي 120 ألف طن، بنقص ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية بسبب انتشار الحشرة القرمزية وتأثيرات المناخية على الإنتاج. والأزهري يبين أن ولاية القصرين تواصل تصدر ترتيب وطنيا في إنتاج الهندي رغم النقص المسجل في الصابة، وتبقى مكافحة الحشرة القرمزية والتغيرات المناخية وأهمها ارتفاع درجات الحرارة هاجس المنتجين في الجهة للمحافظة على هذه الثروة ومزيد دعمها. قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس بلغت نحو 1,929,000,000,000 دينار خلال النصف الأول من سنة 26 و2000، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وتتوزع هذه الاستثمارات بين الصناعات المعملية ب 72% وقطاع الطاقة ب 19% وقطاع الخدمات ب 7.7% وقطاع الفلاحة ب 1.3%. وحسب وزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد هياكل منها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار، فهناك توقعات بتنامي الاستثمارات إلى نهاية السنة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، السلطات النيبالية تقول أنه تم إخراج مواطن صيني على قيد الحياة من نفق في البلاد بعد مرور 10 أيام على تدفق للجليد والصخور والطين عبر واد بجبال الهيمالايا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وفقدان أكثر من 5600 آخرين، وانتشلت فرق الأنقاذ شخصين من نفق آخر على نفس النهر. في عملية عسكرية صامتة ومعقدة امتدت أشهر تمكنت القوات الأمريكية في تأمين ممر ملاحي آمن لها في مضيق هرمز، وهو ما طرح تساؤلا مهم حول فقدان طهران ورقة ضغط الأقوى التي تلوح بها في المضيق. وحسب تقرير فإن الولايات المتحدة لم تهدف خلال عمليتها إلى تنظيف كامل مساحات مضيق هرمز من الألغام، بل ركزت استراتيجيتها على تأمين ممر ملاحي محدد يتيح للقيادة المركزية تأمين مرور سفن والنقلات التجارية، وفق ما كشف العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي ويليام فينك. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع اسماعيل بن عيسى وخالد وكامل فريق كلوبي فان. دمتم على اطلاع.
6: الأولى في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد بالمديساتين من الخمسة العشية. كلوب ويكند. اسماعيل بن عيسى.

هذا المخصون تعملي كنا اكتشفناه في 2021 مخصون من لغين ناخذوا حتى المطلثة واربعة هتوم على موزيك فيم. هذه كلوبي كان. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز. طريق السلامة للجميع وحيدة وحيدة إن شاء الله ربي دخلتوا السلامات وانتوكا أوبجيكتيف واحد مهمة واحدة حتى الخمسة نتاع العشرين ونسوكم في اثنين نسيوكم في تعب نتاع الجمعة كاملة. داير إذا كان قاعدين تويكا هكا تحبوا تعملوا قيلولة طقس نتاع قيلولة هو للأمانة وقاعدين تلوجوا على فيلم ولا سيري تو سويت نعطيكم سوجيسيون في سيني كلوب. سيني كلوب تخيلوا معايا مدينة لندن مدينة كبيرة باردة وضاوية من بعيد لكن تحت الأضواء هذه فم عالم آخر عالم فيه أسرار جواسيس دي تشوغا غاج وناس يعيشوا في حياتهم بوجين. في وسط المدينة هذه تعيش إلى النواب مرأة تحس عادية جدا أم زوجة عندها عائلة ومرجلها سياسي مهم في بريطانيا وزير الدفاع بالتحديد. من خارج حياتها تظهر مثالية أما في عالم الاسبيوناج أخطر الناس مش هم اللي يتخبيوا في الظلام أخطر الناس هم اللي يعرفوا كيفاش يعيشوا في النور. وفي هذا الكل إيلين عندها سر. منذ عشرات السنوات وهي تخدم لصالح منظمة سرية اسمها بلاك دوفز منظمة اللي تجمع المعلومات تبيع الأسرار وتعرف خفايا سياسيين وأصحاب النفوذ. إيلين كانت في المكان المثالي زوجة سياسي قريبة من السلطة تسمع في الكلام اللي ما يسمعوش الناس الكل وتعرف الأسرار اللي الناس مستعدة تقتل عليها. 10 سنين وهي تلعب في الدور 10 سنين وهي تعيش في حياة مسطرة حتى لين تخلي الحب في القصة ودي بيش بدل كل شيء. إيلين وقعت في حب رجل اسمه جيزون لكن في عالم الجواسيس حتى الحب عنده ثمن خاطر جيزون ما كانش يعرف الحقيقة كاملة على إيلين ما كانش يعرف اللي هي جاسوسة وما كانش يعرف كونه المرأة اللي يحبها عندها حياة أخرى اسم آخر وأسرار أكثر من اللي يتصور. وبعد في ليلة واحدة كل شيء مش يتقلب. جيزون يتم اغتياله ومع موته عشرات الأسئلة مش تتطرح شكون قتله علاش شو كان يعرف جيزون والأخطر هل كان مقتله صدفة ولا كان مجرد قطعة صغيرة من لعبة أكبر برشا. إيلين اللي عدت حياتها وهي تجمع الأسرار للآخرين تلقى روحها لأول مرة أمام سر يخصها هي وتقرر لهنا تعرف الحقيقة. لكن الحقيقة في عالم بلاك دوفز ما تجيش وحدها الحقيقة نجيب معها الدم من الخيانة والخوف وأشخاص مستعدين يعملوا كل شيء بسر واحد ما يخرجش للعلن. الأحداث لهنا باش تتسارع وقت اللي يرجع لحياتها شخص من الماضي سام يونغ. سام مش شرطي مش محقق ما سام قاتل محترف رجل يعرف كيفاش يقتل ويعرف أكثر كيفاش يبقى حي. لكن سام ويلين بيناتهم حاجة أعمق من مجرد مهمة صديقة قديمة وثقة مكسورة وذكريات ما ماتتش رغم مرور سنوات وسنوات. وتوا وقت اللي باش يرجعوا لحياة بعضهم باش يولي عنا منشيرة مرات لوج على قاتل الرجل اللي تحبوه ومنشيرة أخرى عن الرجل يحاول يحمي المرأة اللي كانت ديما جزء من حياته. وباش يبدأوا الاثنين يحفروا في الحكاية كل باب يحلوه يلقى وراه باب آخر كل شخص يسألوه يكتشفوا كونه يخبي حاجة وكل إجابة تولد سؤال ما أخطره. في رحلة البحث على الحقيقة إيلين وسام يكتشفوا كونه مقتل جيزون ما كانش مجرد جريمة وراه وفاته فما ناس تحكم وتتحكم في مسير العالم وممكن إذا خرجت الحقيقة للعالم باش تصير أزمة كبيرة ينجم يوقفها حتى حد. لكن بلاك دوفز مش فقط قصة جواسيس وهنا بنت الحكاية في عالم مليان قتل وخيانة ومؤامرات أكثر حاجة تخوف الشخصيات مش الموت أكثر حاجة تخوفهم هي أنهم يحبوا على خاطر في عالم جواسيس المعلومة ممكن تقتل شخص لكن الحب
الحب ممكن يدمر حياة كاملة. وكل ما تتقدم الحكاية اللي انت تكتشف كونه مش فقط تحاول تعرف شكون قتل جيزون، هي تحاول في الواقع باش تعرف شكون هي أصلا. هل هي الأم؟ هل هي الزوجة؟ هل هي العاشقة؟ هل هي الجاسوسة؟ ولا كل هذه الشخصيات في مرأة واحدة؟ ولهنا السؤال اللي يخليه المسلسل أو سيري خليني نقول يخليه معلق في بالك، إلى أي حد تنجم تكذب على الناس اللي تحبهم قبل ما تولي تكذب حتى على روحك؟ بلاك دوز حكاية على أسرار اللي ندفنوها عن الناس اللي نحبهم في الوقت الغالط، وعلى عالم اللي فيه أحيان أخطر من يحمل السلاح هو الشخص اللي يعرف الحقيقة. بلاك دوز موجود على نتفليكس في شكل ميني سيري متكونة من 6 حلقات، اكريت بار جو بورتون، رياليزي بار أليكس جاباسي، ليزا جونينغ، تمثيل كيرا نايتلي، سارة لانكشاير، وزيدا بن ويشاو. إذا كان حايرين فيش تتفرجوا نعليكم ببلاك دوز. سيني كلوب كلوب ويكند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.

يارا اللي كانت موجودة في مهرجان حمامات الدولي سيف هذا ولذا باش تكون موجودة في مسرح كارتاج نهار 10 سبتمبر موسوم نحبوا برشا للأمانة تعاونت فيه مع فاضل الشاكر موسوم نومي أخذني معاك أنتم على موزايك فيم هذي كلوب يوكاند مازال معاكم حتى للخمسة متاع العشية طريق السلامة للجميع عددوا بيركم على رواحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله تخلطوا سلامات راجعين بعد شوية.

0: موزايك اف ام.
1: وبتعيني يا الله راني صعب ولا نسافيك نسافيك نسافيك يا نبغيك يا عيني يا نبغيك من سماه
2: ويا رايه شتا في الظلمة سملي خاطري لله لا لا لا لا يا نبغيك عينيا يا نبغيك

الصحراوي وفضيلة دانجو اللي عرف نجاح كبير برشا داير منا واللي زغتيس نتاع راي اللي كي سوسون برودوي في الولايات المتحدة الأمريكية. مورسو يكوني كولت بيها تمان الكلمة سنفيك نخلتو حتى للمطلة 38 دقيقة ثم على موزايك فيم هدي كلوب يكاند شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيانس اتو تسيط وقت جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون الجينيراسيون اللي باش نرجع لها اليوم هي جينيراسيون تاع 2006 الموسيقى اللي كانت خرجت في 2006 وفي 2006 عام اللي تبدل فيه العالم بيها تمعنى الكلمة تذكروا 2006 عام يمكن يضرب عيد اما كي نرجعوا له نكتشفوا اللي برشا حاجات نعيشوا فيها اليوم بديت غادي في 2006 العالم كان يعيش على وقع حدث سياسي كبيرة حرب لبنان التوتر اللي كان موجود على البرنامج النووي الإيراني كوريا الشمالية وقتها تعمل في أول التجارب النووية متاحة في التاريخ متاحة وبعيد على السياسة في 2006 عام يتنسيش على مساوي الكورة في ألمانيا إيطاليا توجت بكأس العالم بعد نهائي أسطوري ضد فرنسا نهائي اللي عرف اللحظة ما زالت محفورة في الذاكرة الكوتبول متاع زين الدين زيدان لماتيرازي في علم التكنولوجيا زيدا كان ثم حاجات أخرين تولدوا بشوية تويتر ظهر في سنة 2006 في بالك التول حملته تويتر أنا ما نعرفش عليش التول حملته في سنة في نفس العام زيادة جوجل شريت يوتيوب في صفقة ضخمة وقت العالم كانوش يتصور كونه الدو منصات هذوما باش يبدلوا كل شيء أما زيادة على مستوى السينما ظهروا فيلم كبار برشا كما ذا دافنشي كود ولا زيادة بيرات دي كاريب وحتى زيادة على مستوى الموسيقى رينا موسيقى كبيرة عرفت نجاح كبير برشا من ريانا وجاستن تيمبرليك وأيكون وإمينيم وكريستينا جيليرا أما زيادة كنقولوا 2006 نقولوا المخصوص شاكيرا وايكليف جين هيبس دونت لاي مخصوص لضرب برشا مخصوص لحد الساعة هذه نحبوه رجعين بعد شوية

0: Non-stop music.
1: I don't know.
2: Nope.
1: Didn't think so.

0: من الالبوم الثالث نتاعها نيلي فورتادو كانت تعاملت مع تيمبالاند مصوبين برشا نومي بروموسكيوس موسول يكون اكتشفني في 2006 موسول يعرف نجاح كبير برشا لارما تال عشام توما لموزيك فيم بعد شوية موجز الاخبار مع صديقنا سيف الدين المهري سنة وبعد شوية حالة تقس كيفاش بش يكون تقس اسكن نجم العمو ولا لي سنة وسامبل كوم سامبل وزيدة دي جي نيوز ارجعين بعد شوية
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر
2: قريب يوفى الفن من العالم قريب يوفى إيلون ماسك قرر سيفني وفاء أنا كنت إذاعي على روحي زميل
3: كنت زميل تشرفني زميل باش نسألك سؤال قد يزعجك
2: اسمح لي
3: نزعجك أزعجتك اليوم لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير شؤون ثقافية أي القرارات تاخذ
2: أول حاجة
1: المسرحي توفيق جبالي

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تبلغ خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للأحصاء في نشريته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلية. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. ووفق المؤشرات الصادرة عن معهد الأحصاء، فقد زادت أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 7.5% باحتساب الانزلاق السنوي، متأثرة أساسا بتطور أسعار الدواجن بنسبة 16.5% ولحوم الضأن بنسبة 14.7% والغلال بنسبة 14.4% ولحوم الأبقار بنسبة 13.6% والأسماك الطازجة بنسبة 10.9%. في المقابل انخفضت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة نهزت 4.3%. رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمونة ليلي تعتبر أن انتشار بعض الفضاءات غير المنظمة يمثل أحد أسباب تراجع الإقبال على رياض الأطفال، خاصة مع استقبال فضاءات مخصصة لدروس التدارك لأطفال في سن الرابعة والخامسة رغم عدم تخصيص تراخيصها وفق قولها لاستقبال أطفال ما قبل المدرسة. كما انتقدت كمونة ليلي وفق تصريحها للزميلة بشرى السلام استقطاب عدد من المدارس الخاصة لأطفال في سن الرابعة والخامسة واعتماد بعضها تسمية القسم التمهيدي، داعية إلى توضيح الإطار القانوني المنظم لاستقبال هذه الفئات العمرية وتعزيز الرقابة على المؤسسات الناشطة في المجال.
1: وهي فضائية العشوائية منتشرة في كامل التراب الجمهوري. بالنسبة للفضائيات اللي تعتبر ما بين قوسين قانونية، ألا وهي المدارس الخاصة، المدارس الخاصة التي أصبحت تستقطب أطفال خمسة وأربعة، كما أنها أعطت اسم الأربع سنوات القسم التمهيدي. بدأ يسأل تعليم شوشرة في شهر أبريل أو شهر ماي وبين أنه هذا لا وجود له قانونيا. إحنا كنا نتأمل في قطاع خاص ما قبل المدرسة أنه وزارتنا تقف إلى جنبنا وتقول الأطفال من سنتين ونصف إلى ست سنوات هم تابعين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ولا دخل لوزارة التربية بهذا، لأنه يعني بالقانون متاعنا في تونس سنة المدرسة بدأ في ست سنوات، ولكن فمك القانون اللي خرج في عام 2002 وقالوا أنه خمسة سنوات أصبح جزء الأساسي.
0: في تطورات الشأن الدولية، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها استهدفت اليوم 3 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية. السفارة الأمريكية في البحرين تصدر تحذيرا أمنيا للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط وتدعتهم خلاله لتوخي الحذر الشديد ومتابعة تحديثات الرحلات الجوية تحسبا لأي تعطل في حركة الملاحة. وكالة أنترفاكس للأنباء قل عن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف شن الضربات على كييف لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم في إطار الاستعدادات لزيارة وفد أمريكي. كما قال بيسكوف لوكالة تاس للأنباء الروسية إن من المقرر أن يجتمع بوتين مع الممثلين الخاصين للولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجارد كوشنر اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج كلوب ويكند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد بالمدي ساعتين من 5 العشية.

0: نور مهنا بعث لي جواب قديش عظيم في الغبخيز. نور مهنا نخلت حتى للأربعة وخمسة دقيقة توالى موزيك فيم هذي كلوب ويكاند. اسكو نجمو نعومو ولا ليلة متجي تسويت لي جابة صديقنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا سرحان.
1: مرحبا بك اسماعيل. اهلا وسهلا.
0: شحالك خويا؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. طمن عليك. خنطمنوا على حاله الطقس تويكا. الناس تخمم تقول اسكو نجم اليوم نعمل عومه ولا لا؟ اسكو البحر مجوبي؟
1: اي صحيح، لكن لهنا لازم نسال سؤال، شنو الحاجه اللي تخلينا نسالوا إمكانية السباحة من عدمها؟ أكيد بعض الحاجات يعني البتت يعني معروفة، الريح أو تقلبات جوية. هذه المعطيات لا تتوفر حاليا في التوقعات الجوية. حالة من الاستقرار نشهدها بكافة الشواطئ، سواء كان ذلك بشواطئ الشمال، السواحل الشرقية، جهة الساحل وصولا إلى الشابة وشواطئ جربة وجريس. كل هذه الأماكن ممكن السباحة فيها، ولكن تعرفوا ديما الحذر ولا غير الحذر هو لازم يكون شعارنا الأول. ما فماش موجة كبيرة، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة البحرية، مع طقس عامة قليل السحب، لن توقع وجود تقلبات جوية مسائية كما اعتدناها سابقا. حالة من الاستقرار نشهدها. بطبيعة الحال هذا الاستقرار سيكون ظرفي، على خاطر هذاك التداول ما بين تقلبات استقرار عودة للتقلبات. نعيش فترة هذه من الاستقرار، نتمتع فيها ما بقي من صيف، لمحال احنا في فصل الخريف على أبواب عودة مدرسية، نتمتع بهذه الأجواء الطيبة. نذكر اللي كونه زاد راهو الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ، عادت أو قاربت المعدلات العادية، ليالي فيها نسائم تخلينا يعني نقص يعني ونغلق المكيف. هذا اللي تمنيناه، والحمد لله طقس بسلام، قاعدين نتعدوا إلى ما هو أهم، قدوم الأمطار نستعد إليها كما يجب.
0: هو نورمالمون نتوقع نزول أمطار بداية من الأسبوع القادم، ما نعرفش.
1: إن شاء الله. هي الفترة نسبيا ما زالت بعيدة، واستنستوا باش نحافظ على مصداقيتنا. كل ما نقرب نمدكم بكل التفاصيل، كل المعلومات، نشرات المتابعة، لكن حريصين دوما باش تكون نشراتنا يطغى عليها الطابع اللي فيه نصيحة أكثر منه، خاطر لا محالة لا مفر من الأمطار ولا مفر من الحرارة. كيفية التعامل، ثقافة التعامل مع مثل هذه الوضعيات هي اللي تخلينا دوما في خير وأمان.
0: يعطيك الصحة سرحان. سنوليك برشا صديقنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. دوكم فوالا عندكم فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم غدوة زادة. تو نتابعوا الميتيو في كل مرة، فما جديد نعطيكم فكرة لحظة بلحظة.
2: ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: ايس كيوب فمش كيفو نحكيو على موسوخ رجع 1993. يو نو

ملي موسون تاع الادوليسونس نتاعي موسون ومي كلاوزا موسون يكون اكتشفناه في سنة 2008 الالبوم اسمه يير اوف ذا شانتلمان دخلته حتى لل 24 دقيقة تو على موزايك اف ام هذي كلوب يو كانت مازال معاكم حتى الخمسة نتاع العشية تو تفيت وقايد سامبل كوم سامبل سامبل كوم سامبل خلي خبال كل شيء نفصلكم الروبريك اشاك فوا باش نمشيو نكتشفو لي راسين لي زوريجين نتاع لي مورسو اللي عرفوا نجاح كبير برشا دونك باش نلوجو على الانسبيراسيون نتاع لي مورسو كولت ولا ايكونيك ان غرو اللي من السامبلينغ في الموسيقى هو وقت اللي ارتيست ني ريبران ان اكستريم من مورسو اكزيستونت نجم تكون فوا ميلودي بيت ولا زيد حتى كلك سكوند ومن بعد كي ينتجريها في برودكسيون جديده ان غرو اذا كان باش نبسط اكثر من لازم وقت اللي دو مورسو من الباسي باش نسمعوا بيه مورسو جديد دونك فهمتوا في كل مره باش نحاوس بيكم وفي كل مره باش نحاولوا نطلعوا لي زوريجين نتاع لي مورسو اللي عرفوا نجاح كبير برشا اون ديمار افيك ا مورسو كول كان خرج في سنه 2003 الاليه كان خرج في الالبوم اللي اسمه اي كير فور يو مورسو معروف برشا دونت وونت وات تو تيل يو

نحسب رايكم السامبلينغ من اللي قام به تيمبالاند اللي كان البروديكتور نتاع التيتر هذايا ني مشي لوج ايبا مشي لوج في مغصوب معروف برشا مغصوب اللي نحبوه برشا توينسا وارتيست اللي نقدروها برشا في تونس اللي هي ورده.

بي جاونا بي خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر تويكه نمشيو لونيفير اورودانس. نحكيو على سناب الجروب المان نتاع رودانس هذا المورسو نتاعهم اللي كان خرج في سنه 1992 المورسو نومي ويذم از دانسر المورسو اللي عرف نجاح كبير برشا على مستوى المبيعات كان خرج من الالبوم نتاعهم ذا ماد مان ذا ريتيرن تراه ركزوا مليح في الانترو بعديك تو لوجو منين خذوا الانسبيراسيون

ايه رجعوا سناب لسنة 1984 للأختيست نيو سيلس المغسول اسمه أوتومان اللي كنا اكتشفناه في الألبوم متاعه جام أون ريفنج. مغسول يعتبر ميكونيك مش بدي واضحين وخرجوا فينيل من مغسول انتو كان مغرومين بالفينيلات يعرفوا اللي فما 33 تور و 45 تور كان خرج في 45 تور. خلنا نمشيو لونيفر واحد آخر.

السويدوا إريك برايتس، ممكن ما تعرفوه زيدا اللي إريك برايتس عنده أسامي خرين يستعملهم في الموسيقى، كما مثلا يستعمل اسم سايرس دي، هذا المغسول اللي كان خرج في سنة 2004 كولونيا، مغسول إيكوني. كما خليني نحل بارانتيز صغرونة، إريك برايتس كان بريفيو بش يكون موجود مع السويديش هاوس مافيا أو زيدا أفيتشي، كانوا برشا أسامي طرحوا، لكن بعديك اقتصروا على التشكيلة اللي فيها ثلاثة من الناس، كل من ستيفان جيلو، سيباستيان إنجروس وواكسويل، ومن غاديكا تولدت السويديش هاوس مافيا. سؤال ما تروح تويك إريك برايتس والمخصوم تاعو كولوني اللي كان خرج في سنة 2004، منين انسبيره؟

رجع 1982 مع الأختيس ستيفن ويود والموسوم تاعو فالوري. فوالا مرة جاية وقت اللي تسمعوا لي موسوى ذوما ولا يعرضوكم تعرفوا الانسبيراسيون متاعهم منين وخاصة السامبليك متاعهم منين كامل.

هما اليومين اللي فاتوا ما تحكي على ريزو سوسيو كان على من هاي فوابي الحفلة متاحة وزيدة حفلة ادم ادم زيدة اللي كان موجود في مهرجان حمامة الدولي سيف اسمي وزيدة مهرجان بنزارة الدولي والبارح كان موجود زيدة في مسرح كرتاج. هذه واحدة من اهم الغنيات اللي عنده من اهم الغنيات اللي حبوهم الناس ادم هذا انا. بعد شوية نقابلوا في دي جي نيوز ردوا بكم على رواحكم ما تنسيوش تبعثوا لي لدي دي كاس متاعكم على 23 513 ألف نقرأهم بعد شوية 23 513 ألف.

سلطان يا ترى انتم على موزي اي كافي مهدي كلوب ويكاند جوست باش نقول لكم حاجه راهو صحيح تعرض بالسلطان اللي حدث امام راهو يطمن جمهوره في تونس الحفل متواصل وحالته في استقرار الموعد باش يكون 11 سبتمبر 2026 بالمسرح الاثري بكرتاج سي فري فما ان اكسيدون اللي تعرض له به سلطان وكان تحكي عليه برشا على مختلف لي ريزو سوسيو اما نطمنوكم لاباس الحفل باش يصير نهار 11 سبتمبر في المسرح الاثري بكرتاج الخمسة غير باه توما لا موزايك اف ام هيدي كلوب ويكاند شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيونس تو سويت دي جي نيوز دي جي نيوز في كل مرة نانو طلع لآخر مخرج من الونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك وان ديمار بشوية بشوية الريتم متاعنا باش يكون كريتشيندو نبداو افيك مورسو دي جونغ افرو هاوس البي بي ام تاعو 124 كان خرج في 5 اوت 2026 اللابيل اللي اكتشفنا فيه المورسو هذا اسمه فايب كور نحكيو عليه شادو اختيست اللي جينا من اوكرانيا هذا المورسو متاعها

وصلوا أكثر وأكثر في بي بي ام 129 بي بي ام في 17 جويلية 2026. ريبوت، تعرفوا ريبوت اللي عنده غنية كاميناندو، غنية اللي ضربت برشا في سنة 2009. نبقى غسامان كنا اكتشفنا ينوتخ برودوكسيون اللي هو ممكن خرجت في لابيل سيسيل هذا المغسول مي Another Night.

كنت بريفيو باش يخرج المخزون نتاعو نهار 23 سبتمبر 2026 دونك مازال في الفاز نتاع البري اوردر نتاع البري كوموند موصول جونغ ميلوديك هاوس تكنو باش يخرج في لابيل هاوس ميوزيك وذ لاف هذا المخزون نتاعو نومي نيدتا

معكم اخر مخرج من الموسيقى الالكترونيك. في كل مره ندورو بكم كل مره نختاروا دي جونيفير مزيانين. ان توكا كانت هذه دي جي نيوز بالنسبه اليوم. دي جي نيوز كل ويكند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام. مرسي بوكو، شكرا لكم اللي كنتوا في الاستماع. كلوب ويكاند غدوة نقابلوا معكم من جديد في نفس التوقيت من ساعتين حتى للخمسة متاع العشية. مرسي انفيمو خدكتات اللي كنت في الريجي اللي كنت في الريليزاسيون. مرسي بوكو صديقنا مطرق كان في الريجي، الحاج كان في الستاندار. نتقابلوا ان شاء الله غدوة في نفس الغونديفو. من بعد شوية يجيكم فامي البرهومي في ريكاب سبور. ان توكا بون ويكاند، رزوا بالكم على رواحكم، طريق السلامة للجميع. اون سو كيت اون ميوزيك افيك تيتر الأمانة نحبوا برشا. الدنيا بخوت الفوزي بن قمرة الفيرسيون تاع 2020. بون ويكاند للناس الكل، ردوا بالكم على رواحكم، طريقة سلامة للجميع. تنساوش تابعونا ديما على www.com.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر.
1: قريب يوفى الفن من العالم، قريب يوفى إيلون ماسك قرر سيفيني وفاء. أنا كنت إذاعي على روحي هكا زميل،
2: كنت زميل تشرفني زميل. باش نسألك سؤال قد يزعجك،
1: واسمح
2: لي نزعجك، أزعجتك اليوم. لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير الشؤون الثقافية، أي القرارات تاخذها؟
1: أول حاجة
0: المسرحي توفيق جبالي.

مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لنف يتمكنون من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين فارين من العدالة، أحدهما صادر في شأنه حكم بالسجن مع النفاذ العاجل. وفي تفاصيل العملية، تمكنت الأجهزة الأمنية إثر تحريات ميدانية دقيقة من تحديد مكان إقامة العنصر التكفيري الأول والإطاحة به، وتبين أنه محل تفتيش لفائدة الدائرات الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس، وصادر في حقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابية. كما ألقت الفرقة القبض على عنصر تكفيري ثاني بجهة برج لوزير بالزهرة، تبين عقب تثبت من هويته أنه محل مناشير تفتيش لفائدة الجهات الأمنية والقضائية لتورطه في قضايا تتصل بالسرقة والاعتداء على الملك العام. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهما وإحالتهما على مصادر التفتيش. أصول النقل العمومي بجهة سيدي بوزيد يتعزز بثلاث حافلات حديثة جرى استلامها مؤخرا ضمن برنامج تعاون ثنائي بين تونس وإيطاليا. ومن المنتظر أن توظف هذه الحافلات لدعم خطوط النقل المدرسي مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ما ينعكس إيجابا على انتظام الرحلات وتخفيف الضغط على الشبكة الحالية وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد فتاة وإصابة 7 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مفيدون بقضاء نبطية جنوبي البلاد. ووزارة الصحة اللبنانية تضيف أن 4358 شهيدا وأكثر من 12,000 مصاب هي حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. التلفزيون الإيراني يفيد بأن الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان. وأضاف التلفزيون الإيراني أن ناقلة إيرانية تعرضت لهجوم في محيط جزيرة خارك دون وقوع خسائر بشرية، وأن الهجمات الأمريكية استهدفت أيضا ناقلتين في جاسك، أحداهما كانت فارغة والثانية كانت محملة بالنفط. ختاما، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يقول إن محاولة الهجوم بطائرة مسيرة على مطار ألماني الشهر الماضي تظهر أن البلاد تواجه ما اعتبره شرخا عميقا مع تداعيات بعيدة المدى لن تتضح أبعادها إلا بعد النظر إلى الأحداث في الماضي وفق تعبيره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي وكامل فريق برنامج ساندي سبور. إلى اللقاء. الأولى في تونس موزايكا فام.

0: على موزايكا فام في سان ديسبورا والعدد في الموسم الجديد. نكون معكم في توقيت جديد اللي هو بداية من الخمسة. شكرا معكم زادة في توقيت أكثر من ساعتين, واللي معكم ثلاثة سوية عمتا وحتى الثمانية سان ديسبورا في موعد جديد توقيت جديد وأكثر وقت ثلاثة ساعات باش نرجع فيهم بتبيع على كل الأحداث الرياضية في تونس خاصة والعالم. اليوم يكون التركيز على الكؤوس الإفريقية, بعد شوية باش نحكيوا على النادي الإفريقي في مواجهته ضد جولي بال مالي اليوم على السبعة. النادي الإفريقي كيفاش في المواجهة هذه, نحكيوا على السي اس اس اللي منهزم على مستوى الشوط الأول ضد شوتينغ ستارز النيجيري 1-0 راجعين الماتش هذا. أيضا نحكيوا على البطولة دفعة اليوم من الجولة الثالثة من البطولة حتى التوا مجوات اللي فيهم التعادل, راجعين بأكثر تفاصيل. رحب سمير السليم. مرحبا سمير,
1: أهلا بيك فهمي. تحية ليك أمير, تحية ليك الأولاد لهنا والناس اللي تبع فينا ويكان ديما في الكورة والماتشوات اليوم السبت. نتمنى وإن شاء الله التأهل للأندية والتألق للأندية التونسية لكل مشاركة.
0: بالضبط, يعطيك صحة سمير. مرحبا أمير الدريدي. مرحبا أمير.
2: مرحبا فهمي, مرحبا كل المستمعين والمشاهدين تاع مزيكا فهم. وكاو ان شاء الله ايميسيون باهية, وان شاء الله كيما قال الكابتن فرقته سيكون تعمل نتائج ايجابيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله دائما نتمنى, ولو انه حاليا السي اس اس على مستوى الشوط الاول منهزم 1-0. بعد ناخذ من عندكم قراءه شنو صار للنادي السفيرسي ولا اللي خاسر 1-0. نعم, نطلع على ماتشات 15 اكتوبر وكيف كيف ماتش طيب لميلي سقيط الدير واللي الحمد لله. بعد شويه نمشيو لفتحوا جناح, نمشيو نعم نطلع على مراد الليجي ماتش الاسيابير والامبي البيجي باقي 0-0 حتى التو. مراد مرحبا بك.
3: مرحبا بك سامي, مرحبا بكل مستمعين راديو موزيكا فام. 37 لاعب في مباراة النادي البنزرتي وضيف الأولمبي الباشي والنتيجة 0-0. مباراة احضرها من أحباء النادي الرياضي البنزرتي في جو باهي وطقس منعش. تشكيلة زوج فرق ضيف ملعب 15 أكتوبر الأولمبي الباشي يمثل في حراس مرمى الشاهين السماوي مع إسلام الشلهومي, أمين بن عمار, حمزة المبروكي, قائد فريق محرز بالراجع فراس الفضلي, بشير حسني, الفاسي بيدي, محمد هادي حدوشي, يوسف عزيز وماكسويل دومينيكو. يدرب الأولمبي الباجي نصيف البياوي. بالنسبة لتشكيل نادي البنزرتي, يوسف مقطوف في حارس مرمى, عزيز القاسمي, مالك الدوكالي, عزيز قبلية, هاني عمامو, أمان الله المولي, علاء الدين دريدي قائد فريق, لمين تراوري, وحيد السيمي, لمين باو مع بيل المجري, المدرب محمد عزيز, طاقم تحكيم مباراة حكم الرئيسي وليد المنصري, مساعد أول مهدي بسرور, مساعد ثاني ياسين بن حسن. حاليا مخالفة الأولمبي البيجي قريبة من 18 متر. نذكروا أن التوقيت 19 لعب والنتيجة 0-0. بعدد الفرص 3 فرص مهدورة لنادي البنزرتي, تألق الحارس شاهين صفير في التصدي لها وفرصة مهدورة الأولمبي البيجي, ماكسويل دومينيك ضيع كرة وجه لوجه أمام يوسف مقطوف, كان هذا دقيقة 29.
0: صح مراد, نمشي والفتحي ابو جناح زاد ماتش سخيط الدير اللي يلعب في صفيق زندي حمنلف. فتحي مرحبا بك.
4: مرحبا بك فهمي, انت وكل مستمعينا في موزايك فهم. نلعب دقيقه 39 هنا في ملعب طيب لميري. النتيجه مازال تعادل سلبي 0-0 بين تقدم سخيط الدير ونادي حمام لمس. هجوم حاليا نادي حمام لمس لكن دفاع تقدم يحول كرة إلى التماس. بالنسبة لتشكيلة الفريق ضيف حمام لمس, معز بن شريفية هو حارس المرمى, محور الدفاع أيمن العباسي, محمد العزيز القضاعي وبهادين سلامي, على اليمين فراس بن عمار وعلى اليسار الحبيب الغريري, قدامهم سنجرين أموري وائل برهومي, عزيز بوكبة, محمد علي المجري وأحمد بن طيبة. بالنسبة لتشكيلة فريق تقدم سقيد الدير, عبد القادر شوية حارس مرمى, محور الدفاع وسيم بن عتيقة, مدوبا وبرترام إبراهيم, على اليمين مصعب العزيلي وعلى اليسار رفع البراوي, في الوسط فرجة عجرود, قدامه هارون بن عامر, بهاء الدين الملهي, محمد علي العلوي, أمير جوادي. المقابلة هذه فهمي لحد الآن ما شفناش فرصة كبيرة لكن أبرزها اللي نجم نحكيه عليهم الدقيقة 7 هارون بن عامر يصوب كرة تصدم بيد أحد مدافعين ويطالب ضرب الجزاء لكن الحكم حمد زعيد يقول ما ثم شيء. أيضا في الدقيقة 33 هارون بن عامر من جديد داخل المنطقة يقوم بسلسلة مراوغات لمدافعين والحارس المرمى ولكن في الأخير يخفق ويضيع هدف أول تقدم سقيد الدير. وحاليا مخالفة تقدم سقيد الدير تقريبا بعيدة 25 متر على المرمى الحارس معز بن شريفية في توقيت 40 دقيقة و17 ثانية.
0: كما قلت ملا 0-0 في ماتش السيابي والأولمبي البيجي كيف كيف 0-0 في ماتش تقدم سقيت الدير ونادي حملة الفاق. نحاول نتابع معكم دفعة اليوم الجولة الثالثة من البطولة. وكما قلت النادي الذي سيقصي منهزم 1-0 انطلاقة للشوط الثاني من شوتينغ ستارز النيجيري. نرحب بسمير وأمير ومرحبتش بزياد خويا المخرج سامحوني رانا الدخلة مع الضغط الكبير هذا كيف كيف. وسيم أيضا المخرج في الديجيتال ونتابعونا تو على الباج مزيكا في سبور باي مزيكا أيضا كيف كيف على شان يوتيوب متاعنا. دونك سي اس اس منهزم 1-0 الماتش هذا حتى اللي صرفين على النقل تاع الماتش هذا قاعد نقل على شان يوتيوب لنادي الرياضي السويقسي 1-0. ونذكر زاد بالاختيارات نتاع المدرب محمد نبيل الكوكي بدحمين في حراسة المرمى، دربالي معلول في محور دفاع، حبشية والمثلوثي مونديكو قدام حسن مادو صغير، ترابلسي موتيابا ولولاندو هذوما ملاعبية السي اس اس. سمير تعطيني تعليقك على السي اس اس حتى لتو.
1: نادي رياضي صفاقسي بالطريقة العادية متاعه اللي تعودنا عليها منذ الموسم الفارط بثلاثة على مستوى الدفاعي، بعد إصابة بكار يدخل حبشية، نلقاو المثلوثي، نلقاو مونديكو بطبيعة الحال خمسة تقريبا في وسط الملعب، غير نوعا ما بدخول غيث الصغير لإعطاء ربما نوعا ما من خاصيات امتلاك الكرة. نعرفوا غيث أنه معناها عنده خاصية أنه يشد الكرة نوعا ما ويطيح في الريتم، وبتحفظ النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا على في محاولة أنه يلعب بالكونتر ومحاولة استغلال الكرة الثابتة، لكن شوط أول صراحة اكتفى النادي الرياضي الصفاقسي بالدفاع. صحيح ما فماش خطورة كبيرة على المرمى متاعه إلا في بعض المناسبات، ولكن هجوميا النادي الرياضي الصفاقسي كان يلوج على الخروج بأقل الأضرار من الماتش هذا. لاحظ كذلك أنه نادي الصفاقسي قاعد يلعب عكس ربما إمكانياته، إمكانياته تسمح له أنه يمشي أكثر القدام، يستغل أكثر لكلوار خاصة علي معلول على اليسار، استغلال الترابلسي، هذا كله ما شفناهش مالورزمون. إن شاء الله نتمنى أنه نادي الصفاقسي في آخر المباراة هذه يعمل ردة فعل ويحاول أنه يمشي أكثر على المستوى الهجومي، لأنه لاحظنا أن المنافس فما خلل على المستوى الدفاعي. نجم يستغلوا النادي الرياضي الصفاقسي إمكانيات فنية الصفاقسية بطبيعة الحال، لاعبين نادي الصفاقسي أفضل، لكن فوق التيران حاليا إلى حد الآن مريناشي حاجة كبيرة.
0: بيتاني خورا يا أمير، لكن نمشي البنزرت غيرت النتيجة. مراد الدلاجي وقت التفاصيل، مرحبا مراد. فعلا
3: فهمي من بطيها السعودتين كانوا لم بالبيجي تحصل على مخالفة، مخالفة كانت يعني في اللوندون تاع 18 متر، مخالفة مباشرة نفذها اللاعب الحدوشي وافتتح بها النتيجة. حاليا 43 دقيقة لعب والنتيجة هدف مقابل صفر للأولمبي البيجي أمام النادي الرياضي بنزرت على ملعب 15 أكتوبر يا فهمي.
0: صح مراد، دونك تغير السكور كما قلت، يصبح الأولمبي البيجي متقدم 1-0 على السيابي و 0-0 في ماتش تقدم ساقيت الدير ونادي حمام نلف. الحقيقة مجهود كبير من نادي الرياضي الصفاقسي أنه حاول ينقل المباراة، لكن يبدو أنه نقولوا الانترنت اللي غادي ولا الريزو ولا اللي هو بالسيف ثم متقطع الصورة. دونك نحاولوا مش سهلا باش تفرج في ماتش بالنوعية هذه، ومجهود كبير، لكن ممكن ثم حاجات تتجاوز المسؤولي سي اس اس ولا اللي لاهين بالتسكي ديجيتال في سي اس اس، لكن ان شاء الله ترجع الصورة وتكون اكثر وضوح باش نجموا نتبعوا ونفهموا الماتش هذا. على لحد ما ليتو تو امير من نادي الصفاقسي كمان منهزم على مستوى الشوط اول 1-0.
2: هو نادي الصفاقسي سيفري يلعب بخمسة، معناها يعني خمسة مدافعين، ولكن الاختلاف الكل يصير في اللاعب اللي باش يكون وراء المهاجم فهمي. معناها نادي الصفاقسي لعب مباريات الاولى كانت في بارد الملعب التونسي كانت سيئة، لانه لعب بخمسة أربعة واحد مهاجم وحيد كان وقتها قبيلي. بار كونتر في المباراة اللي لعبها في طيب المهيري للترجي الجديسي زاد ان دوزيام اتاكون اللي هو اياد بالوافي، واياد بالوافي معناه ملاعبي كيكون موجود في تشكيله نادي الصفاقسي قادر انه يغير وجه الفريق. داير سجل ملاعبي عنده برشا سرعه، هذا اللي تحدثنا عليه احنا البارح، والنقطه اللي تحدث عليها معناه الكابتن اللي هو غيث الصغير، قلنا علاش انه فريق النيجيري مراوش في حاجه كبيره فاهمي، رغم اللي كيما قلت انت برشا تقطعات في المباراه، ولكن مش قادر في حاجه كبيره. دور ليزيكو معناه قبل الماتش فريق يعتمد على الثنائيات، يعتمد معناه اكثر على ديويل على جو ديريكت، حتى هذا ما ليناهش لحد لين في مباراة اليوم. النادي الصفاقسي بوجود غايث وليت عنده الإمكانية باش يمتلك الكرة باش يحط الكرة عنده في ساقيه, ولكن يقعد الإشكال في المهاجم اليوم. بون مهاجم جديد راهو لولاندو وقبيلي على البنك ويد بالوافي على البنك. نتصور أنا النادي الصفاقسي لو ياخذ أكثر شوية ريسك ويزيد دوزيام أتاكون تكون خير, لأنه صحيح كي تعطي ليبرتي المتيابا باش يكون هو مره في الوسط مره في الهجوم, اوكي بتاتر فكره تنجم تنجح وتنجم ليه, ولكن الفكره هذه قاعده تتعاود من الموسم الفارط ومراوش حاجه كبيره من متيابا وقت اللي تقريبا يكون هو قريب ياسر مهاجم. بار كونت كي تخليه كومون تروازيام ميلو تيران وتعطيه الحريه كيما يلعب في منتخب بلاده, ترام لاعب اللي قادر يعطيك لا ديفيرونس. دونك ظاهريا اوكي تظهر نفس الخطه, ولكن اختيار اللاعب اللي يكون وراء المهاجم اسكو تبدا بندوزيام اتاكون ولا تبدا بملاعب يا فاكاسيون ديفونسيف اكثر وتكون كومان كاتريام ميليو تيران, معناها تغير الخطه من 5 4 1 5 3 2 طعم في فرق كبير بالنسبه لنادي الصفاقسي. وظهر لي تنجم تشاهد مباريات ضد جرجيس وضد الملعب التونسي باش تنجم تفهم الامباكت نتاع الملاعب هذايا على مردود نادي الصفاقسي.
5: سمير علاش نحسوا نبيل كوكي يتخوف, يعني يكون عنده برشا حذر, معناها ما يمشيش كما يحكي لك امير قالك المفروض انه يدخل مهاجم ثاني انك تلعب, لكن ممكن هو المدرب يقول لك مازيش نقبل اهداف اخرى, اما زاد لازمك تفكر اللي انت لازمك تسجل.
1: بالضبط, خاصة وأنه النادي الرياضي الصفاقسي متعود على الكومبيتيسيون هذية وتحصل عليها في أربعة مناسبات, خاصة كذلك أنه فنيا ملاعبية النادي الرياضي الصفاقسي بعاد برشا على الفريق المنافس, خاصة كذلك أنه النادي الرياضي الصفاقسي تعودنا عليه من سنوات لعب الكرة الجميلة والكرة الباهية وملاعبية في السياسات ذيك لديان متاع النادي الصفاقسي أنه يحب الكرة ويحب الفرجة ويحب أنه يلعب كرة هجومية وممتعة. هذا الكل مريناهج مالوروزمان الموسم الفارط خليني نقول, ثم الموسم هذايا بثلاثة مدافعين يلزمك عندك خصائص متاع ملاعبية متاع ملوتيرا متاع مهاجمين. أنا مانيش ضد ثلاثة مدافعين, ولكن هل أنه عندي إمكانيات فنية فردية وجماعية للملاعبية متاعي باش نفرض الأسلوب؟ هذا هو السؤال. النقطة الأخرى كذلك مهمة, ونادي الصفاقسي اللي عمنا ولقى فيها صعوبات والسنة نفس الشيء قا فيها صعوبات, كل ما نادي الصفاقسي يلعب بثلاثة مدافعين كسوا لعب بزوز مهاجمين ولا بمهاجم واحد فقط الإشكالية تتعاود وتتكرر مرة أخرى, كيف المنافس يكون يلعب بطريقة دفاعية منظمة, وهذا يخلي النادي الرياضي الصفاقسي يلعب بطريقة ربما ما تمشاش مع الأسلوب وإمكانيات الملاعبية متاعه. نعطيك مثال الماتش متاع اليوم, ولو أنه الصورة كانت متقطعة على الماء, ولكن نحاولوا من خلال الوقت اللي تعدى الكل أعطيني اليوم قداش إلى حد الآن طوى النادي الرياضي الصفاقسي منهزم, أعطيني قداش من الفرصة النادي الرياضي الصفاقسي وصل وقداش من الفرصة CSS تحصل عليها, قداش من تسديدة على المرمى, قداش من تهديد المرمى المنافس. إذا كان النادي الرياضي الصفاقسي يفهم أنه عنده الإمكانية أنه يشد كل المنافسين في مناطقهم ويلعب بطريقة, ربما يفكر نبيل الكوكي أنه معناها يغير من الخطة. مش معناها تلعب ثلاثة مدافعين معناها تأمن في الدفاع متاعك, ما هوش صحيح. تنجم تلعب حتى بزوز مدافعين يا سيدي, حتى بأربعة حتى بخمسة مدافعين. المشكل في الانيماسيون ديفنسيف وأوفنسيف. نقطة أخرى تعطيك معناها إشارة واضحة أنه نبيل متحفظ نعم, ما هو غيث الصغير, غيث الصغير لاعبي يمسك الكرة لكن لاعبي يلعب في الريتم البطيء أو المتوسط. ما عمرك ما تراه غيث الصغير في كل المسيرة متاعه يلعب في الريتم العالي, كل ما يطلع الريتم أكثر إلى المدربين ينحيوها واللي يخرجوا لأنه هذيك أتبيعته ما هوش لعب سريع حتى في الكنترول والباس متاعه ياخو وقت رغم أنه كورته مزيانة وسقيه باية, ولكن يضيع بارشة وقت في أخذ القرار. هذا الكل يعطيك انتباع أنه نادي الصفاقسي أو نبيل كوكي يحاول يخرج بأقل الأضرار. لكن نادي رياضي الصفاقسي في الدور هذا بالذات ربما بعد كي نمشيو في الكومبيتيسيون والمنافسين يوليو اقوى واشرس واعند, هنا نوليو نفكروا في طريقه متحفظه او طريقه دفاعيه متوازنه. لكن توا الامكانيات نتاعك تسمح لك انك الاكستيريور وفي صفاقس تلعب بطريقه وانت مرتاح وما عندك حتى مشكل.
5: جوستومون باقي حتى توا 61 دقيقه لعب في الماتش هذا بين سي اس اس وشوتينغ ستارز, والنادي الصفاقسي قابل هدف من دقيقه 26. نمشيو نطلع على ماتش سي ا بي وكيف كيف ماتش ساعة ساقيه الدير نمشيو ل 15 اكتوبر مراد الليجي ناخذ من عنده فكره يبدا انه ما عادش وفيه الميتون عندك مراد ولا
3: نهايه الشوط الاول بتقدم الاولمبي البيجي هدف مقابل صفر هدف الحدوشي محمد الهادي في الدقيقه 39 من مخالفه كانت مباشره اذا نهايه الشوط الاول كما قلت لك 1-0 لضيف ملعب 15 اكتوبر الاولمبي البيجي
5: نمشي للفتحي اش عندك فتحي حتى التو وفيه الميتون ولا
4: فهمي انت الشوط الاول بنتيجه تعادل سلبي 0-0 بين تقدم سقد الدائر ونادي حمام لمس اشاره فقط في الخمسه دقائق الاخيره جوج فرص مهمين برشا دقيقه 42 احمد بن طيبه مهاجم نادي حمام لمس وجه لوجه مع الحارس عبد القادر شويه وشويه يفسخ هدف محقق لحمام لمس في الدقيقة 45 زائد 2 مخالفة على خط المنطقة بالنسبة لتقدم سقد الدائر هارون بن عامر يتولى التنفيذ ولكن فوق العارضة بقليل وهكا نحافظ على نفس النتيجة اللي هي 0-0 إلى حد الآن في انتظار انطلاق الشوط الثاني
5: تك صح فتحي دونك 0-0 حتى التوا بين تقدم ساقيت الدير والنادي الرياضي اللي حمل الفوز بيه منهزم 1-0 امام اولمبي البيجي نعرفكم مش قاعدين مركزين مع شويه المزوزه على الاقل تعليق من عندك على السكور هذوما امير سيابي خاسر ضد اولمبي البيجي
2: سيابي كيف كيف في ديل الطريقه اللي بدا بها الموسم معناها المدرب محمد عزيز اللي هي 5-3-2 5-4-1 نفس الشيء معناها لو ميم ديبا اللي كنا نحكيو فيه على نادي الرياضي الصفاقسي ولكن تغيير وين صار يعني التغيير صار وانه اليوم استغنى على نور الدين ايندي المهاجم وحط بليل ماجري شخصيا نعرف مليح بليل ماجري نعرف زاد مليح اللي هو يتقلق برشا يكون كان هي رقم 9 ما يرتاحش بليل معناها بالكل في البوست هذاك سيجور جينيرو يحاول يعطي ما عنده صحيح يحاول يطبق التعليمات اما ماهوش نفس الملاعبي اللي يكون على الكولوار بار كونتر نور الدين ايندي معناها كيف كيف زاد مهاجم نعرفه بقدام مهاجم رزين برشا فهمي على الدفاع قوي بدنيا سريع قادر وانه كي تخليه انت كوما سول اتاكون باش يربح لك ثنائيه الكل مع محور دفاع ويلعب ظهره مليح ويستنى صحابه لهنا كيما قلت لك لو شونجمون ديما خاطر كيما كان يتحدث الكابتن انت تختار خطه الاليات شنو معناها راو ساعات تغيير لاعب فقط يأثر على الخطة كل إنه أنت تختار باش تلعب مهاجم وحيد وما يكونش عنده الخاصية وأنه يلعب ظهر وأنه يستنى صحابه تولي عندك شكليات لهنا شفنا النادي الرياضي البنزرتي مشي أكثر في جو ديريكت مشي أكثر في الليبالاريتي صحيح كان أخطر من الأولمبي البيجي ولكن ما نجحش باش يحط الكرة لوتا ويخدم دي كومبينيزون ويتعدى بالأخص بوجود معناه خليل قاسمي كوميك سنتري دروا اللي نعرفوه كوسوا كظهير ولا كايكسونتري عندهم امكانيات فنيه محترمه بالاخص هجوميا ما ريناش برشا عزيز ما تعداش برشا في لي سونتر هذا الاشكاليه تاع نادي الرياضي البنزرتي الاولمبي البيجي اكتفى بالدفاع من بعد سجل هدف في نهايه الشوط الاول يخليه ينتصر ويخليه يمكن يسهل عليه اكثر المباراه ديما لهنا نرجع للشواء نتاع ثلاثه وكان تاو الكابتن يتحدث احنا اقرب اكزامبل عندنا هو المنتخب في كاس العالم فاهم لعبنا بثلاثه وبخمسه واخرنا السخيري ووضع الدفاع معناها ماهيش راه ماهوش كي تزيد مدافع باش باش باش باش تولي الدفاع خير ما هو صحيح بالعكس انت المدافع اللي باش تزيد ويزم تقرا حسابك باش تخسروا في وسط الميدان ولا باش تخسروا في الهجوم دونك باش تولي فما انفلونس معناها كسوا في البوزيتيف ولا في النيجاتيف دونك لهنا يلزم ديما معناها ان نحاولوا نمشيو في الخطه اللي تتلائم اكثر مع امكانيات الملاعبين اللي موجودين
6: فما امير ملاحظه وجستومون فهمي نحكيوا على ثلاثه اللي في اللاكس
2: خاطر برشا كابتن يلعبوا برشا ساقيت الدير تو بثلاثه سيابي بثلاثه
6: موضه
2: حسيتها
6: بالضبط في العامين ثلاث سنين الاخرانيين امام نجاح كبير للترجي الرياضي الجرزيسي بالخطة هذية فمعظم الفرق ولو ياخذ في موديل جرزيس وينسج عليه لكن جرزيس وقتها مع أنيس بوجلبان عندها إمكانية النجاح عليه لأن تلعب اثنين في القدام تلعب وقتها أشرف الجبري معهم مؤمن الرحماني معهم ناس تضغط فعنده إمكانية أنه يضغط ويطلع البلوك متاعه عالي ويأمن الدفاع متاعه بثلاثة ويلعب بطريقة معناها فيها ضغط وفيها أجريسيفيتي كبيرة ياسر إذا كان أنت باش تفكر بالطريقة هذه صحة لكن يجب يكون عندك الإمكانيات نفس كلامك تو أمير أنا تفاجأت أنه نادي الرياضي البنزرتي تألق في الجولة الأولانية ولا تألق في الجولة الثانية هكا ولا علاش أنا نجي ونحاول أني نغير حتى كان بلال الماجري حاضر حتى كان عنده إمكانية أنه لكن أنا فريقي استابل وفريقي قاعد يعطي في روندمون نعطي إضافة بلال ربما في دوزيميتون ربما ندخله في البوست اللي هو حاجته به ويعطيني البلوس بالخبرة متاعه والعمل العمل نتاعو، ولكن اني نغير نوعا ما من مراكز اللاعبين. وانت تعرف انه الاولمبي البيجي جايك باش يسكر المساحات، يلزمك ملاعبي كيما اندي اللي ينجم يقلق الدفاع، وحتى مع الماجري كان جا في الكلوار ولا ان دوزيام اتاكون ربما يعطي اضافات اخرى. هذاك علاش شفنا فرص للسي بي، صحيح فما فرص فما سيطرة للسي بي، ولكن ما فماش نجاعة هجومية في المقابل. كرة واثنين الأولمبي البيجي جات منها هدف.
5: نذكر بالسكور في الميدان في الأشواط الأولى حتى التوا، نادي البنزرتي من هزم 1-0 قدام الأولمبي البيجي حتى التوا في الماتش هذا. البونتو اللي سجلوا الحدوشي في الدقيقة 40، وماتش سقيت الدير ونادي حمدال في الشوط الأول متعادل 0-0. بالنسبة لمباراة السي اس اس وشوتينغ ستارز اللي جيري باقي نادي صفاقسي منهزم 1-0، تقريبا نحكيه على ما يقارب 70 دقيقة لعب في الماتش هذا. ونادي صفاقسي قابل بونتو بدقيقة 26، وإحنا بتبيع مازلنا في المتابعة متاع المباراة هذوما، وكل ما تم جديد نكون موجودين معاكم ونواصلوا الحديث بعد شوية. باش نحكيه على دفعة غدوة من المباراة البطولة، باش نحكيه على الترجي لتوالو المتلابي رجع بعد شوية. بطبيعة مازلنا معكم في سامدي سبور. مباراة الترجي غدو والمرسى، ريكي كامب بعد الهزيمة ضد العمران خليت برشا تعليقات برشا كلمات على الاختيارات متاعو. هل تتوقع مثلا مين غدو بشرو ريكي كامب سيصر على نفس الرسم ولا بشي بدل، ولا شنو يلزمو يعمل باش يلقى لعب الترجي؟
7: هنا انت ولي كونفيكسيون تاعو انت وقناعات المدرب، هل هو كيختار الخطه ضد العمران تاع ثلاثه كان مقتنع بها جربها خدم عليها في التحذيرات، حط لي تروا زاكسيو هذوكم مع بعضهم ولا حط الميليو تيران هذاك مع بعض ولا، والا سيتي سوران كوتيت باش غير غدوة؟ فاهم بسيش عنده اشكاليه كبيره، عندك محمد بن علي عنده ورقه حمراء، ودراجر المفروض مازال ماهوش حاضر
5: لانه موجود في التمارين معناها من نجم يكون
7: مازال كيرجع الاسبوع هذا يتدرب، دونك كي باش يرجع الخطه الاربعه شكون باش يحط على اليمين؟ الترجي اليوم معناها فما بعض اللخبطه، معناها انت البيفو معناها البيرو جبته معناها لاعب يلعب كاستيو يلعب في منتخب بيرو كوما سنتينيل ما يجمش يكون اناكسيال معناها، وريناه حتى مع منتخب بيرو في الفريق اللي كان معاه. عندك الاشكاليه نتاع حمزه رفيعه اللي عمل نهايه موسم كبيره وكبيره برشا في البوست هذاك كم لاعب قدام الدفاع ومش كومرولير، دونك اليوم ريجي كامب معناها ما عندوش برشا وقت خاطر سي اليوم دخلنا تو في البطوله بيانتو الترجي باش يدخل يلعب الدور التمهيدي نتاع تشامبيونز ليغ، ما عندوش برشا وقت باش يلقى التركيبه المثلى كسوا على مستوى الدفاع ولا على مستوى وسط الميدان. نفس الشيء بالنسبه للهجوم، لشوا وانك تبدا بيوسف البليلي وقت اللي خلينا من الكوره نحكي وتبين فهمي راه اللي صار تعرض لها يوسف محتاج شهرين ثلاثه باش يرجع بشوي بشوي في الريتم، دونك انت ديريكت ترجع لانه نعرف
5: شكون عطاه لوكي حسب رايك.
7: ما نعرفش ما كانش يدرب يوسف كان يدرب اوكي يدرب مع معد بدني كسوا معد بدني ترجي متكفل به ولا معد بدني خاص هذا سيان ديتاي، المهم موش يدرب في المجموعه وهاو الكابتن يعرف فهمي راه الفوتبول سيان سبوروتر ما تنجمش تحضر الكره الماتش تاع كره قدم ل 90 دقيقه لا في الصاله لا في الجبل لا في البحر، ما مستحيل لانه لي موفمون سور لو بلان بيوميكانيك سور لو بلان اللي تحب عليه انت كل وقت اللي تبدا تخدمهم في التيران وبالكوره وبالادفيرسيتي وفي العشرة ضد عشرة وبالثلاثة ضد ثلاثة وبالخمسة ضد خمسة واللي جوري دوي مختلفين تماما على الاعداد البدني اللي تعمل بصفه منفرده، دونك الملاعب يوسف البليلي مهما يكون حاضر مهما يكون كانت فما متابعه ومعد بدني خاص ولاهي بيه ما ينجمش يكون حاضر ال90 دقيقه لانه تو سامبلومون مازال كيرجع يدرب في المجموعه. دونك البليلي ما فما حتى اورجونس انت باش تبدا به من المباراه الاولى، معناها كان ينجم ياخذ بشوي بشوي دي طون جو وتعطي اكثر وقت لعب للملاعبين اخرين تركيمة بشة ما نعرفش ريبيرو حاضر ولا زاد على المستوى البدني فراج ولو مازال بكري لأنه اليوم زمباريات ما نجموش نحكم عليه، ولكن ما وراش حاجة كبيرة في زمباريات معناه بكل صراحة كيما قلت لك معناه ديما واحد راي بتاع حفظ لأنه مازال بكري عليه. دوك اليوم الترجي معناه بالحق ريجي كامب قدام إشكاليات كبيرة لانه تقريبا ما فما حتى خط اللي ريجي كاب مثبت فيه الملاعبين نتاعو، لا عنده لا اربع ديفونسيرات ولا ثلاث كان هو باش يغير الخطه يلعب بثلاث، ولا عنده لي تروا ميليو تيران والا الاربعه اذا كان باش يلعب كتروا تروا ولا تروا كتروا، وملتوى لا اهتدى لثلاثه مهاجمين اللي باش يبدا بهم كسوا على اليمين ولا على اليسار ولا فلوس. دونك معناها بعد شهرين تقريبا الترجي عنده شهرين تحذيرات ما يكون حد شيء حاضر في الفريق مشكله كبيره. فاهم بكل صراحه.
5: سمير هل تتصور انه ماتش غدوه باش يكون برشا ضغط على المدرب جي كامب ولا مباراه عاديه للترجي والمدرب معناها عنده الحريه في الاختيارات وانه يجرب ولا ممنوع عليه اليوم مطالب كونه يوري ايش لازم يوري في الترجي عكس ما شفنا ماتش العمران اللي مرينا حتى شيء من الترجي
6: بعد فهمي احداث الجوله الاخيره وهزيمه الترجي بنتيجه ثقيله ما عادش ماتش عادي بالنسبة لإسبيرانس. نتكلموا بكل صراحة مش تكون فما ضغوطات كبيرة على الترجي على الملاعبية على المدرب على الستاف وعلى الناس الكل. هذه النقطة الأولى الأساسية. الماتش ما هوش مش يكون سهل بالكل أمام منافس كذلك محترم وأمام مدرب محترم تاع المستقبل الرياضي بالمرسى وأمام فريق عنده إمكانية أنه يلعب بأسلوب دفاعي وعنده سرعة كذلك على المستوى الهجومي. الإسبرانس يلزمها ترد بالها من النقطة دي خاصة وأنه دفاع الترجي في الماتش الأولاني رغم الانتصار أظهر ورغم أنه لعب بأربعة مدافعين أظهر سجادة أو أظهر ضعف في التمركز في ردة الفعل في السرعة في كل شيء أمام الإطوال. ثم ماتش العمران اللي كان الترجي خارج الموضوع باختيار اختيارات المدرب. أنا تبع في الإسبرانس توا سنوات المرات القليلة القليلة اللي لعبت بها الترجي في ثلاثة فلاكس كي تبدأ ربحة في الأفريق دخل تروزيا ماكسيال باش تسكر به ما تديش حتى تلعب مع الأهلي ولا تلعب مع أي فريق مع الوداد مع غيرها كنت نشوف يقوي الميلوتيرام تاعو صحيح لكن يحافظ أربعة مدافعين. هذيك الترجي التونسي جاء المدرب غير وصارت الغلطة وهو اعترف بالغلطة هذه. فما مراكز في الإسبرانس واضحين وفما مراكز مازالوا ما همش واضحين. بار اكزامبل حراسة المرمى واضحة. بار اكزامبل الاثنين بتاع الدفاع واضحين. شيخاوي اجلاسي واضحين. فما حاج محمود كاستيو رفيعة واضحين. فما توجيل مستوري واضح. لكن فما الاجنحة اليمين واليسار وهي نقطة قوة الترجي في السنوات الأخيرة اللي هم غير واضحين وهنا الخطر لأنه أرير دروا وإكسنتي دروا أرير غوش وإكسنتري غوش ولا جناح أيسر هذوما اللي يعملوا قوة الترجي يعملوا فارق حاليا ما همش واضحين. وأمير كان يتكلم في النقطة هذه أرير دروا شكون بالشراء ما عندوشي عنده إقصاء متاع بن علي دراجر حاضر دراجر ما هوش حاضر ربما يفكر يحط زوز ملعبية ميتان ميتان واحد يلعب 30 واحد ويلعب 60 ويحاول بعد يغير. كذلك بالنسبة للفراج على اليمين اسكو مش يلعب البليلي أو يحطه هو على اليسار بعد ما سمعنا أنه البليلي عنده إصابة ربما يكون على اليسار. برشا حاجات خاصة في المستوى الليكولوار مهم كوناتي ينجم يستعمله ولكن امام وجود ثلاثه في الميلوتيران اسكو يمشي على اليسار باش يحاول يستغل ربما الامكانيات نتاعو. هذه كلها تساؤلات امام مستقبل الرياضي بالمرسى اللي شفته في الجولات الاولى فريق ما مشتش معاه الكره صحيح ولكن فريق عنده امكانيات وعامله عنده ملاعبيه والترجي لابد ان ينتبه من مستقبل الرياضي بالمرسى من ردة الفعل. على كل حال باش تختم انه الماتش ماهوش يسهل بالكل سواء للمرسى او للترجي الرياضي التونسي هنا باش نشوفوا كيفية التعامل مع مدرب الترجي التونسي في الوضعيات الصعبة نوعا ما لأنه حاليا ترجي بعد الهزيمة الأخيرة مع الغيابات مع الميفورم تبع بعض اللاعبين في وضعية نوعا ما صعبة عليه إيجاد الحلول.
5: أمير الترجي يقبل دفاعه معناها هل هي عمل المدرب ولا ما نجموش نحكيه على أنه تمام مشاكل دفاعي في الترجي صحيح الشيمات بدل بين دو ماتش ميرا في المباريات الودية الفريق قاعد يقبل هذا يعطيك سيني اللي يقول لك فما حاجة ناقصة على المستوى والتغطية والخدمة والسيستم ديفونسيف على الفريق.
7: شوفوا فهمي في كرة قدم فما قواعد. الترجي فريق مختلف على بقية الأندية من ناحية شنو من ناحية كما كان يتكلم الترجي يلعب مع الأهلي مع اللي تحب ديما باربعة يحاول ديما يضغط علي به. هنا أنت الترجي ده لي أن شوا استراتيجيك بتاتر قا روحه في الأوبليغاسيون فيه أما وخر فيه برش لأنه أنت كملت بموسم مرياح وتوغاي ولا بونش لاسي ديما كيتضرب واحد فيهم مريح وتوغاي معناها نحكيه على سنوات وسنوات وهم الاثنين في دفاع الترجي وعدة انتقادات وناس تنتقد اليوم ظهرت البلاصة نتاعهم غيرتهم الاثنين تودانكو جبت زوز مدافعين اخرين معناها سون بارلي من الكاليتي انترانسيك نتاع الصحراوي ولا نتاع الشيخاوي خلينا ساعة من الكاليتي نتاعهم كانوا يلعبوا في كونتكست اخر كانوا يلعبوا في فرق اللي بلوز وموا تلعب بلوك ميديون با طايح شوية متوسط في بعض المباريات بتتر يضغطوا عالي. اليوم يلقى روحه ضد مباراة نجم الساحلي. شنو الاشكال اللي كانت حتعليته الكابتن مباراة نجم الساحلي؟ الصحراوي خاوي يلعبوا قدام خط وسط الميدان وكل كرة تتضرب في الظهر تلقى أشرف بوذيف بالأخص اللي كان ممتاز مباراة هذيك يمشي وصارت مشاكل كبيرة وما كتعرف بعد كرة الأولى تعدى الثانية تعدى تولي الأمور ما عادش هي والاثنين كسوة صحراوي ولا شيخاوي مباراة هذيك ما قدموش المردود اللي لازم يقدموه. لهنا غير في المباراة الثانية لعب بثلاثة كيف كيف معناه الاشكال في الترجي فهمي اذا كانش نحصروا في ثنائي المحور ولا في ثلاثي ولا في الاربعه مدافعين راو الناس تتحدث على حاجه غلط. لازم ترجع تشوف مباراه العمران تشوف السويسي شنو عمل في المباراه. السويسي ياخذ كره تقريبا من منطقه 650 متاع العمران يعمل بها سلالو ساعات يجري وحده من باي دريب ما يعرضوا حتى ملاعبي من الترجي ما يقابلوا حد الا ما يوصل للجلاسي ولا يوصل للشيخا ولا يوصل
5: المنظومه فسي. تقصد المنظومه
7: هذا اشكال كبير. مباراه الاولى نفس الشيء مباراه الاولى بدا الترجي بالبليلي وبفراج وبدانو الثلاثة كي تفك الكرة يعطيو بظهرهم خارجين من اللعبة كريمو معناه وقت اللي كرة عند النجم ترجي يلعب بسبعة ملاعبية برك الثلاثة هذوما ولا إفور سور لبلون ديفونسيف لا واحد فيهم يرجع على الأقل حتى يرجع بالوقفة يرجع حتى مع خط وسط ميدان ويقف ثلاثة يقعدوا غادي القدام خارجين من اللعبة كريمو. نفس الشيء نعرف رفيعة ما هوش ريكوبيراتور 100% نفس الشيء حاج محمود زادة ما هوش سي حاج محمود باهي برشا وقت اللي تبريسي عالي يضغط عالي وريناه كما الهدف اللي سجل النجم الساحلي يمشي ويفك ولكن وقت اللي انت باش تقبل اللعب ماهوش فريمون كلو بيفو ديسكريكتور اللي ريبيت لي زيفور ويمين يسار واحد دونك لهنا اشكال كبير في الترجي
8: كاستيو كيف كيف
7: كاستيو كيف كيف اشكال كبير من ناحيه الترجي في المنظومه راهو الترجي الفريق الكل ماهوش قاعد يدافع فاهم ماهوش قاعد يعمل في الريبلاسمون ماهوش قاعد يفك بطبيعه مع تغيير محور الدفاع مع باش تلقى باش تولي برشا ضغط على المدافعين وبرشا اشكاليات يلزم دونك ريجي كامب قبل ما يخمو انه يلعب بزوز في المحور ولا بثلاثه يبدا الخدمه من المهاجم الاول نتاعو اللي هو كسوال مستوري دانو نورمالمون خارج كسوال مستوري ولا جابري ولا اقرب هو المستوري اكيد باش يكون هو المهاجم الاول تاول الترجي لازم الخدمه تبدا من المستوري وسيستم كامل يتبع والناس الكل تفك الكره مع بعضها والناس الكل تقف مع بعضها ولا على الاقل حتى الملاعب اللي ما يفكش نعرفه مثلا كيما البلالي ماهوش باش يفك البلالي ماهوش يتبدل وماكش تغير وانت في العمر هذا ما على الاقل يساهم معاك وانه يورونتي لك لو جو فيري اون زون معينه باش انت تنجم تبدا غادي لا ريكوبيراسيون تاعك.
6: عامناو الامير مع ماهر الكنزاري وقت اللي يلعب بليلي يحط وراه كوناتي
7: كوناتي فوالا
6: يقول القائل علاش لانه في الحاله الدفاعيه يولي كوناتي هو اللي دافع على اليسار
7: هنا يمشي للظهير
6: هنا فوالا هنا يلوج على الكيليبر اللي ما قاتوش الاسبيرانس في الماتش الاول والماتش الثاني موافقك تماما على التريون تاع الميليوتيرام تاع الاسبيرانس. في حالة الكرة عندي ملعبية كرة ما فماش حتى كلام لكن في حالة كرة عند المنافس يبدا منافس كوارجي ويعرف يخرج بالكرة تولي إشكالية لأنه لا رفيعة ما هوش الخاصية الأولى متاعه ريكوبيراسيون لا حاج محمود نفس الشيء وكاستيو نفس الشيء تولي الترجي في إشكال كبير على المستوى الريكوبيراسيون والتوازنات الدفاعية وذاك علاش ظهر بالكاشف دفاع الترجي اللي هو دفاع يقوم بأخطاء ألور كل غلطة الكبيرة هي على مستوى افتكاك الكرة وعلى مستوى الكرة الثانية في الملوتيرا.
5: كلمة على المرسى أمير حكي عليها شوية سمير المرسى فريق كيفاش ريتو حتى التوا
7: ولا المرسى نظريا ما تشوف لي فيكتيف اللي موجود مجموعه محترمه مع مدرب عماد بن يونس توا معناها تقريبا اللي باساج اللي عملهم الكل ناجحين مدرب ولات عنده خبره في البطوله هز جاب معاه تدب معاه معناها تقريبا لاكسيا اللي كان معاه في متلاوي حارس المرمى نفس الشيء لارير
5: مسكيني
7: المسكيني مسكيني وبشري فيا حارس ولارير جوش بون مع مليو تيران تقريبا استحفظ على نفس الملاعبيه ترايدي الملاعبيه الاجانب اللي عنده في الهجوم كيف كيف قوى روحه بالحمروني وبمعش ميمسي مازلنا مريناهمش كاساسيين وهذا عادي لانهم مبداوش معه التحضيرات دونك المجموعه اللي موجوده عند مستقبل المرسى محترمه بالقد مباراه نادي رياضي بنزرتي كما قلنا كانت معناها مباراه الاولى ما كانش فما برشا كوره لمن هنا لمن هنا سي بي سجل هدف نتاعو وانتهى الموضوع معناها مباراه سقيط الدير سقيط الدير منافس محترم محترم جدا فاهمي انا تفرجتي حابني حتى في الرابطه الثانيه فريق يلعب كوره بقد وسناب شي يكون مفاجاه ساره معناها الفريق هذا نتوقع اليوم غدوه المرسى اللي طون باش يبدا خاطر زوج مباريات تاع فيهم تعادل وهزيمه اللي طون بالنسبه لمستقبل المرسى باش يبدا اليوم في بيعمل نتائج ايجابيه اكيد المهمه مش تكون سهله ضد الترجي اللي نفس الشيء بالهزيمه اللي صارت مع العمران ما نتصورش معناها الترجي مسموح له انه يعمل معناها فوبا واحد اخر. دونك الزوز فرق قدام مسؤوليه كبيره من ناحيه القيمه الملاعبيه اللي عندهم ولا من ناحيه حتى الجماهير نتاعهم. لا الترجي جمهوره باش يتسامح معاه في صوره عثره, ونتصور زاده في المرسى الحد لين الامور باهيه, ما غدوه كان زاده هزيمه باش تولي الامور تتعكر شويه.
5: جستمون بالنسبه للماتش سي اس اس وشوتينغ ستارز, باقي تقدم شوتينغ ستارز 1-0. تغييرات في السي اس اس, راني نحاول نحكيوا على المباريات ونتبعوا ميم طون حتى اللي كنت يا سمير ومير نجم تاخذوا تغييرات. بالوافي خرج وقبيلي خرجوا, دخلوا بالوافي وقبيلي دا خرجوا موتيابا ولولندو, وبعد تغيير اخر دخل موتيبي وخرج محمد الله ترابلسي. هما ثلاثة تغييرات اللي عملهم مدرب نبيل الكوكي حتى التوا بها. انا خليكم تقراوا التغييرات, ومن ثم قاعدين نحكيوا على دفعة غدوة اللي توال في مواجهة العمران. العمران المنتشي بالفوز على الترجي اللي توال, اللي الحقيقة بعد الأداء الجيد اللي عمله الترجي وأيضا فوز على المتلوي بعد مباراة مثيرة في سوسة مرة أخرى باش يلعب الأرضية ميدان. كيف تشوف الماتش هذا سمير؟
6: ما كما حكينا ما فماش ماتش سهل ولا فريق سهل في بداية الموسم هذايا. النجم الرياضي السياح اللي شفناه في الماتش الاولاني نتاعو كونتر الترجي الرياضي التونسي, وانا صراحة تفاجأت بالمردود الممتاز نتاع النجم الساحلي, عملية الدفاع وعملية المرتدة ثم في الدوزيميتان بالتغييرات ودخول وسام عبيد, تغيرت المعطيات ولا النجم هو اللي بادر بالهجوم. الماتش الثاني نفس الشيء, شفنا إمكانيات النجم الرياضي السياحلي رغم صعوبة المتلوي, لكن شفنا إمكانيات النجم الرياضي السياحلي وإصراره على الفوز, خاصة شفنا في الماتش الثاني شبان ممتازين برشا من مركز تكوين الشبان الإطوال, شفنا فريق بشائر واعدة الإطوال. لكن نستناو في ماتش, انا نقول انه ماتش ماهوش باش يكون سهل بالكل, امام فريق اللي صراحه ابار العشرة دقائق الاولى نتاع الجوله الاولى اللي كلا فيهم زوز بونتو مع تقدم سقيت الدير, راهو 15 20 دقيقه الاولى ثم العمران عاد الى المستوى اللي نعرفوه رغم الهزيمه في الجوله الاولى. الجوله الثانيه شفنا العمران كيف كيف, العمران فريق منتشي بالانتصار نتاعو, الفريق العمران عنده خاصة الخاصية أنه يحذق الدفاع ويستغل المساحات, وهنا نتكلموا على 3-4 ملاعبية منهم السويسي منهم عودي بالحاج وغيره من الملاعبية اللي يستغلوا المساحات. فريق العمران كذلك عنده طول القامة دفاعيا وهجوميا في الكرة الثابتة, فريق ممتاز. خسر نوعا ما من القوة على مستوى حراسة المرمى, لكن تدريجيا باش يحاول يتفادى الضعف ذايا. الإطوال أمام اختبار حقيقي, شفنا النجم الرياضي السياحلي وتكلمنا عليه, الأجانب بمتاعنا تكلمت الجمعة الأخرى على أجانب الإطوال اللي مازالوا مهاجم حاضرين 100% سنسرما, مازالوا تشوفوا فيهم تترى في ملاعبية عندهم إمكانيات, لكن في التيران ما همش قاعدين يقدموا في مردود كبير كبير برشا. ولكن كمجموعة النجم الرياضي السياحلي مجموعة ما نقولش مجموعة ممتازة جدا لا, ولكن مجموعة طيبة في ذي الإمكانيات المالية. ماتش ما هوش مش يكون سهل بكل, باش نستناو هجوم الإطوال في نسخة هجومية باش نشوفوها, ما نجحتش 100% المباراة الأخيرة مع متلوي, باش نعاود نشوفوها مرة أخرى, خاصة ربما المدرب براكوني باش حاول يعمل بعض التعديلات والتغييرات. كذلك امتحان آخر للعمران على المستوى الدفاعي ومستوى المرتدات, بشوفوا ماتش ممتاز, أكيد أنه مش تكون فيه أهداف, أكيد أنه مش تكون فيه فرص, وأكيد كذلك أنه مش تكون فيه تصديات للحراس الاثنين. كيفية تعامل المدربين مش نشوفوها, التغييرات مش نشوفوها, في خاصة على مستوى الشوط الثاني. احنا أمام ماتش واعد بين زوز فرق ممتازين.
5: متلوي حمصوص أمير عشان الماتش بنجم يكون ماتش مفتوح معناها, سورتو انا نشوف من ليكيبات الزوز محترمين معناها,
7: كونفرونتاسيون ديريكت معناها, كونفرونتاسيون ديريكت زوز فرق متشابهه تقريبا الوضعيه, زوز مدربين شبان مازالوا في التجربه الاولى نتاعهم, متلاوي بالصعوبات اللي عندها سواء على مستوى الرصيد البشري ولا بالصعوبات الماديه. نتصور السنة باش تكون وضعيه ماهيش مرتاحه كالعاده, معناها على الأقل مش يتعب شويه المتلاوي كسوا اسكو في بدايه الموسم بعد يعاود يرجع المتلاوي اللي نعرفوه ويسبلاس في في في مركز مريح ولا ليه؟ هذا نستناه وشنو باش يصير. حمام سوسه لوجيكمون معناه فريق صاعد من من من, من الرابطه الثانيه مازال اكيد عنده تاريخ كبير في الرابطه الاولى لكن مازال كيرجع. دونك لوبجيكتيف الاول باش يكون هو ضمان البقاء. من بعد اذا كان يصير هذا ضمان البقاء في وقت سريع وقتها نجم نتحدثوا مثلا على على اهداف مخير. دونك غدوه مباراه كبيره بالنسبه للزوز، مباراه اكيد زوز فرق يستناو فيها لانه مباراه من فيها 6 نقاط كي تلعب ضد ادفيرسير اللي انت ضد المتلاوي نفس الفريق معناه ما غيرش رغم اللي تغير الافكتيف ولكن طريقه اللعب ما تغيرتش. فريق اجريسيف شرس في افتكاك الكره بلوك با عنده بعض الامكانيات على مستوى الهجوم والترانزيسيون. حمام سوسه شاهدنا ظهر مباراه نادي الافريقي منظم زاد دفاعيا هجوميا معناها يبو ميو فيغ كان ينجم تكون مخير ما نعرفوش احنا يوسف هل عنده الامكانيات على على بنك الاحتياط هل عندهم لعبية اخرين باش يدخلوا في الفريق ولا لا. ما مباراه ماهيش باش تكون سهله كما قلنا ماكش ترى فيها برشا اهداف اكيد ومباراه ما فيها 6 نقاط لانه باش ينتصر في المباراه هذيا معناها باش ياخذ 3 نقاط ليه وباش يخلي انا ادفيرسير ديريكت وراه
5: جوستومون. بالنسبه للماتش سي اس اس 88 دقيقه لعب باقي سي اس اس منظم 1-0. شو نعملوا طلع في بنزرت على الشوط الثاني ماتش سي بي والاولمبي البيجي ناخذوا مراد الدليجي. مراد مرحبا بك.
3: مرحبا بك مره اخرى. فهمي 53 دقيقه لعب في مباراه نادي بنزرت وظرف الاولمبي البيجي نتائج جديده يذكر على مستوى النتيجه. تقدم الاولمبي البيجي بهدف مقابل صفر، هدف محمد هادي الحدوشي كان ثقة تقدمين من المخالفة مباشرة. بداية الشوط الثاني المدرب محمد عزيز حافظ على نفس التشكيلة وتوصيخ بشكل بأول تغيير، لكن المدرب نصيف البريق قام ذو التغييرات. تغيير أول دقيقة 45 يعني مباشرة مع انطلاق الشوط الثاني كان اللاعب إبراهيم أوندوريخ زي ما كان بشير حسني. بعد دقيقة 52 اللاعب شريف كمراخ زي ما كان أمين بن عمار. حاليا تغيير أول ندرب بنزرتي عزيز شعبان باش يدخل شيخ مكان أمان الله المولي. يعني واضح محمد عزيز يخرج ديفونسير كان يلعب في ثلاثة في أكس ويهبط يعني مدافع أن هي يعني الهزوم ولا غير الهزوم للعودة في النتيجة إذا أمكن للنادي البنزرتي. حاليا ركنين النادي البنزرتي والنتيجة ما زالت هدف مقابل صفر. يا فهمي
5: باهي مراد نمشيو لصفاقس ماتش سقيت الدير ونادي حمل ألف مع فتحي بوجنا. فتحي مرحبا بك.
8: مرحبا بك فهمي. تغير النتيجة في اللحظة هذه الهدف الأول اللي تقدم سقيت الدير عن طريق اللاعب هارون بن عامر من ضربة جزاء تم الإعلان عليه في دقيقة 48 تم تعرقل لصعد براوي داخل المنطقة. الحكم ما أعلنش عن ضربة جزاء لكن بعد مراجعة من غرفة الفار قام بالمعاينة ثم أعلن عن ضربة جزاء يتقدم لها هارون بن عامر ويسجل ويظن إلى حد الآن يتقدم تقدم سقيت الدير بهدف لصدر على حساب ضيفه نادي حمام لم في تقريب لعب 52 دقيقة.
5: شنو صار تقريبا مع انطلاق الشوط الاول مش الشوط الثاني فتحي شنو صار ما صار بر الهدف؟
8: ما تمش تغييرات على مستوى التشكيله لكن كما قلت كبر الفرصه هي اللي جات في الدقيقه 48 هجوم قوي كان من تقدم سقيت الدير يتم اعتراض لسعد براوي الحكم الحقيقه كان قريب يا فهمي لكن ما اعلنش عن ضربه جزاء ثم غرفه الفار قامت بالمراجعه معه لياكد ضربه الجزاء ويسجل الهدف عن طريق اللاعب هاروب العمر ونلعب حاليا دقيقة 54.
5: ديك صحة فتحي شكرا ليك. دونك نعود نذكر حتى التوى انه النادي بنزرتي منظم قدم الاولمبي البيجي 1-0 وتقدم سقيت الدير اصبح متقدم على نادي حمل الف 1-0. نحكيو على بداية الاشواط الثاني في المباراة هذيا ونوصلوا للوقت البدل الضائع في ماتش السي اس اس وشوتينغ ستارز النيجيري. سي اس اس اللي حاول يضغط يحاول يرجع في الماتش وهذا شوتينغ ستارز اللي كان قادر على اضافة الهدف الثاني تألق الحارس دحمان في مناسبة. أمير كانوا حاسين أن الصفاقس صعب عليه الماتش هذا ولو أنه صحيح 1-0 صباح منزل ماتش لطور مي كمهم لقاته صعوبات سياسية معش كوشت

0: تكون خير برشا لانه رويح تصفر ما تعش على الكرة فاهمي في طيب المهيري يسكر الادفرسير ما ضيع عندي كرة اثنين تدخل في الدوت نوك سيس حسب رأيي أنا كان ينجم يخرج روحه من المشاكل هذه مباراة الذهاب لأنه ما نش الرأو بصراحة في ادفرسير في قيمة النادي هذه الصفاقسي
1: ساعات فاهمي في الكرة المجازفة باهيه خاصة أنه إمكانيات الملاعبية متاعك نعاودها تتفوق على إمكانيات ملاعبية المنافس خبرة ملاعبيتك خير من خبرة المنافس التجربة اللي عند ملاعبيتك خير من التجربة اللي عند المنافس وبالتالي كان يمكن السياسات أنه يمشي أكثر إلى الهجوم على غرار نهاية الماتش تقريبا في 20 دقيقة الأخيرة تقريبا اللعبة الكل عند النادي الرياضي الصفاقسي بدخول بلوافي وأكبيلي غيث صغير تقدم ولا يلعب قريب برشا من المهاجمين للاتيرو الاثنين متاع النادي الصفاقسي تقدموا ولا فما ضغط عالي صحيح فما مجازفة ولكن يلزم النادي الصفاقسي يلعب بطريقة فيها مجازفة لأنه عنده الإمكانيات لأنه الماتش هذا أوكي عندي روتور ونجم نترشح بيان سور وسي اس اس ديما تقعد خير برشا من الفريق هذا ولكن كنت نجم تحسمها أنت في ماتش لالي مالوروزمون أنا رأى أنه نادر الصفاقسي لعب بطريقة دفاعية مبالغ فيها عنده إمكانية أنه يجازف أكثر مشي في 20 دقيقة الأخيرة ربما نبري الكوكي كان عنده حسابات مغايرة يقول لك نحتفظ بنتيجة 0-0 ثم نشوف الدوزيام تون من حقه بيان سور ولكن نادر الصفاقسي إمكانياته تسمح له أنه يلعب بطرق متعدة خاصة هجومية عنده كل الإمكانيات
2: اللي دخل ديارة زي طبعا يعني تروزيام تكون
1: وي
2: مش يلعب الكل في الكل نبيل ومازال تقريبا دقيقة أو دقيقتين على نهاية المباراة ونادر الصفاقسي من نزم 1-0 حتى التو نحسوا ثم حاجة ناقصة في السياسات نحسوا الفريق نقصته حاجة منيش عارفين شنو معناها
1: يعني
2: تلقى الاسامي ترى صحيح
1: من عمناول خويا هاوك بن علي عنده اون بوينت عمناول وعنده معاه بالوافي لكن ديما فما حاجه ناقصه في النادي الرياضي الصفاقسي اللي انا قلتها عودتها عمناول ونعاود فيها السنه كل ما النادي الرياضي الصفاقسي وتشوفوها في البطوله نتمنى ليه لكن هذاك هو كل ما يلقى قدامه منافس يحذق اللعب بطريقه دفاعيه فطيب مهدي يلقى صعوبات النادي الرياضي الصفاقسي في البطوله التونسيه نحكيو لانه على مستوى الكاف المنافس هذا بقدره ربي ما عندوش مشكل مع لاعبين سي اس اس قادرين انهم يتخطوا امكانياتهم تتفوق نتمنى ذلك على كل حال ولكن النادي الرياضي الصفاقسي يلزم في بعض الاحيان يغير من الخطه نتاعو انا كي يبدا عندي منافس يلعب لي بمهاجم وحيد فقط في بعض الاحيان بدون مهاجم منافسين يجيو يحطوا لي 10 التالي فاش قام نلعب بثلاثه مدافعين مونديكو منا وقت بكار ان شاء الله ربي يشفيه بثلوثي بكار ومونديكو يطلع شويه معلول يسكروا عليه يطلع شويه الدربالي يسكروا عليه وقفه سي اس اس يلزم يغيروا من طريقة اللعب ويغيروا من الخطط في بعض الأحيان باش السي اس اس يلقى ديما الحلول خاصة الهجومية
0: معلول علي اوكي تلعب بثلاثة معلول على اليسار نفهموه لكن المشكلة نادي الصفاقسي اللي هو ما قاش ليكسونتري دروا اللي يكون عنده لو ميم فوليوم دو جو اللي يعمل فيه علي معلول هذاك علاش نادي الصفاقسي ما تلعب كو ا غوش دونك ديما كي يجيك منافس اللي يحب يدافع ويسكر واضح معنى السيركوي بريفيونسيال تاع نادي الصفاقسي سكر على علي معلول تيق في نادي الصفاقسي باعتبار وانك انت ما عندكش لي دو جوار دو كولوار اللي هما ينجموا يلقاو لك الحلول في الان كونتر ولا تنجم تلعب كوره معاه وسط ميدان اللي ما رينيش حاجه كبيره تو موتيابا لاعب دولي اوكي كونفيرمي ولكن معناها واضح وزاد انه عنده بوتونسييل محترم ولكن اللي يوري فيه في الميدان ماهوش هذاك معناها نفس الشيء معناها كسوسوا تبدا بوادراغو حسامادو معناها ما رينيش حاجه كبيره في الكالي على الاقل في الكاليتي نتاع الجانب اللي تعود النادي الرياضي الصفاقسي يجيب فيها دونك وسط الميدان النادي الرياضي الصفاقسي ما هو تكنيكمون معناها نحكيه وفهمي ما هو شكل وسط ميدان اللي قادر وانه خلي النادي الرياضي الصفاقسي يلعب الكرة المزيانة اللي حتحب عليها جماهير السي اس اس وكذا مع غياب كما قلنا زوج لاعبين رواق مع الكسونتري دروا انت اللي عندك الدربالي معناها هجوميا سي با سا دونك اليوم نادي الصفاقسي يلعب كانه ناقص معناها يلعب كان على اليسار
2: بورتو عنده صلاح صلاح المهذبي اللي هو عنده اكثر ايفوكاسيون اوفنسيف
0: مفروض ما بصالح تضرب رجع عمليه ولاخر موسم تو مش موجود ما عرفوش لسه
2: تو موجود على البنك ديجا
0: فوالا مع الاصابه نتاع بكار اللي باش تكون راي معناها
2: مقلقه
0: ياسر علاش انه بكار كان يعطيك الامكانيه وانك تغير وانت في اللعبة تعطيك الامكانيه تغير في اللعبة ترجع باربعه يمشي هو على اليسار وكسوا معلول يتعدى كجوار دو كولوار ولا كلاعب وسط ميدان كما شاهدناه الموسم الفارط اليوم الإصابة هذه تاع بكار وانك تحط حمزة المثلوثي على غير ساقه معناها مش على ساقه الباهية باش تحطه على اليسار دونك ما تنجمش دس حمزة كوميرير جوش حتى في خروج الكورة ولات فما مشاكل انه بكار

0: كان ياخذ الكرة ويطلع ويمشي وحمزة المثلوث يقوم بالدور هذاك على ساقه اليمين. اليوم وليت عندك إشكالية على اليمين وعلى اليسار. دونك نادي الصفاقسي أنا مع الكابتن وأنه يلزمه على الأقل ما نقولش ديما ولك في بعض المباريات يفكر في تغيير الخطة التكتيكية على الأقل المباريات اللي هو مطالب فيها باش يصنع مطالب فيها يهاجم فيها
1: بالضبط. وأنا راني أمير مانيش ضد ثلاثة في اللاكس, لكن ثلاثة في اللاكس تعرف تستعملها. أنا ريت عملناه للنادي الرياضي الصفاقسي في ثلاثة في اللاكس, يطلع معلول ويمشي وراه بكاري ولي أريير جوش. كي نجي أنا مدرب نتاع منافس نسكر لك الشيرة اليمين نتاعي الكل بلوكي سي اس اس في ثلاثة مدافعين. ما ريتش حتى مرة أنا مونديكو تخل ولا هو البيفو ولا حبشية ولا بكار, مش لازم تمشي على اليسار, ادخل دون لاكس وكيكا حسن مدو يولي هو يطلع شوية وتحصل المنافس في المنطقة متاعك. هذه حاجة ما ريتهاش. الراها في فرق أخرى تلعب بالثلاثة في اللاكس إذا كانت تحب تطبق ثلاثة في اللاكس. الراها في أوروبا وراها حتى في الأفريق مع الساندونز كيفاش يدخلوا ثلاثة يولي واحد منهم بيفو ويتقدم لبلوك القدام. هذا كله ما ليش نشوفه فيه. نشوفه فيه شنو؟ بكار يتيح على اليسار ومعلول يولي إلي. هذه كلها حفظوها المنافسين. لابد من نبيل الكوكي إيجاد حلول بديلة في الخطة هذه.
0: هي 3-5-2 عايش خطر رجع التوندونس أو فهمي في تونس, وهي في العالم راهو تقريبا استغنوا عليها العبيد. مش معناه ما فهميش خطة باء وخطة خايبة فيكم, لكن اليوم في العالم معناه الفرق اللي تلعب ثلاثة راهي تلعب لتروا كتروا كسوة السيتي مع جوارديولا كي يلعب ساعات ولا الانتر اللي هي معروفة الانتر
2: معناه أو نهاية المباراة. نهاية المباراة بهزيمة النادي الصفاقسي 1-0 أمام شوتينغ ستارز النيجيري. به نعملوا ترتيحة خير وتعبتكم اليوم.
1: نعم
2: ريتم خوي
1: رغم موسي علولا بعد
2: هذي كما البريباراسيون فيزيك
1: صحيح. شوت لون نلعبوا مليح والشوت الثاني خويا
2: سيسنا خويا. دونك مازلنا معكم حتى للثمانية في سامدي سبور. إن شاء الله رجعين بعد شوية في الساعة الثانية باش يكون الحديث كان على الكورس الإفريقي. ماتش النادي الإفريقي وجوليبا, أخبار أخرى حاضر معكم إن شاء الله. رجعين بعد شوية.

0: راديو موزايك FM تونس.
1: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: كاليبسو Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزيم بالشيخ يؤكد ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. هذا ودعا الوزير خلال إشرافه أمس على افتتاح أشغال ورشة وطنية حول التقرير الوطني لقطع المياه لسنة 2025 إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتعزيز إدارة الطلب على المياه وتنويع مصادرها والرفع من الإنتاجية الاقتصادية للمياه ودعم الفلاحة المطرية إلى جانب تكثيف استعمال الموارد المائية غير التقليدية. تونس تشارك في معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولية الذي تم افتتاحه أمس وتتواصل فعالياته حتى يوم الأحد الموافق للسادس من سبتمبر 2026 بمعرض عمان الدولي للسيارات الأردن. وشاركت سفيرة تونس بعمان مفيدة زريبي في افتتاح معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولية الذي تعرض فيه عدد من المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية وخاصة في مجالات صناعة العجين ومشتقات الحبوب وزيت الزيتون، وذلك بالتعاون مع مكتب النهوض بالصادرات بعمان وبمرافقة من السفارة في إطار دعم الحضور الاقتصادي والتجاري التونسي في الأردن. في تطورات الشأن الدولية، الوكالة اللبنانية للأنباء تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 14 تفجيرا ممنهجا منذ صباح اليوم عند أطراف بلدة المنصور جنوبي لبنان، بعضها ببراميل مفخخة استهدفت بنا تحتية ومنازل. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث يؤكد أن الولايات المتحدة قادرة على استهداف جميع ناقلات النفط الإيرانية في منطقتي القيادة المركزية والمحيط الهادي. ووزير الحرب الأمريكي يضيف أن أسطول ناقلات النفط الإيرانية أعزل وإيران لا تمتلك بحرية ولا قوات جوية، قائلا أنه في حال أطلقت طهران النار على السفن الأمريكية فسندمر ناقلات نفطها حسب تعبيره. يشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ذكرت في وقت سابق اليوم بأن قواتها استهدفت 3 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية. في الختام، عمدة برلين كاي فينغنار يقر في مقابلة نشرت اليوم بأن بيانات حساسة سرقت جراء هجوم سبراني تعرضت له بلدية العاصمة الألمانية في شهر أوت الماضي. وأكدت مجموعة RBB العامة أن القراصنة الإلكترونيين نشروا الجمعة أكثر من 1,000,000 من هذه البيانات عبر دارك ويب، وذلك بعد عدم التجاوب مع مطلبهم أو طلبهم للحصول على فدية لقاء الامتناع عن ذلك. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار التواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك فام.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبرس باش نحكي وعلى التشكيلة الأساسية للنادي الإفريقي في مواجهة جوليبال مالي على الأساس اللي مازال كيكمل مباراته ضد شوتينغ ستارز النيجيري. انهزم الأساس لكن قبل البداية مع المقابلات اللي تلعبوا حاليا واللي هما أساسا زوز مقابلات من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الدفعة الأولى من الجولة الثالثة نادي البنزرتي خاسر ضد الأولمبي البيجي 1-0 في توقيت 73 دقيقة لعب. هدف المقابلة الوحيد سجله محمد الهيدي حدو من مخالفة مباشرة وتقدم سقيط الدير متقدم على نادي حمام لم في طيب المهيري 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله هارون بن عامر من ضرب الجزاء في دقيقة 54. في المسابقات الإفريقية في رابطة الأبطال أقل من ساعة تفصلنا على انطلاق مباراة النادي الإفريقي ضد جوليبال مالي تحديدا 17 في ملعب حمد العقربي في رادس. تشكيلة النادي الإفريقي اللي اختارها ماهر الكنزاري في المقابلة متاع اليوم فيها عبد المهيب الشامخ في حراسة المرمى، في الدفاع عمار عبد الحق وإسماعيل سيمبارا الثنائي هذا في محور الدفاع، غيث الزعلوني على اليمين حسين بن علي على اليسار، قدامهم سيدو خان معتز زدام وفرانك ألان كونتي أساسي في المقابلة متاع اليوم. موجودين على الأطراف فيليب كينزومبي وحمزة الخضراوي وصدق ديدا في قيادة هجوم النادي الإفريقي. كما قلنا مقابلة تنطلق مع 7 متاع العشية. في كاس الكاف ذهاب الدور التمهيدي الأول في نيجيريا نادي سفيقسي مازال كيوفيت مباراة ضد شوتينغ ستارز. للأسف نادي سفيقسي انهزم ضد الفريق النيجيري 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله لك إيمانويل في دقيقة 26. النادي سفيقسي كان ينجم ينتصر في المقابلة هذه، جاءوا عديد الفرص لكن إذاعة الفرص كيف كيف حتى الفريق النيجيري لعب على الهجومات المعاكسة. في المحصلة SSS يخسر في نيجيريا وقادر على تدارك في مباراة العودة بعد الهزيمة اليوم في ضد شوتينغ ستارز في نيجيريا 1-0. نرجع لمباريات البطولة ومتابعة حينية لزوز مقابلات اللي تلعبوا. 75 دقيقة في مباراة النادي البنزرتي ضد الأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي متقدم 1-0، و73 دقيقة مباراة تقدم ساقية الدير ضد نادي حمام لم فتقدم لساقية الدير 1-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع فهمي وكامل فريق سامدي سبور.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم على موزايكا فيم في سام دي سبور. مازلنا معكم حتى للثمانية، قاعدين نحكيوا على دفعة مباريات اليوم الجولة الثالثة من البطولة. إذا ما تشايش نحكيوا على مباراة النادي الإفريقي وجولي بالماني وشكونوا في ملعب رادس، ناخذوا فكر على التشكيلة متاع النادي الإفريقي والأجواء جميل النادي الإفريقي في ملعب رادس. هذا كل يكون بعد شوية. نذكر موجود بحضنا سمير السليمي أمير الدريدي ونحكيوا في مباراة الجولة الثالثة من البطولة ومتابعة للزوز مباريات اللي قاعدين يتلعبوا اليوم. ماتش النادي البنزرتي الأولمبي البيجي وتقدم ساقية الدائر ونادي حمام نلف، المشيول ماتش 15 أكتوبر وين السي أبي، خلينا منهزم ضد الأولمبي البيجي. شتي المعطيات اللي عندك مراد؟
1: المعطيات تجيب دقيقة 72 عزيز شعبان يعدل النتيجة بتصويبة نصف الطائرة ويرجع المباراة إلى نقطة البداية انتهى هدف مقابل هدف بين النادي البنزرتي والأولمبي البيجي. لكن في الدقيقة 81 بعد الرجوع إلى الفار الحكم وليد المنصري يخرج ورقة حمراء وجه مدافع النادي البنزرتي عزيز القاسمي. النادي البنزرتي بشكامل 7 دقائق من المباراة هذه منقوص بلعب 10 لاعبين فقط سيكمل بشكامل بهم المباراة، إما يرجع في النتيجة أو يحافظ عليها أو أن الأولمبي البيجي يرجع في المباراة مرة أخرى. مباراة مشوقة، مباراة حماسية بين زوج فرق بين النادي البنزرتي والأولمبي البيجي. نذكروا كان الأولمبي البيجي افتتح النتيجة في 39 عن طريق اللاعب محمد حدوشي قبل أن يتمكن اللاعب البديل عزيز شعبان من التعديل في الدقيقة كانت 76 من الشوط الثاني. فهم
0: ديك صحة مراد. نمشيو لصفاقس، ماتش تقدم ساقيه الدائر ونادي حمل الف مع فتحي بوجنيه. فتحي مرحبا بك.
2: مرحبا بك من جديد. فاهمين يلعب دقيقة 83 النتيجة هي نفسها ما تغيرتش، ديما تقدم ساقيه الدائر في النتيجة بهدف لصفر البونتو جاء دقيقة 53 من ضرب الجزاء عن طريق هارون بن عامر. لكن يا فاهمي ثم تغييرات على مستوى تشكيلة الزوج فرق. بالنسبة لتقدم ساقيه الدائر خرج مصعب العجيل قائد الفريق مصاب وعوض إبراهيم أديوب، خرج أسعد براوي عوض أمين نجاح، وخرج هارون بن عامر صاحب الهدف وعوض حمدي السلامي. بالنسبة الفريق نادي حمام لمس بعد ما خرج محمد علي المجري وعوض هيثم المحمدي كيف راس بن عمار يخرج ويأخذ مكانه إيهاب الدريدي في التوقيت توا 84 دقيقة والنتيجة مازال تقدم ساقيه الدائر هدف لصفر من ضرب الجزاء دقيقة 53 عن طريق هارون بن عامر.
0: ديك صح فتحي كما قلت نحكيه على 84 دقيقة لعب في الزوز مباريات من دفعة اليوم من الجولة الثالثة. 1-1 في بنزرت بين السيابية والأولمبي البيجي، تقدم ساقيه الدائر مازال متقدم على النادي حمل الف 1-0. إن شاء الله بعده تابعوا معنا في المباشر تصريحات نتاع المدربين والملاعبية في الماتشات هذوما الزوز. هذا كيف العدد التنازل لماتش مهم يستنى فيه النادي الإفريقي وجمهور النادي الإفريقي وممثل كرة قدم التونسية في الدورة التمهيدي الأول في الشامبيونز ليغ. النادي الإفريقي اللي بعد يواجه جولي بان. نمشيو إلى ملعب رادس ناخذ فكرة مع عبد الله بالحاج على تشكيلة النادي الإفريقي والأجواء في رادس. عبد الله مرحبا بك.
3: مرحبا فامي، مرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا على راديو مزيكا فام. أقل من 45 دقيقة على انطلاق تفصلنا على انطلاق مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول بين النادي الإفريقي وضيفه جولي بان المالي. نتعداو بسرعة نتعرضوا تشكيلة الفريقين. فهمي بالنسبة للضيوف فريق الضيف في حدث مرمى سليمان كوليبالي، قدامه مودي بوكاني، أونجي مانزان، بدرة بياكيتي، كينان أرمين، محمدو تيسوكو، إبراهيم ديمبيلي، كيلينجي كوني، عباس كوياتي، عليا توري، وكريستوف ديمبيلي. بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي في حراسة المرمى، مهيب الشامخ، قدامه على اليمين غيث الزعلوني، وعلى اليسار حسين بن علي، في الأكس عمار عبد الحق وإسماعيل سانفارا، سايدو في وسط الميدان لجنبه كانتي وقدامهم معتز زدام، على الأجنحة خضراوي وكينزومبي، وفي كمهاجم واضح مصطفى قديد محمد قديد صدق قديدة. بين الواضح انه فهمي خيارات المدرب الخضراوي يزور يرجع اساسي للتشكيله الاساسيه لاول مره من بوابه الشامبيونز ليج. الدفاع كما اشرنا في مرات سابقه وعلى امتداد الاسبوع انه ثم ثقه كبيره في اسماعيل سنفارا بتكون
2: في محور الدفاع. أستاذ حديدة يا أخي الأفضلية في ظهور جادة كأساسي على حساب التمروني إنجان، ظهور ألان كاسو جادة في وسط المجال، هذوما أبرز الخيارات والتغييرات الجديدة على تشكيل النادي الإفريقي. كنا أقل من 45 دقيقة على انطلاق المباراة، أجواء الحقيقة منذ وقت طويل يظل بدات المدارس تنقلع ومؤشرات لحضور جماهيري سياسي فقط مش تكون الحقيقة سويك في اللحظة هذه دخل التشكيل النادي الإفريقي للقيام بالحصة الإحمائية مع فريق زادة المشيرة على الجهة اليسرى فريق الجنوبا المالي.
0: مريح موجود على البنك،
2: موجود هو قلت نعطيه تشكيلة نتاع اللاعبين الاحتياطيين الموجودين على البنك، موجود غسان المنصري، ياسين المحسي، ياسين خبرك ثانية
0: ميسالش عبد،
2: ياسين مرياح، ياسين بوعبيد، هما أسامة بوقرة اليسرني في حراسة المرمى، سياسي مهدي، سياسي بلال، سياسي
0: بلال ايتمالك، بلال
2: ايتمالك ما طلع ليش فهمي الورقة ما استنتناش بالورقة متاع
0: مش مشكلة
2: ايمن الحرزي وثم أسامة الشريمي من الشريمي
0: بالضبط،
2: هذه تشكيلة الاحتياطية متاع النادي الافريقي فهمي.
0: أكيد أجواء كبيرة في رادس وجمهور النادي الإفريقي اللي على موعد مهم على الماتش هذا السبعة، وإحنا نحاول نعيشكم لحظة بلحظة. ديك صحة عبد الوهاب طبعا تكون معنا في المتابعة تاع الماتش هذا، نحاول نعمل قراءة لتشكيلة النادي الإفريقي اللي فيها برشة تغييرات مقارنة بآخر المباريات لعبهم النادي الإفريقي في البطولة، وإحنا مش نحاول نركز أكثر ما يمكن على الماتش هذا. نبدأ كقراءة أولى أمير، شفت الاختيارات عمير الكنزاري في الماتش هذا؟
4: صحيح برشا تغييرات، ولكن الحاجة الأولى حافظ على نفس الرسم التكتيكي. الحاجة الثانية يمكن تغيير كيما مثلا ناخذ الاكزامبل تاع سيمباران، تصور كان متوقع معنا ان الفريق انتدب الملاعب هذا باش يكون واضح اساسي في في في محور دفاع، ملاعبي كان عم ناول في الملعب المالي لعمل دومي فينال تشامبيونز ليغ، دونك ما فما حتى داعي وانك تنتدب ملاعبي بالكاليتي هذه باش يكون على بنك الاحتياط. نجيو بتاتر للمفاجأة اللي هي ألان كونتي، ملاعبي جون ماهر، شاف وانو يعطيه فرصة أول مباراة ليه كأساسي في الشامبيونز ليغ، أكيد ظهر لي واضح وانو عنده فيه برشا ثقة، سي ان ميساج بوزيتيف برشا الملاعبي يزمه هو يستغل. بالنسبة للهجوم صحيح بون فما تغييرات، ولكن كلاسيك معناه خضراوي، معناه كسوا خطر لي كولوار في نادي افريقي بشقة، كسوا خضراوي كيزومبي ولا خضراوي ايت مالك، خضراوي حرزي ديما هذوما كانوا موجودين. بون خضراوي نعرفوا فيو اللي هو كان عنده ورقة حمراء موسم فارت، بدا المباراة الأولى ما كانش ممكن انه يلعب، المباراة الثانية بدا على البنك وبعد انزل في الشوط الثاني، ولكن انا حسب رأيي الشخصي بالنسبة للاعبي الرواق اللي يتواجد في نادي فريقي كل كسوا كجانب ولا كتوينسا، خضراوي يتفوق عليهم الكل معناها. الباقي لو دوزيام اللي باش يكون على الكولوار هذاك شوا اليوم تصور فما ساتيسفاكسيون مردود كيزومبي على اللي عملوا في حمام سوسه، يمكن لينو فامي كيزومبي ولو ما قدمش بالنسبه للناس تفرجت ما شافتش مردود كبير، مي كيزومبي عمل حاجه باهيه اللي هي دو ولا تخوا فوا ياخذ كوره ويدخل وسط ويسدد، دونك كان اوداسيو بوتيتر ماهر يحب الملاعب اللي قادر عنده الشخصيه باش يمشي في لانكونترا باش يراوغ باش ياخذ الريسك. وجود قديد ظهر لي كونفيرمي الكلام اللي تحدثنا فيه البارح، وانه مكانج لحد الان نفس الملاحظه على مثلا اللي تحدثنا على عماد فراج بكري باش نحكموا عليه من زوز مباريات، ولكن في زوز مباريات اللي لعبهم ما وراش حاجه كبيره، دونك ماهر نتصور اليوم شايف وانه قديدة باش يكون حل مخير. ما تنساش زادة فما خاصيات متاع المنافس اللي هو هز دوبلي في مالي، منافس تري روغورو على المستوى الدفاعي فهمي، افضل دفاع في مالي ما يقبلش برشا اهداف.
0: حتى نحكيو عليه جوليبا عنا الوقت، خلينا نعلقوا على تشكيله النادي الافريقي. سمير اليوم بتغييرات، هل ترى معناها كيفاش تقرا التغييرات هذه؟ تغييرات شملت الدفاع، شملت وسط الميدان، وشملت خط الهجوم.
5: اولا الساعة ماهر الكنزاري هو اللي يتعامل مع المجموعة في التمارين وفي الاستاجات وفي كل شيء ويعرف كل الامكانيات. اثنين عنده الارقام متاع المنافس والاحصائيات واكيد انه تفرج في المنافس في نقاط قوته ونقاط ضعفه، وبالتالي اختيار التشكيلة يمشي على حسب الاستعداد الذهني والبدني للملاعبين متاعك، على حسب الخطة اللي مش تلعبها، وعلى حسب كذلك امكانيات المنافس. نبدأ بالتغيير الاولاني سيمبارا اللي على مستوى قلب الدفاع لاعب نعرفوه انه لاعب ممتاز، لاعب خاصة الخاصية متاعه الاولى الاندفاع البدني والسرعة امام دفاع النادي الافريقي. ربما هذا التفكير متاعه انه ماهر باش يلعب بدفاع متقدم باش يلعب الضغط العالي ويحاول يلعب الهجوم في حاجة الى السرعة. السرعة ما نجمش يلقاها مع مريح، يلقاها مع سيمبارا. هذا حسب اعتقادي النقطة الأساسية الأولى لاختيار اللاعب هذا. تقول لي مجازفة في الماتش الأولاني، نقول لك كي، لكن الكرة مجازفة. المدرب اللي ما يجازفش ما عندوش الشجاعة أنه يختار تشكيلة متاعه حسب المنطق، أنا بالنسبة لي أنا مدرب ناقص شوي. لأنه ماهر اختار بعد مريح، مش تقليل من مريح، ولكن ظروف الماتش طريقة لعب الافريقي اختار انه يلعب مع سيمبارا. بعد نشوفه النجاح وعدم النجاح لقدر الله،
4: ومعرفت سيمبارا بالادفرسير
5: هل الكومبينيزون بينه وبين عبد الحق وبينه وبين الدفاع والتأقلم هذاك اكيد انه خدم عليها في التمارين. اوكي الماتش مش كيما التمارين، ولكن نتمناه النجاح، لكن الخاصية الاولى للاعب هذه هي سرعة، ونظن انه ان شاء الله
0: نحن نتفاعل معك في النقطة دي. علاش ما نجمش يكون مثلا مريح وسيمبارا؟ هنا زوز بلعبيه خبرة من زوز بلعبيه، مريح بيلعب في اللاكس على اليمين وعلى اليسار، معناها ومنعرفش سيمبارا وين يحب يلعب، بس يلعب على اليمين وعلى اليسار يا خويا نقولوا يلعب سيمبارا على اليمين وعلى اليسار على مريح، وتخلي عمر عبد الحق ليوان جون، معاش هذه قراءة أخرى، معاش
5: صحيح. لكن أنا كيف نشوف ونقول لك أبرز لاعب في النادي الإفريقي في الجولة الأولى والثانية شكون؟ تقول لي عبد الحق، ما نجمش الناحية. وعبد الحق يتميز بالاندفاع البدني القوي، ويتميز كذلك بسرعة والشجاعة، كي نحط معاه لاعب كيما سيمبارا اللي عنده الخبرة ويعرف المنافس ويعرف الرفيق، نظن أنه التنديم هذايا معناها يتماشى مع بعضه. ربما اختيارات هذيك، أنا التساؤلات متاعي لهنا، ونتمنى أنه إن شاء الله يتوفق النادي الإفريقي في الحكاية هذه. مش يلعب الكترو واتروا النادي الإفريقي اللي كي مش يلعب الكترو واتروا، شكون اللي قدام الديفانس؟ سيد دخان ولا ألان كانتي؟ انا بالنسبه لي ربما يكون لانكونتي هو الوجهه الاولانيه، ويسيب سيدو خان ومعتز زدام للمسانده الهجوميه اكثر من هذا. كين زومبي اوكي يدخل دوناكس ويشوت وعنده محاولات، احصائيات تهديفيه قليله، لكن لاعب مفيد. من على اليسار الخضراوي نفس الشيء، لاعب متميز جدا مع بيتوني ومع فوزي بنزرتي، احصائياته التهديفيه قليله، وهذا في حاجه شكون يمركي البونتوات. هنا الدور نتاع سيدو خان والدور نتاع معتز، هنا لابد من سنين هذوما انهم يكونوا في كل الهجمات متواجدين على 18 متر او حتى داخل ال 18 باش يسجلوا الاهداف. مانيش نستنى في اهداف برشا من خط الهجوم، لكن نستنى في محاولات واهداف من خط الوسط خاصه، وخير دليل على ذلك بوتو زدام اللي كان في الدوزيام بال في الماتش الاخراني نتاع حمام سوسه. اذا الراء انه التشكيله ممكن تكون تشكيله متوازنه اذا كان وقع توظيف التوظيف الصحيح فوق الملعب. نقطه باش نختم، المساندة الهجومية للأظهرة هنا بالنسبة لي أنا حاجة ضرورية في الماتش متاع اليوم. لابد أنه الزعلوني ولابد أنه بن علي على اللي صار يكونوا متواجدين على مستوى خط الوسط، خاصة احنا رينا عم ناول أمير راه هو حاجة ممتازة جدا في النادي الافريقي، عم ناول مع فوزي بنزرتي السهيلي وزعلوني كي يلقاو الكل ورا مسكر يدخلوا من الوتيرا يوليهم لاعبية وسط الملعب ويتغيروا من لاعبية الوسط يوليهم الأجنحة. هذيك عامل المفاجأة لابد أن يكون موجود اليوم في النادي الافريقي.
0: ما علقتيش على حمزة الخضراوي، ربي على قصادة قديدة اللي أول مرة باش يكون تيتولير في النادي الإفريقي كرأس حربة.
5: إمكانياته كبيرة ياسر بطبيعة الحال، أنا ديما نعودها إحصائياته في الواحد ماهوش يلعب الهداف، عنده يسجل الأهداف وأهدافه تكون ديما حاسمة، لكن ماهوش الملاعب اللي يسجل لك في كل جولة وجولتين مش يسجل لك الأهداف. لكن على المستوى التكتيكي ملاعبي، كنت نحكي مع أمير قبيلة في الأوف، ملاعبي خدام برشا، ملاعبي ينجم يقلق الدفاع بالتحرك بتاعه والقوة البدنية، ملاعبي ما يكون إفيكاس إلا ما يكون معاه بقية الملاعبية اللي مش يستغلوا التحركات بتاعه. لو تلاحظ أهداف النادي الإفريقي أو تلاحظ العمل اللي يقوم به، أنا بقطع نظر على الهدف اللي سجله مع متلوي، بقطع نظر على الهدف اللي سجله عمليون مع السي اس اس بقطع الملاعب كي يدخل يخلق لك المساحات. وهنا انا توا شيخاوي ولا الحرزي ولا ايت مالك ملاعبيه ذوما ينجموا يستغلوا العنصر هذا يدخلوا. هنا علاش اكدت على عنصر مهم انه سيدو خان والزدام والخضراوي كون زومبي لابد ان يكونوا متواجدين في منطقه الحقيقه او منطقه 18 باش يسجلوا الاهداف، لانه غايه نادي الفريق شنو اليوم هو تسجيل الاهداف هكل. عدم قبول ثم تسجيل الاهداف، تسجيل الاهداف لابد ان يكون مخطط ثاني.
0: عاود ذاك تشكيلة النادي الافريقي، مبشامة خيث الزعلوني، حسين بن عريس، سمبرا وعمر عبد الحق في اللاكس تاع النادي الافريقي، قدامهم سيد خان لانكونتي، زادين في وسط الميدان، خط الهجوم في الخضراوي كينزومبي، السادق قديده. طبعا بعد نعاود نرجعوا نحكيوا باكثر تفاصيل وايضا المنافس جوليبال المالي، هذا كل نحكيوا فيه ان شاء الله بعد شويه. اذا باش نمشيو نتبعوا نهايه الزوز مباريات بين النادي البنزرتي والاولمبي البيجي، تقدم ساقيه الدير ونادي حملف، راجعين بعد شويه.
6: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر.
7: قريب يوفى الفن من العالم، قريب يوفى إيلون ماسك قرر سيفيني وفاء. أنا كنت إذاعي على روحي هكا زميل،
8: كنت زميل شرفني زميلك.
7: يا حسن
8: باش نسألك سؤال قد يزعجك،
7: واسمح لي نقول لك هكا
8: تزعجك، اسمح لي نزعجك، أزعجتك اليوم. لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير شؤون ثقافية، أي القرارات تاخذها؟
7: أول حاجة
6: المسرحي توفيق جبالي نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
9: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك، في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابن مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103. وزارة وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
10: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
9: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
10: أخذني
11: تأتي كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
9: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك اف ام. سامتي سبور كل هالسبت فامي برهومي،
0: مرحبا بكم من جديد على موزايك اف ام في سامدي سبور، مازلنا متواصلين معكم. وبعد شوي كما قلت نستناو انطلاقه لقاء النادي الافريقي وجوليبا مع السبعه على الماتش هذا، لكن في اللحظه هذه نستناو نهايه مباريات النادي البنزرتي الاولمبي البيجي كيف كيف تقدم ساقيه الدير نادي حملف. نمشيو مباشره للملاعب الاثنين، نبداو بمراد اللي يجي في 15 اكتوبر. مراد مرحبا بك.
12: لا لا بعد الماتش انا التزمنا وجينا احنا.
0: مراد في المباشر. مراد دلجي نسقوا معها بعد شوية نشوفه. مراد يبدو به معنا في المباشر. مرحبا مراد.
12: نهاية مباراة النادي البنزرتي والأولمبي البيجي بالتعادل بين الفريقين نتيجة هدف مقابل هدف. المبادرة بالتسجيل كانت الأولمبي البيجي في الشوط الأول، كانت مخالفة مباشرة دقيقة 39 نفذها محمد أمين محمد هادي الحدوشي. النادي البنزرتي رجع في المباراة في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب عزيز شعبان قبل أن يخسر النادي البنزرتي لاعبه يعني عزيز القاسمي في الدقيقة 81، ويكمل المباراة بتسعة بعشرة لاعبين فقط يعني باعتبار حارس المرمى. مباراة كانت فوق المتوسط، مباراة حماسية في أغلب الرادات متاعها. الأولمبي البيجي رجع من ملعب 15 أكتوبر بنقطة ثمينة. النادي البنزرتي اختار زوج نقاط واختار لاعب، لكن هذا ما ينفيش. المباراة دارت في أحوال معناتها طيبة، في حضور جماهيري محترم، وفي روح رياضية كبيرة. حاجة بارك سامي بالله ملاحظة خلنا نعطيها على المباشر، احنا اليوم قبل ما ندخل الملعب قالوا لنا عندكم باب خاص للصحفيين باش تعطوا بيه بعد الملعب، مشينا استنينا احنا الباب باش نعطوا منه، واذا بيهم يحلوا باب اخر نعطوا، معناتها ماذا بينا احنا شويه احترام اكثر احترام يعني الاعلاميين، اعطينا مكان نعطوا منه تبدا امورنا واضحه بعد المباراه، جايين نخدموا على روحنا من جديد نتفرج.
0: اكيد مراد شاء الله يسمع الملاحظه هذه. طبعا ناخذ من عندك تصريحات مراد في المباشر، اكيد ماتش سيابي والاولمبي بيجي لو في بتعادل 1-1، نعم نطلع على فتحي بجناح، هل انتهت المباراه عندك بين الساقي وحمل الف؟
2: بالفعل انتهت فامي المقابله بين تقدم ساقي الدير وضيف نادي حمام لمس بتفوق الفريق المحلي. تقدم ساقي الدير هدف لصفر، البونتو جات دقيقه 53 عن طريق هارون بن عامر من ضربه جزاء، زوز انتصارات لتقدم ساقي الدير في ملعب طيب المهيري، وتعادل في الجوله الثانيه مع المرسى في المرسى، وهذا يخلي بداية تقدم سقيد الدير في أول موسم ليله في الرابطة الأولى بداية جيدة.
0: باه فتحي، إذا كان عندك تصريحات تطلب الخط بعد شوية أنت ومراد دلاجي، خلنا نعلقوا على النتائج هذه. سمير، تقدم سقيد الدير يجيب انتصار، يعني فريق هذا مش في فضلك راهو معناها رابح تعادل وربح، دونك عنده
4: الأول في البطولة
0: بالضبط جستمو عنده 7 نقاط.
5: اي يستغل عام الارض سورتو الجوله الاولى مع العمران في 5-7 دقائق لعب يسجل زوز اهداف ثم يتعامل مع الماتش بذكاء، ثم في الماتش الثاني على الملعب نتاعه ينتصر ويحقق 3 نقاط مع نقطه ممتازه من ملعب صعب اللي هو ملعب المرسى. تكلمنا على الانديه اللي طلعت خاصه تقدم سقيط الدير، قلنا حافظ على الافكتيف نتاعه ودعمها ببعض اللاعبين من عم ناول، الفريق هذا يوري في كره صراحه كره هجوميه ممتازه جدا. أسماء اللاعبين ما هيمشي لأسماء كبيرة، ولكن كمجموعة مجموعة طيبة مع مدرب ممتاز يعرف ينتصر، يعرف يسجل الأهداف، يعرف يحافظ خاصة على النتيجة متاعه. بداية طيبة من 9 نقاط يتحصل على 7 نقاط، هذه معدل ممتاز جدا، وأنا ديما نقول أنه الأندية هذه اللي هدف متاعها ضمن البقاء أو تكون الأولوية هو حصد النقاط خاصة في الجولات الأولى. نجح تقدم سقيد الدير امتياز في 3 جولات الأولى، برافو للفريق هذا. ونعود نأكدوا أنه الإمكانيات المادية باهية أوكي والانتدابات باهية، لكن المهم المهم المهم أنه يكون مجموعة طيبة ومجموعة متفاهمة مع المدرب. هنا برافو لإدارة تقدم سقيط الدير، المحافظة على الفريق، المحافظة على المدرب، تدعيم بذكاء بدون الدخول في مصاريف كبيرة أو جلب لاعبين يتسموا كبار ربما أو الحجم تاع الرواتب متاعها كبير، لكن يمشوا بعقل وفريق ممتاز جدا.
0: أمير، تعلق على النتيجة هذه بين الساقية والحمل الفا، هزيمة ثانية نعطيو الحمل الفا
4: كما قلنا، وانا نبدأ بسقيط الدير نعطيو الميريت تاعو، وانا شخصيا شاهدته ملي كان في الرابطة الثانية فريق ممتاز، حاجة باهية ما غيرش برش، معناها انتدب تقريبا زوج ملاعبي بركة اليوم، أمير جوادي ملعب تونسي وعبد القادر شوية معناها في حراسة المرمى، اكيد حارس مرمى عنده خبرة، مع لي جوار ترونجي اللي دخلوا حافظ على نفس الافكتيف نفس الاطار الفني وقاعد يقدم في مردود ممتاز. حتى المباراة المستقبل المرسى رغم من النقص العددي قدم مباراة كبيرة، ويمكن حتى في بعض الفترات مباراة كان هو أقرب الانتصار، دونك برافو لهم. حمام لمف تعرف مباراة الأولى ما تلعبتش نظرا للظروف اللي كانت موجودة في بنقردان، وأكيد نعود نترحم على أهالينا اللي توفيوا
0: الله يرحمهم.
4: مباراة بنزرت هنا وين باش تظهر الإشكاليات، لأنه كي تخسر 3 نقاط في الميدان متاعك بعد يلزمك تتعوضهم من ميدان آخر، دونك إلا أونشيني افيك اون دوزيام ديفيت. حمام لمف معناها إلي طون يلزمو توا نتصور ابارتير من الجولة القادمة يلزمو يجيب في النقاط، ما كانش الأمور باش تتعقد فاهمي، لأنه أوكي مازالت بداية موسم مازلنا ملعبنا كان زوج مباريات، أما كي تخسر زوج مباريات ورا بعضهم باش تصعب على روحك المأمورية سور لو بلون مورال. حمام لمف نعرفو زادا ما غيرش برشا في المجموعة نتاعو، ما انتدبش تقريبا بو معز حارس اكيد معز حارس
0: امير خبره. نمشي للمراد اللي جيت بالخط وانا نرجع لك مراد
12: معنا راديو موزيكا فاهم في المباشر مزيش يقول لي نقطه ثمينه في بنزرت.
13: والله الحمد لله هي الحقيقه نقطه ثمينه على خاطر زوز خساير نتاع الماتش الاولاني على قليله حصلنا نقطه هذه، مي في معناها الهدية اللي عطيناها للثيابي هذيك اللي توجع على حقيقة توجع على خاطر عطيناهم هدية ما لقري هما لعبوا خير منا ما لقري خذوا برشا معناها يزون كري بوكو دوكازيون جاتهم بوكو دو بالاريتي اما احنا اون فان دو كونت احنا اللي عطيناهم هدية الهدف نتاع التعادل دوماج وكاو عندي حاجة اخرى زادت تقلقتنا هي لي بليسي معناها الحقيقة كل ماتش توا يخرجوا لي دي بليسي بوندون لو جو خسرنا دو جوار تيتولير منهم احسن واحد تقريبا في الليكيب اللي هو بن عمار في روستيران معناها وبشير بشير بين الميتون الميتون والاخر دوبا دخل ديجا يتشكى هنا بري لو ريسك لكن ما نجمش دونك هذاك زاد عمل لنا بلوز او موان ديزيكيليبر العنصر الاجنبي ما قدمش حتى اضافه الحقيقة بار كيلكوزان بار ان او دو مي تو لو ريست سي با ساتيسفيزون الحقيقة ما سي با دي فالور شور اللي باش يعاونوا الاولمبي البيجي
14: يعني طالب
13: اللاعبين شو الأولمبي البيجي مطالب باش يعزز الخطوط الأمامية عندنا إيكيليبر في الخطوط الكل أما الخطوط الأمامية لازم
0: به مراد يعطيك الصحة به
14: يعطيك الصحة مدرب الأولمبي البيجي في انتظار شوفوا محمد عزيز مدرب المدرب
0: به مراد في انتظار بدنا نمشيو للصفاقس نرجع معك أمير
4: كما قلت لك حمام لمف معناها توزع هزائم ورا بعضهم معناها الامور يزم في ساعه معناها يتم تدارك الهزائم هذوما ما كانش معناها باش يقارعوا في وضعيه صعيبه بكل صراحه
5: الاصابات في الاولمبي البيج
0: الحكايه لهم تو نصيب بيو المدرب
5: هكا ولا الحكايه نصيب تو نتاع شنو من مين باش يجيو في جوله ثالثه منين يجيو من البريباراسيون بيان سور كي تعمل تحذيرات ممتازة ويكون الفريق جاهز تتجنب الإصابات العضلية ما نتكلموش على إصابات الأخرى لا قدر الله لكن الإصابات العضلية سببها التحذيرات المتأخرة هنا المدرب ما عنده حتى دخل في الموضوع هذايا نظرا للمشاكل نعرفوها عنده الأولمبي البيجي طبيعي أنه مش
4: تلقى هو نصيف خذي لذي تاع الماتش الأول
5: بالضبط ما نجموش اللوم عليه بالكل لكن التحذيرات كي تكون تحذيرات باهية تو في تقدم ساقيت الدية تحذيرات ممتازة عندكش إصابات ما عندكش اصابات في مستقبل هذه الممارسه التحضيرات ممتازه نحكيوش على نتائج نحكيو على الاصابات فماش اصابه كل فريق مجهز الموسم كما يجب تلقى عنده اقل ما يمكن من الاصابات كلمه اخيره المهاجم الاجنبي واضح انه نصيف معناها ما عنده حتى دخل في الموضوع هذا لكن غير مقتنع بالامكانيات نتاع اللاعب هذا
0: الماتش هذا كما قلت فيه بواحد واحد بين سيابي والاولمبي البيجي اول نقطه امين للاولمبي البيجي سيابي يقول لك ما نخسرش ما نربحش معناها على الاقل نقطه بعد زوز انتصارات يعمل
4: في ظل المشاكل تاع سي ابي وكوردو لا بريباراسيون كان جيت تقول له ثلاث مباريات الاولانيين باش ياخذ سبع نقاط باش يوافق اكيد زاد اليوم ديسيبسيون جماهير سي ابي اللي كانت توقع فريقها باش يعاود باش ينتصر معناها مره ثالثه متتاليه ولكن نفس الملاحظه اللي كنا قبيله فاهمين نتحدثوا فيها على نادي الاصفاقسي سي ابي يلزمو يفكر في بعض المباريات في تغيير الخطه التكتيكيه على الاقل علي شادني في الشوط الاول سيابي كان ينجم ياخذ اكثر ريسك كان يمشي باكثر مهاجم اخر باش يلقى بلوس ديكيليبر ويلقى اكثر فولوم جو بالاخص كيما معناها بيجا المدرب تاعو وحده فسر الوضعيه وتحدث على الصعوبات البدنيه عدم الرضام تاعو على الرصيد البشري بون هو تاويل دو فير افيك بالنسبه لنسيف وما عنده حتى حل من هنا لديسمبر باش يغير ولا باش ينتدب دونك معناها مدرب بيجا وحده اعترف بالصعوبات اللي هو عنده سيابي كان ياخذ اكثر ريسك كان غير اكثر خطه تكتيكيه اللي هو عملهم بعد وقت اللي حاب يسجل يقار روحه متاخر دخل عزيز شعبان اللي هو سجل هدف وملاعب جون هذايا معناها بالمناسبه خدا فرصه عملوا مع شي بليلي وقاعد يكونفيرم وظالي معناها تم صدعه للمنتخب نتاع 20 سنين
0: بالتيران فونسيف
4: فوالا دونك فيليسيتاسيون للجون هذايا خرج من الله المولي اللي هو اكسيال ودخل عزيز شعبان اللي هو سين ريجيسور دونك علاش كان ينجم سيابي حسب رأينا يبدا المباراه بطريقه هذه دونك نفس الملاحظه اللي تحدثنا فيها عن نادي الصفاقسي اوكي سي ان شوا باش تكون تلعب بثلاثه في المحور بعض المباريات اللي انت تعرف روحك باش تكون انت الكره عندك وانت اللي باش تضغط وبلوز موا ما عندكش برشا قلق على المستوى الدفاعي تنجم تاخذ فيهم اكثر ريسك وترجع الخطه بلوز اوفنسيف اللي هي 4 3 3 ولا 4 4 2 ولا اللي تحب انت دونك ولكن عموما في ظل الصعوبات اللي بدا بها الموسم في ظل الاشكاليات الكبيره وناس وصلت تحدث حتى انه سيابي مش في شارك كاريمون في البطوله دونك سبع نقاط نتصور سيابي كيف مركزه مع ساقيه الدير ان شاء الله زوج فرق هذوما يكملوا في السلسله نتاع نتائج ايجابيه اللي بداو بها الموسم.
0: بالضبط كما قلت 7 نقاط لساقيه الدير تصدر البطوله مع نادي بنزرتي الى حد الان في انتظار بقيه مباريات البطوله. ما نعرفش اذا كان شكون من المراسلين مش موجودين طبعا نعود نرجع لمراد وفتحي وانا قاعدين نحبوا نعيشوكم معناها لابري ماتش بالتصريحات على المدربين في انتظار انطلاقه مباراه النادي الافريقي وجوليبا المالي. تو ما نعرفش شنو فما زياد فما شكون يطلب الخط نمشي مراد اللي جاي مراد
12: حق بينا تو المدرب محمد عزيز مدرب بنزرتي باش ياخذوا تحليله للمباراه نتاع اليوم. نقطه وحيده في ملعب 15 اكتوبر هل انا ترضي المدرب محمد عزيز ام لا؟ هذا يشوف معه حاليا من المدرب محمد عزيز اللي دخل تويكا معناتها لغرفه التصريحات. تقعد معايا فهمي لحظات يكون معنا في المباشر محمد عزيز.
0: باهي مدرب
12: محمد عزيز مرحبا بك. قرات المباراة محمد عزيز هل أن نقطة فقط ترضيك اليوم؟
15: لي كونتينيو دو فوليوم دو جو اللي قدمناه والفرص اللي اتاحت لنا معناها في المقابلة ما نجمش نكون راضي على النقطة اللي خذيناها. مالوريزمون اون فولي انشيني افيك 3 ماتش معناها 3 فيكتوار. بون ربي ما كتبش نكملوا نخدموا اللي قلت للنعبية متاعي ما يلزمنيش نخرجوا من المردود. مردود ريتو معني ان فوليوم دو جو براتيكمون انا ريت اللي اليوم احسن مقابله قدمناها في 3 مقابلات. دونك سي تان سيني اللي الفريق قاعد يتطور من مقابله لمقابله. ودايور انا في خديت السي بي لو برومي معني السوسي متاعي هو نطور معني من اداء اللاعبين فرديا وجماعيا. دونك قعدت نبحث ديما على المارج دو بروغريسيون تاع الجروب نتاعي. جو سافي اللي ما عنديش دي انديفيدواليتي كبار فرديات كبيره ولكن معمل على المجموعه معمل على زاده مجموعه مش نتاع 15 و16 معمل على 20 لاعب ولا 22 لاعب مجموعه على ذمتي. فما لاعبيه دي انترناسيونال ان شاء الله باش يدخلوا معنا باش يزيدوا يعاونونا. لو باربور ايتون كورلون لعبنا 3 ماتشات مازالوا 27 ماتش اغزر أوني معناها في ماتشوات كيما هكا تنجم تلعب ومتربحش وتنجم متلعبش وتربح التروبوان تاعك. مي على فان يزمك تكون كونفانكو ومقتنع بالخدمة اللي قاعد تخدم فيها باللي تديسبرين تلولي درينا السيابي حاجة جديدة تديسبرين المونتاليتي العقلية اللي تلعب بها معناها يلعب بها الفريق حتى وإحنا ناقصين ملاعبي ما حسيناش السيابي ناقصة. جي أوبيري معناها دي شانجمون الحقيقة عطاونا لو بلوس إسكونتي واللي وعنا أكثر حلول معنية هجومية رغم اللي الفريق كان متوازن قبل الورقة الحمراء. و على غالب معنيها أنا جو سافي اللي المقابلة باش تكون صعيبة. دابور يلزمني نخلي معنيها الأولاد ما يكونوش أفوريك نخليهم معنيها على القاع ساقيهم على القاع. نعرف اللي بيجا تلعب دون لا رياكسيون جايين افيك دو ديفيت يلفون رياجير دخلوا لهم اليوم لعبية جدد. مي الحقيقة بالتقطعات اللي رينيهم معناها توتولون دو ماتش الحقيقة نجمشي تو المنصري تحية البوه اللي شد لي برشا معناها كأربيتر أسيستون. أما معناها الحقيقة هو كان متساهل برشا مع التقطعات حارس مرمى يتيح لك ب3 مرات و4 مرات افيك 3 مينوت بيردو ولا 2 مينوت ما لعبناش حتى معناها 3 مينوت معناها بارمي تون الحقيقة معناها بون يقول لك tous les moyens sont bons pour amener un point ou la 3 points mais c'est pas comme ça الحقيقه هما
0: peut-être محمد عزيز مدرب مراد الدلاجي. نكتفي بالقدر هذا من التصريح اللي واضح وتعادل سيابي مع الاولمبي فيجي. تحيه لمراد الدلاجي. نمشيو نعملوا طلع على فتحي بوجناح. فتحي
12: فهمي
0: نسمعوا فيك فتحي انت في المباشر.
12: معنا المدرب يوسف بن كحله مدرب تقدم سقيد الدير. انت صار صعيب اليوم مقارنة بالجولة الافتتاحية صحيح نتائج صعيبة بالنسبة لتقدم سقيد الدير في 3 جولات الاولى لكن اليوم وجدت صعوبات خصوصا في الشوط الاول.
16: صحيح بون الحمد لله انا كيف ما قلت توا معناتها لو خيرونا بين النقاط وبين المردود نختاروا نقاط. اليوم شوية كان برشا تسرع كنا متقايق الاولى معناتها تحس انه اللاعبين يلهثوا ورا الهدف معناتها كان ثم تسرع في محاولة ايصال الكرة المرمى المنافس معناتها محاولة حاول تهديف هيك اللي خلى معناتها شويه معناتها لي باس والتوزيعات ولا حتى المراوغات ما كانتش بنسبه كبيره ناجحه. كذلك المنافس كان محترم جدا معناتها علقنا معناتها احنا في العمل الهجومي نتاعنا كيف معناتها في بعض فترات من بالشوط الاول خاصه كان معناتها كان ينجم هو يبادر بالتهديف والحمد لله مات اللاعبين كالعادة مات المجهود البدني واللي نقوله احنا في الكورة الجرينتا وحب الانتصار هو اللي كان طاغي وغالب في المباراة هذه. كيف ما نقوله الحمد لله 7 نقاط من 9 معناتها مطمئنة خدمنا عليها وتعبنا عليها إن شاء الله معناتها تعطينا أكثر حافز تعطينا أكثر ثقة باش نمشيو للمباراة الجاية مع الأولمبي البيجي معناتها بطموح أن نحصل النقاط نتاعها إن شاء الله.
17: بالنسبة لإصابة قائد الفريق مصعب العديلي
16: والله شوف هو معناتها مصعب معناتها الخرج معناتها ممكن شد عضلي إيش إصابة معناتها كبيرة معناتها شد عضلي خيرنا احنا عندنا البدلاء معناتها الإمكانيات متقاربة معناتها حمد السلام يتخلوا ما قصرش ان شاء الله ياخذ الراحه نتاعو ونشوفه مع الدكتور ان شاء الله يكون موجود معنا الاسبوع الجاي.
17: فهمي معنا عندك الحصه وفي انتظار شمس الدين الزويدي مدرب نادي حمل المصري.
0: باهي فتحي في انتظار يكون معك شمس الدين الزويدي. نذكر بالنتائج سيابي والاولمبي البيجي متعادلين 1-1 وتقدم سقيط الدير هو اللي فاز على نادي حمل الف بنتيجه 1-0 في انتظار ضربه البدايه لمباراه النادي الافريقي وجوليبال المالي. امير جوليبال اليوم نحكيو به صحيح لحظات نرجي كامير ونرجعوا للمباراه النادي الافريقي نخرجوا فاصل رجعين.
18: We don't want to continue. Beehive Club.

0: زلنا معكم في سامدي سبور. بعد شوية انطلاقة مباراة النادي الافريقي جوليبا المالي. جوليبا هذه الفريق هذا هلو منافس عديد اليوم للنادي الافريقي حسب رأي كاميرا؟
1: نجم نقول أنه القرعة ما كانتش منصفة برشا مع النادي الافريقي, لأنه اليوم جوليبا بطل مالي 59 نقطة, كمل 9 نقاط بعيد على
0: نرجع لك. فتحي فتحي
2: ألو
0: فتحي مرحبا بك فتحي. فتحي بوجناح أنت في المباشر يا فتحي.
2: مرحبا بك ثاني شام سدي الزوادي هذا اسمه
3: اللي خدموها اللاعبين بي كانوا بيابليكي. عملنا أمبريما ميتون محترم, جاونا زوج فرص معناها كنا نجمو نخلو فيها مباراة. دزا ميتون معناها جات في الانتهاء اللي بعد شوي لوراق, مي بالرغم معناها تأخر في النتيجة الأولاد حزينا كرة في القاعة. قدمنا بها كما يلزم على غالب معناها لكيفة دفير زد عمل تكتل دفاعي في آخر مباراة اللي قلقنا وما جبناش فرص. إن شاء الله مشهود جايين نكونوا مركزين أكثر, إن شاء الله بشوفوا وجه محترم للنادي الذي حملهم في جولة بعد إن شاء الله.
0: واضح فتحي هذه تصريح مدرب النادي حمنال في شمسدين الذوادي, مشكور على التغطية انت ومراد الدلاجي. كان اليوم على زوز مباريات هذوما, والعنوان نخرج به اليوم هو كونه النادي البنزرتي وتقدم سقيط الدير يتصدرين البطولة مؤقتا بسبعة نقاط. ونرجع لماتش جوليبا والنادي الافريقي افتضاح ضربة البداية هذه سويا الامير نعاودو. ها قلت الجوليبا هو المنافس العتيد للنادي الافريقي اليوم.
1: أكيد كما قلت لك بطل مالي بعيد 9 نقاط على الملعب المالي لما نسيوش عمني, والمعنى كان في مجموعة ترجي وعمل دومي فينال تشامبيونز ليج, كيف كيف بطل الكاس فاز بنهائي الكاس في مالي. فريق قام بخمسة انتدابات معناها دو كاليتي, منهم حارس مرمى ومهاجم. فريق معناها كما تحدث قبيله تريرو غورو على المستوى الدفاعي ما يقبلش برشا اهداف, وهذا تشالنج اليوم نادي الفريق اللي مطالب انه يسجل في مباراه رادس. فريق قوي في الجو فيرتيكال, معناها عنده زاد القدره على امتلاك كره ولكن بالاخص في الجو فيرتيكال. ولكن فريق هذا عنده مشكل كبير فهمي اللي هو ما ينجمش يجير لي طون فيبل اللي عنده, وما يحبش برشا انه يتحط في وضعيات صعيبه وفي في في في في في ستريس, معناها ما يحبش يلعب ديما الرياكسيون. هذا هنا نتصور طرفاني تاع النادي الافريقي درس النقطه هذه. وهنا اليوم النادي الافريقي يلزمه كما تحدث قبيله الكابتن يلزمه معناها يكون ضاغط عالي برشا على الفريق هذا, يلزم الزدام. وما نعرفش اسكو سايدو خان ولا لون كونتي اللي ما نعرفوش معناها بصراحه, لون كونتي مازلنا ما شاهدناهش يلعب, معناها شكون باش يكون فيهم هو قدام دفاع وشكون باش يكون مع معتز الزدام. يلزمهم يضغطوا مليح مع الخضراوي ومع كيزومبي. يمكن لهنا زاد هذا يزيد يفسر علاش ماهر خذا الشوا في قديده, لانه ملاعب تري تري جينيرو معناها قادر انه يضغط على زاكسيوم تاع جوليبا, قادر يقلق برشا دفاع جوليبا في الخروج بالكره. لو كنت تصور ماهر خذا بعين الاعتبار النقطه هذه, وانه جوليبا فريق ما يحبش يتحط تحت ضغط, باش يحاول اكيد وانه يضغط عليه عالي, باش يحاول يفتك الكره في منطقه عاليه باش هكاك يتمكن يسجل, لانه كما تحدثنا راهو فريق ماهوش بالسهل يجيب الاهداف سيرا تاك بلاسي. معناها وقت اللي انت كمنافس نادي افريقي باش يمتلك الكره ويبدا يصنع في اللعب من الخلف, جوليبا وقت اللي يبدا يدير بيان بلاسي عنده الامكانيات باش يعرف يدافع مليح. بار كونتر وقت اللي تحطه في ضغط وتفك له انت الكره عالي, هنا هما اللي ديفانس تاع جوليبا المالي. نتصور ماهر شاهد اكيد واللي تعرفني اللي معاه شاهد مباريات جوليبا الاخيره تفطنوا للنقطه هذيه, وذاك علاش كيما قلت لك بوتيتر شوا نتاع قديده لانه يضغط اكثر برشا من كان قاعد دفاع. نفس الشيء كيزومبي, خضراوي اللي عنده فوليوم دو جو سور بلون فيزيك خير برشا من اللاعبيه الاخرين اللي موجودين معناها كلاعبين رواق في النادي الافريقي مع ثنائي خط وسط الميدان. دونك ان شاء الله النادي الافريقي يتوفق في النقطه هذه ان شاء الله زاده, لانه كيفاش تضغط انت عالي دفاعيا باش تخلي مساحات وراك. ان شاء الله زاده سيمبارا اليوم في المباراه يكون فايق ويقدم مباراه طيبه مع عبد الحق. دونك اهم شيء بالنسبه للنادي الافريقي وانه يحط المنافس في ديفيكولتي, ياخذ المباراه بيديه, ما يقبلش اهداف ويسجل هدف ولا اثنين, راه مباراه مش تشوفها نتائج كبيره. وفاهم يزم خاطر حتى العبيد ده شويه تعليق البارح على المنافس جرجيس, راه ما راك تشوف اليوم نتائج كاف البارح واليوم ولا والتشامبيونز ليغ ما عادش فما نتائج كبيره, راه الناس كل انتصرت واحد بلاش اثنين بلاش. دونك كل العهد نتاع خمسه وسته راهو يلفولو بلي. دونك نادي الافريقي اليوم مطالب باش يجيب انتصار مهما كان فارق تاع الاهداف وباش ما يقبلش اهداف, وهكاك يخلي حظوظه قائمه في مباراه الاياب.
0: ماتش كيما اليوم لازم صبر سمير, لازم صبر ولا معناها كيما تسجلش تنجم المباراه تولي ثقيله عند الملاعبين, ما عرفش كيفاش تعمل الموازنه في الحكايه.
4: وهذا هو الاشكال الرئيسي في ماتش نتاع اليوم, كيفيه التعامل المدرب والملاعبيه مع

0: ضغوطات مع الوقت ومع المنافس اللي مش يكون متكتل. كان نرجع شوية للتاريخ نلقاه مواجهة الإفريقي والجوليبا دايما بتكون صعيبة. أنا بدي لعب ضدها الجوليبا وقيت صعوبات المنزل البحنام 3-2 وغاديك عملنا 1-1 وتأهلنا بصعوبة. جوليبا هو أكبر في أكبر فريق في في في في مالي أكبر فريق في مالي. جوليبا عم ناول قوي جدا على الميدان متاعه نتائج في الكوب دافريكا كسف في الميدان متاعه ممتاز. خارج ميدان متاعه يلقى صعوبات. هنا مش نربط مع أمير على مستوى الضغط العالي. إذا كان مش تبني الهجمة متاعك من الخلف وتعدل الميليو وتعدل الأتاك مش تلقى المنافس بيان بلاسي في المناطق متاعه. يزمك تضغط عليه وتفك الكرة في المنطقة ثم تستعمل الكرة السريعة اللي في المساحات. وهنا دور الخضراوي وهنا دور كينزومبي وهنا دور بقية الملاعبية على غرار سيدو خان ومعتز. هذا من الرباعي لابد أن يكونوا حاضرين لافتكاك الكرة في المنطقة واستغلال الجزئيات هذوما. الفريق هذا يلقى صعوبات وقت اللي المنافس بتاعه يضغط عليه ويقوم بأخطاء. لكن انتبه على المستوى الدفاعي، الدفاع المهمة الأساسية الرئيسية متاع الدفاع عدم قبول الأهداف، توجيه بونتويات بالنسبة للنادي الإفريقي. هنا كلمة السر في النادي الإفريقي سيمبارا وعبد الحق المهمة متاعكم الأساسية هما اللي كونتر متاع المنافس هذايا. نقطة أخرى مهمة، شكون اللي باش يعمل التفوق العددي؟ وهنا يفهمي مهمة كبيرة ياسر بالنسبة للمستوى التكتيكي، وأكيد أنه ماهر خدم على الموضوع هذايا اللي هو اللاتيرو متاع النادي الإفريقي يدخل الملوتيران على مستوى الإضافات العددية في الملوتيران. هو مش تلقاهم خمسة وانت مش تلقى روحك بثلاثة لأنه كين زومبي ولأنه الخضراوي مش يفتحوا على الواحد. يا إما للاتيروم تاني الإفريقي يدخلوا باش يولي التوازن العددي مع المنافس وتلقى التفوق العددي في اللاتاك. اثنين، الفرص اللي مش تجي اكيد انا مش تكون فما فرص موجوده للنادي الافريقي. التركيز التركيز التركيز. اذا كان النادي الافريقي توفق في ال 25 30 دقيقه الاولى من تسجيل الهدف فانه الماتش يسهل برش لانه المنافس باش يخرج. اذا كان قد ما يمشي الوقت قد ما المنافس يشد صحيح في المناطق نتاعو يصعب الماتش. لكن هنا ماهر نعرفه ذكي يتعامل مع الدوزيميتون والتغييرات. انا متفائل بمردود النادي الافريقي. نحب نشوف الان كونتي وين مش يلعب بالضبط المكان نتاعو بالضبط سيدو خان ومعتز كيف كيف. لكن خاصة ال 15 20 دقيقة أولى لابد عن النادي الإفريقي أن يحط جوليبا في وضعيات تكون صعبة.
1: هذا ما نتمناوه للنادي الإفريقي في مواجهته اليوم أمام جوليبا المالي. إن شاء الله بعد شوية تكون ضربة البداية. نحاول نعيش معاكم أكثر ما يمكن من الماتش هذا إن شاء الله بالتوفيق للنادي الإفريقي. نذكر بالنسبة للسي إس إس أنها هزم اليوم أمام شوتينغ ستارز النيجيري بتجديد 1-0. كنا تابعنا كل تفاصيل المباراة هذه وكنا حكينا فيها في ساعتنا الأولى من الخمسة حتى للستة وإحنا مازلنا متواصلين معكم حتى للثمانية. الأخبار راجعين من بعد لمتابعة مباراة النادي الإفريقي وجوليبا المالي. كل التوفيق للنادي الإفريقي.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر.
1: قريب يوفى الفن من العالم، قريب يوفى إيلون ماسك قرر سيفين وفاء. أنا كنت إذاعي على روحي هكا زميل،
2: كنت زميل تشرفني زميل.
1: يا حسن
2: باش نسألك سؤال قد يزعجك،
1: واسمح لي لك هكا
2: اسمح لي نزعجك، أزعجتك اليوم. لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير الشؤون الثقافية، أي القرارات تاخذ؟
1: أول حاجة
0: المسرحي توفيق جبالي نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
3: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: البلوزة والظلالة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية. سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري قرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس، وعلى موقع تذكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340 بمساهمة جاكتيز ترافل اي موزيك فاما.

0: مستمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يؤكد في تصريح لموزيك إقرار وزارة التجارة توجه نحو تخزين 200 مليون لتر من المياه المعدنية للرفع من مخزونات المياه المخصصة للصائفة المقبلة 2027، وذلك من خلال جملة من الأجراءات على مستوى المصانع والمخازن. والمصدر ذاته يضيف في تصريحه أن البرنامج الاستثنائي لتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد وفق تعبيره.
1: مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات يعني تم عقد سلسلة من الاجتماعات المتالية مع الهياكل المدخلة في القطاع المياه المعدنية يعني سابقا، وين تطرقنا للوضعية الحالية للتزويد وكيفية تعديلها لتحسين المشهد العام للتزويد وكيفية الاستعداد من طوى السنة القادمة بالرفع من المخزونات وأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجة عن نطاق مثل التغيرات المناخية وغيرها. تقريبا كما قلنا تقريبا سيد الوزير كان يعني اقترح يعني باش يكون التخزين عام الجاي ان شاء الله باش يكون في حدود 200 مليون لتر باش نجم نوصل 200 مليون. كما قلت لك فما اجراءات على مستوى المصانع واجراءات كما قلت على مستوى المخازن، هذا كل يعني ان شاء الله يعني قاعدين نحلحلوا في الاشكاليات هذه باش نجم نخزنوا الكميات الكافيه.
0: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي يدعو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. والجمازي وضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية، مؤكدا أن الدولة معنية بحل هذا الإشكال وطي صفحة مثقلة بمعاناة الفلاحين وخاصة الصغار منهم والذين يمثلون نحو 80% من العدد الإجمالي للمزارعين حسب رأيه. في تطورات الشأن الدولية، القيادة العسكرية الإيرانية تحذر من أنها ستصعد الهجمات على السفن العسكرية الأمريكية إذا واصلت واشنطن حصارها البحرية. القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة تقول أن نطاق الغارات ربما يتسع إذا واصلت أمريكا التعرض للسفن الإيرانية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي. وفي الختام، البنتاغون يخضع عشرات المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى لاختبارات كشف الكذب لتحديد مصدر تسريبات بشان نقص في الذخائر في سياق الحرب مع إيران بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام أمريكية. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن 50 عضوا من هيئة الأركان المشتركة وموظفي التخطيط والمشورة في البنتاغون اضطروا للخضوع لأجهزة كشف الكذب في إطار هذا التحقيق. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فهمي وكامل فريق برنامج سامدي سبور. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم من جديد على موزايكا في سام دي ستور. مازلنا معكم حتى للثمانية ونتابعوا في الشوط الأول من لقاء النادي الإفريقي جوليبا المالي ذهب الدورة التمهيدي الأول من الشامبيونز ليغ الإفريقية. مباشرة نمشيو للرادس بن عبد الوهاب الحاج. فكرة معك على انطلاقة الشوط الثاني وهم الشوط الأول أهم ما صار فيه حتى تو. مرحبا عبد الوهاب.
1: أهلا بك فهمي من جديد. تم الثقة تامة في مباراة ذهاب الدورة التمهيدي الأول بين النادي الإفريقي وضيفه جوليبا المالي والنتيجة مازال السر التعادل مع أفضلية فهمي لصالح النادي الإفريقي اللي قاعد يظهر منذ البداية حصل على مخالفة في الجهة اليمنى لدفاع الفريق المالي تنفلت لكن ما الحارس موجود. الكرة مازالت خرجت من عند الحارس وتقع الخضراوي كيف نحكي عنها على الضغط ويتحول لهجمة جديدة لكن الكرة تخرج ركنية وركنية كرة ثابتة ثانية مع حسن اتباع النادي الإفريقي في اللحظة هذه. قبل اللحظة هذه تبديدة أصيب قدام منطقة 18 متر ومخالفة أخرى في مكان ممتاز لكن الحارس يتصدى للتوزيع بتاع غيث زعلوني. قلنا النادي الإفريقي ضاغط متحكم في اللعب أنت أفضلية هنا عملية هجومية خطيرة وزعلوني في قبالة المرمى لكن الدفاع يتدخل وتخرج الكرة للركنية. قلنا النادي الإفريقي ضاغط في اللحظة هذه على معناها نوع في طريقة اللعب على الجهة اليسرى كما على الجهة اليمنى دفاع المالي شفناه فهمي في الدقائق الأولى في المتناول مرتبك قاعد معناها يتعامل مع هجمات النادي الإفريقي بارتباك الوضع انه توزيع هنا من كينزومبي والكرة ضايعة. دونك كما حسنا نحكي معناها الفريق المالي على الدقائق اللي شفناه نجم نقولوا اللي هو في المتناول هنا قديمة بالكرة لكن في موقع التسلل يعلن عليها مراقب الخطة للفريق ضد سابق قديمة. دونك هنا وصلنا التسعة دقائق تقريبا لعب والنتيجة هنا فهمي السر بين النادي الإفريقي وضيفه جوليبا المالي.
0: كنا عاود نذكروا بالتشكيلة عبد الوهاب بتاع النادي الإفريقي.
1: في حراسة المرمى مهيب الشامة على الجهة اليمنى غيث زعلوني على الجهة اليسرى حسام بن علي في اللاكس إسماعيل سنفراو مع عمار عبد الحق قدامه ملان كانتي وسيدو خان ومعتز زدان في الهجوم ثلاثي للهجوم الخضراوي وكين زومبي وقديدة كمهاجم صريح
0: فهمي. صح عبد الوهاب احنا نحاولوا ديما نتابعوا معكم ونعرفوا بعض من جميع النادي الافريقي لقات اشكاليه في متابعه المباراه اللي موجوده ومنقوله حصريا على موقع All for One. لازمك يعني تتمكن من انك تقتني المباراه باش تتفرج فيها وحنا نحاولوا نوصل لكم كل شيء تقريبا كل تفاصيل تخص المباراه هذه بخصوص المباراه نادي الافريقي جوليبا المالي. باقي النتيجه حتى التوا التعادل 0-0. طبعا شويه نرجع مع سمير وامير نحكيوا على شنو صار حتى التوا في المباراه هذه.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند اصبح يحلى، اصبح الخير ويكاند مع ميرا وموزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل هذا عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل هذا الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجه الشتويه 1 سبتمبر السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر، لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
3: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
3: ايه قلتني كده
2: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام. سامدي سبور كل هرسبت فامي برهومي
0: مازال معكم في سامدي سبور ونتابع في مباراة النادي الافريقي وجولي بالمالي. حاليا نحكي على 4 ساعة لعب في المباراة بقي 0-0 حتى التوا. سمير كيف شفت النادي الافريقي؟
4: تقريبا في دقيقة احنا تو في دقيقة 14 بداية طيبة للنادي الافريقي، فما ضغط فما سرعة في اللعب فما تنويع على مستوى الهجوم، شفنا زعلوني براتيكمون إلي، شفنا كينزومبي كيما حكينا قبيلة يدخل في اللاكس يعاون قديدة، ثلاثة أربعة كرات ثابتة كانت تقريبا مالوروزمون النادي الافريقي ما استغلهمش كما يجب، وتو أول تقريبا هجمة لجوليبا خرجت البرة بداية طيبة. صحيح أن النادي الافريقي ما سجلش لكن النادي الافريقي قاعد يضغط وقاعد يقدم في مردود ممتاز في انتظار التجسيم. دفاع النادي الافريقي فايق صراحة إلى حد الآن، دفاع فايق عبد الحق وسيمبارا اللي يتقدموا في الليبالاريتي، ولكن على مستوى المرتدات نتاع جوليبا قاعدين فايقين وماسك النادي الافريقي بزمام الأمور حتى على مستوى النسق في أول ربع ساعة ممتاز.
0: أمير أنت تسألت على تركيبة وسط ميدان النادي الافريقي، شنو قراءتك للتركيبة؟ سيدو خان وشكون بجنبه ولا قدامه شكون؟ معناها شنو نحكي حسب رأيك أنت؟
5: الواضح في ربع ساعة الأولى أنه سيدو خان هو قدام الدفاع وألان كونتي والزادام يضغط، ولكن اللي أكثر معناها أنه زادام ماخو ليبرتي 100% معناها، وألان كونتي هو اللي يكون في المعادلة الدفاعية مع سيدو خان. البلوز امبورطون فهمي تحدثنا عليه احنا في الافون ماتش انه نادي الافريقي عمل لازم حد لين في ربع ساعه ذي قاعد مخلي جوليبا يلعب تقريبا على 30 متر في المناطق نتاعو، خنق جوليبا فك الكره عالي وهذا لازم يعملوا. توا فما زوز ملاحظات مهمه بالنسبه لينا، هي كره ثابته معناها مش معقول تجيب 4 كره ثابته في 12 دقيقه، التنفيذ يكون بالطريقه هذيك نتاع الاربعه على الاقل تنجح في واحده، معناها الكات فوا اللي نفذ فيها من النادي الافريقي فشل في التنفيذ رغم اللي نوع ضرب معناها مباشر ولعب دو ولعب حتى تروا، ولكن لا نجح في حتى تيب نتاع بالاريتي، وهذا يلزم معناها لي تيرور اللي هنا يتحملوا اكثر مسؤوليتهم. والنقطه الثانيه فاهمين النادي الافريقي يلزم تو يعرف كيفاش يقسم مردود نتاعو، خاطر ماكش نجم تكمل 90 دقيقه باسلوب الضغط العالي هذايا، ماكش نجم تكمل 90 دقيقه في نفس الريتم. دونك النادي الافريقي يلزم تو في جيستيون دو ماتش في جيستيون تاع لي طون فور نتاعو يلزم يعرف مليح كيفاش يقسم الماتش نتاعو، لانه ديجا تو هنا بدينا نراو معناها بعد تعديت ربع ساعه تقريبا البلوك رجع بلوز او موان في بلاصتو، على خاطر ما تنجمش تضغط على 90 دقيقه. دونك نادي افريقي يزمو ينجح في البوان هذا، يزمو يعرف وقتاش يعاود يرجع يضغط عالي ويخنق جوليبا، وقتاش يطيح شويه في الريتم باش ينجم يكمل 90 دقيقه على مستوى المجهود البدني تكون فيها متوازن.
4: ولحظه اخرى فهمي الكولوار اليمين نتاع النادي الافريقي فما خدمة كبيرة قاعدة تخدم بين كينزومبي اللي يدخل ملو تيران ويخلي غيث الزعلوني يتقدم يولي إلي على اليسار. ما زلنا ما شفتش صحيح نتكلموا تقريبا تو في 17 دقيقة لعب، لكن الخضراوي وحسين بن علي لابد أنهم يكونوا معناها يخدموا نفس العمل باش النادي الإفريقي واللي هاجم من اليمين، ونفس الشيء نفس القوة على اليسار. كلمة أخيرة، زدام قريب برشا للقديدة وهذا حاجة مؤشر إيجابي، لابد من استغلال زدام على مستوى التسديدات والمساندة الهجومية.
0: معلومة اللي جينا بخصوص جوليبا، في عنده حارس مرمى وملعبين اثنين على البنك البدلاء متاع جوليبا، ما عندوش الفكتيف الكامل للفريق. مين شو نجم نقرأ عليه أنه سردو تحكي على عمل البدني أنت تابع معنا، حتى الشانجمونات المدرب متاع جوليبا يزم يحسبهم بهم زال بكر عديد هذي، ما على الأقل النقطة ذيك فيش نجم يستغلها نادي الفريق.
5: بالطبيعة النقطة باش تكون مفيدة نادي الفريقي، لأنه بعد في الشوط الثاني ولا في 30 دقيقة الأخرانية وقت اللي باش تحقق أنت التغييرات متاعك، ونعرفوا اليوم 5 تغييرات معناها دونك اكيد نادي الفريقي باش يكون افونتاجي. اهم شيء كما قلت لك فهمي، نادي الفريقي معناها قاعد ينجح في اسلوب الضغط العالي، قاعد يفك في الكره عالي، ولكن هنا في اللاتيتود نتاع الملعبيه يلزم في ساعة يصير سويتش، معناها بين انك تكون اغريسيف وتجري وتفك الكره وبين انك صيف، اكيد لازم كي تفك الكره هنا تولي فما اسي معناها نتاع بريزونس مونتال وسيدويتي باش الباس تمشي صحيحه، الكونترول يمشي صحيح، التمرين تمشي صحيحه، لانه راه في لعبه النادي الافريقي اوفوريك شويه معناها ياسر اكثر من لازم موتيفي، دونك صحيح قاعدين ينجحوا في الضغط مي كيفوكوا الكره فما شويه معناها ديشي تكنيك، هذاك يلزم هنا الملاعبيه فيسع يصيرك سويتش ما بين الفاز ديفونسيف وبين انك سيف اكيد الكره، تعرف تاخذ تعمل كنترولك صحيح، تعرف تاخذ القرار الصحيح هنا في الباس في الـ في الـ في, الـ في, الـ في التير. عموما في الوقت تو اللي ريناه صحيح جوليبا بطل مالي، صحيح جوليبا فاز بالدوبلي، ولكن على 20 دقيقه الاولانية نتصور انه النادي الافريقي فما امكانيه كبيره انه يجاوز الفريق هذا معناها بصراحه.
4: تعرفش معناها فهمي عندك كان زوز على البنك وحارس مرمى، معناها في الدوزيام ميتون اذا كان يقبل جوليبا بونتو à savoir les deux joueurs اللي على البنك شنو لي بوست نتاعهم، معناها بيتيتر ما عندوش حتى اتاكون باش يلعب، حتى باش انه يغير في الخطه التكتيكيه مدرب جوليبا ما ينجمش. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الشوط الثاني ماهر عنده خيارات للتغيير، بنك نتاع النادي الافريقي ما شاء الله فيهم لعبه، اذا الماتش مش تلعب على مرحله اولى شوط طول اللي نتمنوا النادي الافريقي يسجل هدف، ومرحلة ثانية في الدوزيام ميتون اللي العامل البدني والعامل النفساني والتركيز كذلك عنده قيمة كبيرة ياسر. ما نتكلموش على 20 دقيقة أولى حاليا النادي الإفريقي مسيطر لكن ما سجلش، نتكلموا على 90 دقيقة لابد على ماهر الكنزاري يحسن توظيف ويحسن التعامل مع مجريات الماتش هذا.
0: نمشي ونرجع مرة أخرى للرادس، نخدم من عندك فكرة عبد الوهاب على المباراة هذه بين النادي الإفريقي وجوليبا المانيا.
1: يصنع طويقة 20 دقيقة من الشوط الأول بين النادي الإفريقي وضيفه جوليبا المالي، والتعادل مازال هو اللي صاير. شوفوا في دفعة كبير من جمهور النادي الإفريقي، الحقيقة راهو عنده دور كبير مع البداية القوية للنادي الإفريقي. شفنا إنه الفريق المالي قاعد يلعب في شموس المناطق نتاعو وما تجاوزش منطقة وسط الميدان، بالتالي معناها ما وصلت حتى الكرة طويقة للمهيب الشامخ او فما تهديد لحارس مهيب الشامخ. في المقابل النادي الافريقي قاعد يمتلك في الكره نسبه كبيره لامتلاك الكره للنادي الافريقي، بقى الهجمه في قدام المناطق وقتها يزيد شويه التركيز ربما او توغلات تاع الخضراوي على الجهه اليمنى والجهه اليسرى، وتوغلات كينزوبي على الجهه اليمنى مش قاعده تلقى في شكون يتلقاها الكرات. طويق عمل هجومي ومطالبه بمقاربه لكن الحكم يعمر بواسطة اللعب. هجمه عكسيه للفريق المالي، هجمه عكسيه للفريق المالي في المطلقة ومهيب الشامخ يصدى الكره الحقيقه خطيره ياسر، ودفاع النادي الافريقي وهذه من بوهاش العب الكره وبعد استنى قرار الحكم. لاعبين النادي الافريقي ربما قاعدين يشوفوا الحكم يظفرش في تسلل لكن الحكم واصل اللعب، وهجمه خطيره عكسيه على الجهه اليمنى والمهاجم الفريق المالي يخرج وجهه لوجه مع الحارس مهيب الشامخ اللي صد بامتياز وخرج الكره للركنيه في 22 تقريبا 22 دقيقه لعب. صادق خديدة يزيد معنا تنفيذ الركنية، وصادق خديدة يطع بالرأس يخرج كرة مرة أخرى للركنية. فويكا فترة اللعب بين الواضح أنها للفريق المالي. صادق خديدة مرة أخرى نشوفوا اللي المنظومة الدفاعية كلها تشتغل، مش بضرورة أنك تكون مدافع. صادق خديدة خرج كرة ويجري على الكرة، فويكا يضغط على الحارس المالي. 22 دقيقة لعب والنتيجة مازالت تستمر. فهمي بين النادي الافريقي وضيفه جوليبا المالي.
0: نحاول نبقى معك عبد الوهاب، لانه الحقيقه حتى على مستوى النقل بتاع المباراه ثم بعض الاشكاليات التقنيه. الحقيقه اللي المنصه بتاع النادي الافريقي تلقى بعض الاشكاليات التقنيه، وهذا ما نفهمون بحكم الكم الهائل من جمهور النادي الافريقي اللي يحب يشوف المباراه من جميع انحاء العالم. يعني ثم تقطعات على مستوى النقل، ان شاء الله تحسن شويه تقنيا الامور. جمهور النادي الافريقي يتابع باهتمام كبير المباراه هذه، واحنا قاعدين نحاول نوصل صورة إذاعيا ونحاول أن نعطيه المعلومة في وقتها. بقي النتيجة 0-0 حتى التوى بين النادي الإفريقي وجولي بالمالي. هنا نحاول نتعاون مع بعضنا باش نوصل المعلومة أكثر ما يمكن من جميع النادي الإفريقي اللي عنده ثقة فينا باش تلقى المعلومة عنا. نبقى معاك عبد الوهاب ونحاول نكون موجودين معاك إذا كان نبقى شوية في ملعب رادس وهناز. إذا كيف أمير وسمير نحاول زادها نحلوا بعض اللقطات لأنه وقت اللي تكون عنا الصورة. نرجع معك عبد الوهاب.
1: كما قلت سامي ان شاء الله تتحسن الصوره بالنسبه للجماهير. النادي الافريقي شغوفه بمتابعه مباريات فريقها. 29 دقيقه لعب والنتيجه مازالت 0-0. هنا كوره ركنيه يظهر لي تسديده من فريق المالي تصطدم بالدفاع وتخرج كوره ركنيه. شوف الفريق المالي ربما خلى ثقه اكثر امام فريق النادي الافريقي في تجديد السيطره. ركنية تسبب وصادق خديدة بالرأس يخرج الكرة وهجمة عكسية الخضراوي يخرج، لكن الكرة تتقص في منطقة وسط الميدان. هنا خلاص شوية فريق المالي يطويك الفترة هذه يلزم النادي الافريقي يرجع يمتلك الكرة. هجمة عكسية عن طريق على الجهة اليمنى عن طريق كينزومبي يراوغ يدخل منطقة 18 متر وبس على كل صادق خديدة كرة الحقيقة. هذوما الكرات راهو في مباريات كيما هكا راه ما تتوفرش فرص كبيرة كي تكون الفرصة يزرك تركز باش تجددها. توزيعة كيما كنا في ذيك نحكيو التوزيعات على اليمين سواء عند كينزومبي ولا الخضراوي مش قاعد تلقى في الوقت شكون يستقبلها. دونك عمل اللي عليه كينزومبي خرج كرة روتري لكن ما بقاش شكون يستقبل الكرة ويسددها في اتجاه المرمى. بون ضغط طويكا للنادي الافريقي رمي سماس قريبا للركنية على يمين المتفرج وعلى يمين حارس كليبالي الحارس المالي. دونك نحن نحكيه على فترة ضغط يلزم النادي الافريقي يعرف كيفاش يجاري الفترة هذه، يعرف كيفاش يتصرف اللي قال لأنه بين في العشرين دقيقة و 25 دقيقة الأولى انه دفاع المالي مش الدفاع اللي يهبوه المنافسين او الدفاع الصلب تنجم تتجاوز وتنجم تغاطو. شرط ان يكون فما تركيز وفما حسن تصرف خاصة في المناطق المناسبة وفي اللمسة الاخيرة للميدان. الكرة مازلنا نستنوا في تنفيذ رمي التماس لصالح النادي الافريقي. مازلنا نستناو تتنفذ معتز الضداب تم عرقلت والحكم يأمر بمواصلة اللعب. يظل الحكم مطبع شوية مع اللعب للدفاع البدني للفريق المالي. ما أعلنش في غالب الأحيان على بعض المخالفات اللي حصل عليها النادي الإفريقي خاصة هنا على الجهة اليمنى زعلوني وقت كان في طريقه للانفراد وتم عرقلته، لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب. 26 دقيقة ونسمع فهمي في الدفع الكبير بتاع الجمهور بالحق. أجواء كبيرة منعشة سولد أوت في ملعب رادس. الجمهور قاعد يعمل عليه ينتظر في الملاعبية طويلة يعملوا عليهم ويتوجوا هالسيطرة أو التحكم في مجريات اللعب بهدف على الأقل يعطيهم شوية ثقة. كينزومبي يخرج مرة أخرى تسرب على الجهة اليمنى والدفاع يتصدى. ألان كارتي ما يخليش الكرة وفما هنا شوفوا فما ضغط. دي كونتيني يظل يفهمي حتى من المال كنزاري يضغط على حامل الكرة انطلاق من وسط الميدان بشكل ما تخليه يبني الهجمة، وهذه اللي نحبوها لأنه المهاجم المالي بالحق سريع وإذا يتبع الكرة في ساق ينجم يعمل أي حاجة، ينجم في انطلاقة قوية ينجم يتجاوز المدافعين. هنا العمليات الهجومية التواصل من الفريق تفك الكرة، عملية هجومية عدسية يرجع مع السادق قديدة. دونك على الجهة اليسرى المنتخب الفريق المالي وسمباراي ياخذ الكرة ترجع الهجمة من لول جديد، لكن خاطئ أن زدام اللي حاب يخرج كينزومبي على الجهة اليمنى. الفريق المالي تويكا هو اللي عنده الكرة وقاعد يريض باللعب، قاعد يمتص في هيجان النادي الافريقي في 27 دقيقة لعب كما قلنا، والنتيجة مازال 0-0. باين واضح انه الفريق المالي ما يحبش يجاري اللعب بتاع النادي الافريقي او يدخل في منافسة كبيرة مع هجمات النادي الافريقي. قاعد يريض باللعب في منطقته وقاعد النادي الافريقي زاد كيف يتصرف بذكاء وقاعد يضغط زاد على المنافس ويخليه يخرج الكرة كما ينبغي. هنا كرة تم استخراج للفريق المالي.
0: عبد الوهاب
1: قلنا الكرة طرت وفاهمين
0: 28 دقيقة لعب هكا في المباراة، والتعادل 0-0 بين النادي الافريقي وجوليبا. تنعاودوا ونرجعوا معاك في ملعب رادس ونكملوا الشوط الاول، نستناو بالاهداف في ملعب رادس. احنا مازلنا معكم حتى لل 8 ومازلنا نتابع في ماتش النادي الافريقي وجوليبا المالي.
2: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني، ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى، انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
0: مرحبا بكم من جديد في سامدي سبور. باقي تعادل 0-0 في ماتش النادي الافريقي جوليبا المالي. مش نجم نحكي وامير على النص ساعه التعديل
5: كما قلنا معنا هنا في تقسيم المجهود، النادي الافريقي غير قادر باش يعمل 90 دقيقه بنفس مستوى ال 15 دقيقة الأولانية من الضغط العالي. معناها كان تقريبا يضغط بثمانية ملاعبية، معناها كان عبد الحق وسيمبارا بدرجة أقل، سيدو خان قدم دفاع، والسبعة الأخرين معناها نحكيه قاعدين يضغطوا عالي معناها يوصلوا حتى الخط الأخريني متاع المرمى متاع جوليبا. هذا معناها الأسلوب هذا النادي الإفريقي بتوعه مش قادر بشي يلعب به على تيلة 90 دقيقة. دونك رينا الكانز مينوت اللي بعدها اللي لعبة بلوز إكيليبري تقريبا، وليت يمكن توا مع نهاية الشوط الأول بشارجع النادي الإفريقي يضغط. لوزان بورتون صحيح النادي الإفريقي ما خلقش فرص كبيرة فامي، ولكن فما كيلكوز اوبورتونيتي كيما قلنا، يلزم يكون أكثر تركيز، يلزم الملاعب اللي يتحط في زون معناها لزموها قريبة المرمى يركز مليح ويعرف ايش تصرف بالكرة كسوة من ناحية التسديد ولا تمرير. جوليبا الحدين ما ظهرش امكانيات كبيرة، فريق كما قلنا واقف مليح ديفونسيفمون، ما هوش قاعد يعمل في اغلاط كبيرة، ولكن زاد فريق ما هوش قاعد يوري في امكانيات كبيرة. ان شاء الله نادي الافريقي يتوس سخطوه في نهاية الشوط الاول بشارجع اكيد يضغط عالي، ان شاء الله ينجح في كما قلنا في تنفيذ الكرة الثابتة اللي لحد الان ما هوش قاعد نجح فيها، ويتمكن من تسجيل هدف له اللي يمكن يسهل عليه المباراة.
0: سمير
4: لو كورة خطيرة سيمبارا من البلاريتي، ممكن نادي الافريقي يسجل. فما اللقطة فرصة الوحيدة لجوليبا تقريبا في 20 دقيقة لعب، النادي الافريقي لعب دفاع الخط في بالو اورجو، اوروزمون دايور اللي مهيب الشابخ تألق في اللقطة دي، يلزم الدفاع يرد باله من النقطة دي. حاجة أخرى مهمة ياسر، طو بعد تقريبا 32 دقيقة لعب، الخط الثاني أنا حسب اعتقادي بش يكون هو مفتاح أو كلمة السر. الخط الثاني شكون فيه؟ فيه على اليمين كينزومبي، في الوسط معتز الزدام، وعلى اليسار الخضراوي. الخط هذايا في عملية الضغط وعدم خروج الكرة يلزم يكون هو الموجود باش يقلل الضغط على الدفاع والملوتين بتاع الفريق. اثنين وهذا الأهم، خلق الفرص. إلى حد الآن النادي الفريقي فما نوعا ما من التسرع، صحيح ريتم عالي وكبير ياسر، فما نوعا ما من التسرع، لابد من الهدوء، خاصة الخط الثاني تكلمنا عليه هنا، كينزومبي معتز والخضراوي، لابد أنهم يعملوا الفارق، كسوة من التسربات، كسوة من التوزيعات، أو كذلك من المساندة الهجومية.
0: نرجع مرة أخرى للملعب رادس، نرجع معك عبد الوهاب، نتبع معك الشوط الاول قبل تقريبا درجي من نهايته وقل شويه. مرحبا عبد الوهاب.
1: 35 دقيقه فهمي في الشوط الاول والنتيجه ما زالت تعادل 0-0. ملاحظه ربما للحكم كما قلنا قبليك مش قاعد بكرامه معناها يتصرف مع التدخلات والاندفاع البدني الكبير نتاع لاعبي فريق مالي سويكا، كان ران كانتي يتلقى في الاستعفاف بعد معناها ترك الخوي، ولا مره حاول انه يتاكد انه عنده ورقه صفراء الحكم، ما نعرفش طريق بيخلي اللاعب يمشي، لكن ثم اندفاع كبير من لاعبي فريق المالي، هذا معروف لانه يقول لك انا نظرت على اللاعبين وما خليش يتصرف في الكوره. كرة كنا تويكا 33 في اللعب، والنتيجة الكرة عند الفريق المالي في مناطق وقعت معناها كرات عرضية مع لاعب مستعد يقدم ويتخلق في دفاع فريق النادي قاعد يربح في الوقت قاعد يقف في هيجان النادي الفريقية.
0: به عبد الله نعود ونتصلوا بك مرة أخرى ونعود نرجع معك الملعب رادس. بقي نتيجة 0-0 بين النادي الإفريقي جولي بالمالي، نلعب في 34 دقيقة لعب في الماتش هذا. أمير جوليبا طلع القدام كمان، معناه تحس أكثر ثقة في نفسه الفريق هذا بعد تقريبا نص ساعة الأولى، ولا نقول من الفان بعد الفان الأولانين تبدل شوي الفريق هذا؟
5: أكيد، وذلك قلنا إحنا قبل المباراة، قلنا رو فريق محترم يعرف يلعب كورة، بطل مالي أكيد، ولكن باركونتر وقت اللي تضغط عليه عالي غادي وين تظهر المشاكل اللي عند جوليبا. الإشكال وأنه بتبيع سو لو بلون فيزيك، ما تنجمش تضغط عالي بالطريقة اللي عملها نادي الفريقي في البعثة الأولى تيرة تردهات المباراة. دونك أهم شيء بالنسبة لنادي الفريق كما قلنا هو يعرف فيش يجيري مباراة بيع ويزمه في التونفور. توا نادي الفريق خسر التونفور الأولاني بتاعه اللي هي كانت ربع ساعة الأولى تاع المباراة، يزمه في التونفور القادم في المباراة كسوة نهاية الشوط هذا الأول، ولا نتصور في بداية الشوط الثاني أكيد نادي الفريق بشي عاود يهبط بلا ميمي سبري اللي بدأ به المباراة وانه بشي ضغط عالي جدا، يزمه غادي وينجح بشي يسجل الهدف متاعه، فاهمي؟ لأنه كي تضغط أنت وتفك الكرة وتكون في الـ في الـ في التايمينج متاعك صحيح في الريكوبيراسيون دي بالون، يزم بعد تعرف تصرف فيها تعرف تسجلها. هذا هو الإشكال كان نلاحظه توا، حتى معناها لقطة هذه الأخرى وقت اللي ضغطني دي فريقي عالي فك الكرة، ولكن الباس الأولى مشيت للأدفرسير. هنا وين نحكي ويزم عليش قلنا خاطر وقت اللي تبدأ تجري أنت ورا الكرة وتو أجريسيف وكل شيء، ولكن وقت اللي تفكها يزم هنا الملاعبية في ساعة تكون عندها معناها سو لو بلون مونتال الهدوء والتركيز اللي يخليه بعد ما يفك الكره يعرف فيش يتصرف فيها، والتمريره الاولى تكون صحيحه باش من بعد نجم تونشيني بهجمه ولا بفرصه، لانه اذا كان مش تضغط انت عالي وتعمل مجهود بدني كبير وتفكها من بعد ترجعها ديريكتومون للادفيرسير ما عملنا حتى شيء. دونك هنا يلزم النقطه هذيا ملاعبيه نادي الفريق يركزوا فيها اكثر، وانه عند افتكاك الكره الباس الاولى لازمها تكون من باس دي سيكوريتي تمشي صحيحه، مش بالضرورة تكون فير لافون، إذا كان ما تقدرش تعطيها فير لافون تكون على الأقل كما قلنا باس سيكوريتي تخليك تمتلك الكرة وتحاول تبني هجمة في أسرع وقت ممكن. هذا اللي حسب رأينا مش قاعد ينجح فيه نادي الفريق.
0: سمير كان ثبت في اللعبة متاع جوليبا معناها مانع لاعبين نادي الفريق باش يستحوذوا على الكرة على راحتهم، هذا تكتيك مش قاعد عامل محارم من نادي الفريق من أنه يفرض اللعبة متاعه.
4: وي صحيح صحيح ساعة سيناريو نتاع الماتش انا نظن انه منتظر 15 20 دقيقة اولى ضغط عالي كبير ياسر نتاع النادي الافريقي، ثم بصفة آلية باش يرجع النادي الافريقي نوعا ما ويفسح المجال شوية الى جوليبا. انا مع انه في بعض الاحيان تعطي فرصة للمنافس انه يتقدم، تعطيه انطباع انه ممكن يسجل عليك او ممكن يحدث الخطر، وهنا باش تخلق المساحات لانه التكتل الدفاعي كبير كبير ياسر من جوليبا في اول 15 دقيقة، باهي انه يخرج، باهي انه يحاول انه يهاجمك باش تخلق انت المساحات، لكن بشرط انك تستغلها. اثنين لبالاريتي كما توا 36 دقيقة لعب او 37 دقيقة لعب، هذه سابع تقريبا كرة ثابتة من ركنية الخضراوي يوزع ولكن في يد الحارس، استغلال الكرة الثابتة ركنيات ومخالفات قريبة لابد من استغلالها. الى حد الان مردود معقول للنادي الافريقي، هفوة وحيدة فقط في الدفاع كانت منها فرصة لجوليبا، فرص النادي الافريقي ما كانتش كثيرة لكن السيطرة كانت سيطرة كبيرة ياسر. توا النادي الافريقي في حاجة الى انه يستغل فرصة في اخر اوقات الشوط الاولاني، اذا كان سيناريو يمشي باهي للنادي الافريقي ويسجل هدف تكون معناها النتيجة ممتازة جدا، لكن على المستوى المردود الجماعي مردود مقبول، مردود ممكن يكون أفضل إذا كان كما حكيت أنا الخط الثاني يتحرك أكثر، إذا كان النادي الأفريقي ينوع أكثر في الهجمة متاعه. ملاحظة أخيرة، سيطرة كبيرة طيلة تقريبا 35 دقيقة هذه، لكن التسديد على المرمى ما كانش موجود بدرجة كبيرة. لابد من أنك تحاول في التريبل، تحاول في الليبراليتي، ما تمشيش الكرة، التسديد يكون حل أساسي، خاصة أنه عندك ملاعبية كما كين زومبي، كما سيدو خال، كما معتز، ملاعبية يشوتوا مليح، دونك النادي الأفريقي في حاجة إلى التنويع هذا.
0: ونرجع لعبد الوهاب من جديد نتابعه مع ما نخلطوش على نهاية الشوط الأول معك عبد الوهاب.
1: صوت الدقيقة لعب في الشو إلى حد الآن فهمي بين النادي الأفريقي وضيفه جوليبا مالي، والنتيجة سر سر اللعب وتوقف قاعد أحد لاعبي فريق مالي ثقة في الإسعافات. نستنى ترجع الكرة بديك عملية فرصة سانحة بديك للاعب سنفراء يتقدم، وفي في مناسبة أولى يضرب كرة رأسية يصعد لحقيقة بين توسوس كوكب المدافعين ويأخذ كرة رأسية ترجع قدامه وبتاقوا كرة تمشي جانبية وفرصة مهمة في دقيقة 37 تويكا. فرصة ضاعت للنادي الافريقي الحقيقة، اللاعب سابق تبليغها قدام قبالة المرمى لا كرة مرتدة من الدفاع، لكن ما عرفش كيفاش يتصرف في الكرة كما هذه التسديدة نتاعو فوق المرمى بعيدة على الحقيقة العارضة. الفريق المالي كما قلنا خليك مش قاعد يعمل محاولات، فقط بعض الهجمات العكسية وشفنا خليك تسرب على الجهة اليمنى اللي هي في الأصل الجهة اليسرى للدفاع النادي الافريقي، قاعد يستغل فيها الفريق المالي، قاعد يخدم في عمليات هجمات عكسية، ومرة أخرى قاعد دفاع النادي الافريقي يعتمد على دفاع الصف ويتصور إنه الهجمة العكسية أو خروج الكرة بشيقة اللاعب في التسلل، لكن اللاعب حكاية يأمر وهذه المرة الثانية يأمر بوسط اللاعب، وهذه المرة الثانية أو الثالثة اللي يقع فيها النادي الافريقي في الخطأ، دونك لكن من أصف الله إن الكرة مرت جانبية ما شكلتش كرة كبيرة لخارة مريب الشامة. 40 دقيقة وصلنا 40 دقيقة لعب والنتيجة سر سر، النادي الافريقي يمتلك الحقيقة أفضلية كبيرة وبنسبة كبيرة على مستوى امتلاك الكرة، لكن على مستوى الهجمات ومش قاعد يصنع فيه فرص كبيرة، قاعد يخرج فيه كرة على الأجناب، لكن في محور منطقة منافس ما فماش كل اللي قاعد يستقبل في الكرة أمام كثافة عددية للفريق المالي الحقيقة اللي قاعد يحاول الشوط الأول إنه ما يقبلش أهداف، وهذاك علاش ما شفناهش يعتمد معناها مش قاعد يخرج من مناطقه، ولو انه كان يخرج من مناطقه ربما تقول لي المساحات موجوده، لكن انه قاعد يتصرف بالكاب برشا الفريق المالي مش قاعد يعتمد في الهجمات المركزة وقاعد يحافظ على نتيجة التعادل لحسابات يعرفها هو ومدربه. الكرة متوقفة للخط ومخالفة لفريق المالي على مستوى منطقة وسط الميدان دقيقة 41 دقيقة والنتيجة مازال 0-0. كما قلنا الفريق المالي مش لكن الفريق اللي نجم يفاجئ ربما هذا معناها مشروط بيقظ دفاع النادي الافريقي فقط تحكينا على مستوى الهجمات مش قاعدين نشوفوا في هجمات مركزه او فما تهديد كبير للدفاع او لذاك الحارس مهيب الشامس هناك تشجيع كبير واجواء منعشه للغايه في ملعب رابط كان في الانضباط والنادي الافريقي كما يوقف طويله كان هدف يصرح حقيقه اللاعبيه هجمة عكسية على الجهة اليمنى كما قلنا وشامخ على مرتين يتصدر ثقة هجمة كثيرة على الجهة اليمنى مرة أخرى الجهة اليسرى من دفاع النادي الافريقي قاعد الفريق المالي يستغل فيها ويستغل ربما في تأخر عودة حسام بن علي وهذه الرابعة مرة يظهر لي على الجهة اليمنى لهجوم الفريق المالي ومحاولة يتصدرها في مناسبتين المهيب الشامخ الحقيقة اللي يقدم إلى حد الآن التصرف طويلة من كوندون بيه وعرقنا واحد وفي منطقة قريب منطقة المرمى بين منطقة ستة أمتار ومن الركنية على الجهة اليمنى ومخالفة النادي الإفريقي طويلة في الدقيقة 43 توغلات كبيرة الحقيقة لكوندون بيه قاعد يشتهد على الجهة اليمنى كما الصدراوي قاعد يشتهد على الجهة اليسرى هنا فما نقطة مهمة أن الفريق يتحصل على بس مرات على الكرات الثابتة وهنا راهو دفاع متكتل لا طرق الحلول على مستوى الكرات الثابتة أو على مستوى التسديد من مناطق معناها حتى من خارج منطقة 18 متر أن الفريق إلى حد الآن مش قاعد يستفيد من الكرات الثابتة العديدة تحصل عليها ومش قاعد زيادة يجرب تسديد من خارج منطقة 18 متر ماتر أمام التكتل الدفاعي للفريق المالي 44 دقيقة ومخالفة نتنياهو في التنفيذ نتاعها كرة بين كيندون بي وغيث الزعلوني تكون باش يسدد أمام توقفة كبيرة ودفاع الفريق المالي وتقدم أغلب لاعبي النادي الإفريقي كذلك موجودين في منطقة 18 قدم كرة رتري كرة رتري لمعتز ضدام وكرة وتزيد من ضدام لكنها تصدم بالدفاع هنا كرة تسلل لكيندون بي كرة راجعة والدفاع منتخب المالي يعتمد الدفاع على الخط ويخرج يخلي كيندون بي في التسلل 44 دقيقة 35 ثانية الشوط الأول والنتيجة مازالت سر بين الجانبين مع أفضلية وأسقية على مستوى صنع الهجمات او مستوى امتلاك الكره لصالح النادي الافريقي مع اعتماد الفريق المالي على الهجمات العكسيه اللي كنا فيها في ثلاث مرات مناسبات كانت كثيره ياسر على الجهه اليمنى المره هذه حسام بن علي كان يقف امام كره كان خارج على الجهه اليمنى وكم رابع يزيف ثلاث دقائق لعب
0: عبد الوهاب معك بعد الفاصل هذا ونرجع نتبع الوقت البدل الضائع لضيف الحكم اللي هو 3 دقائق.

0: Open Air Gamart, samedi 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA de Skelty Pontéen ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. Avec la participation de Yassir. Samedi Sport. Fami Baroumi.
1: مازلنا معكم في سامدي سبور، نتابعوا اللحظات الاخيره من الشوط الاول بين نادي الفريق الجريبه المالي والنتيجه باقي تعادل 0-0. نرجع معك عبد الوهاب.
2: اذا دخلنا في الوقت البديل للشوط الاول والنتيجه مازالت 0-0 فهمي بين النادي الافريقي وضيفه جريبه المالي. قاعد في اللحظات هذه الفريق المالي قاعد يخرج في مناطقه ربما يستغل نهاية الشوط الأول ربما لمفاجأة النادي الإفريقي بعمليات على الجهة اليمنى لهجومه، ما يعني الجهة اليسرى لدفاع النادي الإفريقي، لكن هنا فما يقضى فما تغطية من عمار عبد الحق على زميله حسام بن علي. كرة في وسط الميدان، كانتي خرج، كانتي سيدو خان، كرة سيدو خان عم ترجع لعمار عبد الحق. عمار عبد الحق التنفراء قاعد كرات بينية معتز الدام خلال الجهة اليمنى، نشوفوا اللي يزعلوني خلال وسط الميدان، وهنا مخالفة رحمة مخالفة تبالك وتقف من تصميم يعنيش عليها الحكم عرق للزعلوني. تبدت الأدوار هنا في الشوط، في أواخر الشوط الأول للزعلوني أكثر ولا قدام منطقة 18 متر، ومعتز الزدام أخذها شوية على الجهة اليمنى، ربما هنا تكتيك معت أموالي أحداث تفوق، هنا هجمة عكسية على الجهة اليسرى والدفاع يتدخل مرة أخرى، فريق المالي يأخذ الكرة وتوزيعها يصدرها الدفاع، كرة ما فماش حتى اختار كونزوبية يأخذ كرة وستاذ قديدة في هجوم واحد يطلب الكرة، فما طبطة يخرج واعتراض ومخالفة تحصل عليها كونزوبية. قلنا الفريق المالي الحقيقة يعتمد كل الطرق انه باش يوقف لاعبي نادي الفريقي، سواء عبر تكتل الدفاع وصراعات او عبر الاندفاع، حتى العقلة كل شيء مسموح انك مش وقف نادي الفريقي وما تقبلش هدف في الشوط الاول. كرة وسط الميدان استنوا في المخالفة باش تستقر، الوقت الاضافي تقريبا شارف على النهاية، والحكم في اللحظة هذه يعلن على نهاية الشوط الاول بالتعادل 0-0.

0: معناها لاعبين النادي الافريقي تحسهم عندهم رغبة أكثر من الاسم، معناها خاطر وقت اللي توغي فاج غير اللي زيموسيون تاعك تولي عامل سلبي فهمي في تنفيذ القرارات الفنية. وقت اللي تكون أنت متحمس أكثر من الازم توليك تفك كرة معاش تعرف شتعمل بها. رينا برشا جري بالكرة من لاعبين نادي الفريقي
1: ينقص التركيز تقصد
0: بتبيعة، معناها لاعبين نادي الفريقي ملاعب واثنين وثلاثة راه يجري يحب يعمل كل شيء وحده. وقت اللي معناها دو بريفيرونس وانه خلي الكرة هي اللي تجري ويعاود يطلبها، كيما اللقطة الأخيرة مثلا هذه متاع كيزومبيلي وفي عليها شوت خذي كرة من الدفاع اوكي يعطي الساحة رجع فك الكرة الى تيجي نيرو من بعد يحب يعاود يعمل يشق بها تيرا كامل وحده. هذوما كيما قلت لك هذه الرغبة اللي ساعات تفوت لحد متاعها تولي تأثر على القرارات الفنية عند ملاعبين نادي الفريق. هذايا عامل يلزم تولي طرفاني تاع نادي الفريق يتحدث فيه مع الملاعبين متاعه باش يحاول يهديهم شوية. كما قلنا يلزم الملاعبين يفرقوا وقت اللي يسون اغريسيف ويسون جينيرو باش يمشيو فوق الكرة، وقت اللي صيف كاين الكرة كيفاش نتصرفوا فيها كوليكتيف مور، انه ماريناش نادي الفريق قاعد يلعب طريقة جماعية كما عودنا ولا كما يلزم يكون. معناها تقريبا كما قلنا الفرص كل قاعدة تجي من معناها مش فرص هما ديز اوبورتونيتي اللي جاو من مجهود فردي من ملاعبي من الملاعبين. نفس الشيء من ناحية تنفيذ الكرة الثابتة يلزم اكثر تركيز، يلزم يستغل بالاخص وانه عنده ملاعبين معناها على مستوى القامة باهيين كما سيمبارا كما عبد الحق كما قديدة كما كيزومبي كما الخضراوي. دونك عنده الامكانية ندي الفريق باش يستغل واحدة من الكرة الثابتة اللي تنجم تسهل عليه المباراة. والحاجة الأخيرة حسب رأيي في وسط الميدان أنا نفضل ظهر لي وأنه سيد خان هو اللي قدم، لأنه الملاعب هذا ريناه معناها في الموسم الفارط مع فازي بنزارتي وقت اللي هبط في أدوار هجومية كلاعب وسط ميدان قريب من الهجوم ممتاز فنيا ممتاز يعرف تصرف بالكرة يعرف
1: شنو يعمل.
0: ما نعرف ما قلت لك الاشكال وانه ولا كونتي شخصيا معناها هذه اول مباراه ما
1: شنو حكيش
0: عليه معلومات ولا كان طيب في في الرول اللي تطلب منه معناها وانه يضغط يفك كره، ولكن فنيا ما ريناش حاجه كبيره معناها من ناحيه تمثيل وقت اللي نادي افريقي عنده كره ما ريناش دور كبير. رينا لو سول تقريبا اللي قاعد يعمل في كل شيء في اسم نادي افريقي هو معتز الزدام. بار كونتر عندك الامكانيه نتاع سيدو خان اللي لاعب فني ممتاز يعرف يراوغ ينجم يمشي حتى على الكولوار، وريناه عملوا مع فوزي بنزرتي وصل حتى استعمله كلاعب رواق، عنده الامكانيه نتاع التسديد من البعيد. دونك نتصور انا اللي تعرف اني تعريض افريقي كان يخمم في التغيير هذايا متاع انك تقرب سيدو خان اكثر من الدفاع جولي بالمالي، ظهر لي قادر وانه يخلق الفارق. بون اذا كان كونتي نجم يستلع بالدور هذاك متاع قدام الدفاع فبيه ما كانش عندك شريم اللي هو نجم يكون قدام الدفاع. دوك حسب رأينا التغيير هذايا نجم يكون مفيد جدا لنادي الافريقي في الشوط الثاني.
1: سمير
2: ماهر الكنزاري عليه أن يتدخل في الشوط الثاني منذ بتوى في الفستير، هما في الفستير يزم الدخل أولا الساعة واضح أنه دفاع النادي الإفريقي بالأربعة ثلاثة ثلاثة المنافس سلك في مرتين والثلاثة مرات باختراقات من العمق، وقت اللي يكون لاعب وحيد فقط قدام الدفاع واثنين اللاعبين وسط ممشين الهجوم فما فراغات في الملوتيرا استغلها الجوريبا. وهنا ماهر التدخل الأولاني امتاعه لابد أنه يغير من تمركز اللاعبين في الملوتيرا، وهنا أنا نظن أنه دخول الشريمي مهم جدا.
1: ما كان شكون؟
2: ما كان ألان كانتي النادي الافريقي وقت اللي جولي با توا خاطر دوزيميتون، شوف دوزيميتون يا اما تسجل يا اما يلزمك ما تقبلش، وهنا وقت اللي جولي با عنده كوري يلزم شريمي سيدو خان قدام الدفاع. سانسيرمون عمل مجازفة كبيرة في الشوط الأولاني حاول باش يسجل في الدوزيميتون ما عاش عندك الوقت. أوكي المجازفة هجومية أوكي، لكن لابد من تأمين وسط الملعب متاعك، فما خطورة في ثلاثة كرات لولا مهيب الشامخ رغم السيطرة متاع النادي الإفريقي. اثنين تغيير الخطة بالنسبة لي أنا مهاجم إضافي في قلب دفاع جوليبا، إذا كان ماهر يحب يوصل يقلق الدفاع هذا لأنه قديدة وحده خضراوي على اليمين وكنزومبي على اليسار مش تعمل حاجة كبيرة ياسر.
1: شنو تعمل يعني تنحي
2: تغيير الخضراوي الخطة إلى 4-4-2 واضح كما عملها في آخر ماتش المتلوي بزوز مهاجمين يلزموا يلعب بزوز مهاجمين منذ بداية الشوط الثاني. تحب تجازف يلزمك تجازف،
1: مش كون ضحي سمير
2: الضحي بلاعب من الرواق أما كان زومبي أو الخضراوي.
1: خذ قرار شكون
2: أنا بالنسبة
1: لي في البستير مش تعمل شنو
2: بالنسبة لي أنا لابد من التضحية بالخضراوي.

0: ليش؟ لأن الكنزومبي عنده امتياز التسديد من البعيد. الإضافة تانية اللي تكلم فيها أمير وقال للكرات الثابتة اللي ما نجموش يستغلوهم. أنا قاعد نهاجم بزعلوني وتوا قاعد نهاجم بن علي. دونك لي دو زيليي اللي عندي اللي هما كينزومبي والخضراوي أنا تكلمت على أنهم يلزموا يدخلوا في مع قديدة في ال 18 ما دخلوش، وبالتالي يلزموا يغير من الخطة نتاعو إلى 4-4-2. وماهر من المدربين اللي يحبذوا الخطة ذي وقت اللي يلزم يستغل. لابد من حاجة جديدة في النادي الافريقي، 4 مدافعين وقدامهم 2 امن الدفاع متاعي، يدخل حرزي، يدخل منصري، يدخل ملاعب يحذق التسديد من البعيد ويحذق المراوغه. لابد من ايجاد حلول تكتيكيه، لانه بالطريقه هذه توا المنافس في المكان متاعه والنادي الافريقي قاعد يحاول. صحيح فما رغبه، لكن كان لاحظ حاجه اخيره باش نختم، فماش خطوره كبيره على النادي الافريقي، فما كرات ثابته لكن فماش خطوره وفرص واضحه للتسجيل.
1: يعني ما يوجعش برشا تحب تقول،
0: ماهوش قاعد يوجع وماهوش قاعد يقلق برشا، فما سيطره، فما رغبه، فما اونفي مبالغ فيه كما قال امير تو، ولكن تو لابد من التريث والعين نتاع ماهر. انا نعرف انهم يقوم بعض التغييرات كسوى في بداية شوط أو في وسط شوط ثاني.
1: مع التغييرات اللي حكى لها سمير أنك تلعب دوزيام أتاكون وتضحي بالخضراوي وتعمل تغيير آخر في وسط الميدان.
2: بتبيعة نجم يكون فكرة من الأفكار، لكن اللي واضح معناه ديجا نتفقوا احنا في تغيير وسط الميدان يلزم يصير، لأنه ألان كونتي معناه كما قلنا في الدور اللي طلبوا منه ماهر وأنه يضغط عالي وأنه يطلع البلوك أوكي قام بيها، ولكن وقت اللي نادي إفريقي عنده كرة تقريبا غايب الملاعب هذا. دونك اليوم يلزمك ملاعبي كسوى شريمي إذا كان أنت تحب تمشي في أكثر سيكوريتي كما كان يتحدث سمير، ولا تمشي في شوات على الحرز إذا كنت تحب تاخذ ريسك وتقول نحب نربح ما شوية في رادس، وهكيك تخلي توخر شوية معتز الدين مع سيد خان، إنه انشاطر الفكرة وأنه ما تنجمش تخلي لاعب بركة قدام الدفاع، خصوصا وأنه زعلوني تقريبا قاعد يلعب لاعب رواق. الإشكال هنا وين في النادي الإفريقي؟ الخضراوي وكيزومبي ما قاموش تقريبا بالدور لازم يقوموا به. كيزومبي تقريبا زعلوني فسخه، معني زعلوني قاعد يلعب وحده في الكولوار، وخضراوي بون بن علي ماهوش قاعد يعمل في نفس المردود اللي يخدم فيه زعلوني، ولكن خضراوي مريناج زاد انفلوون في لعب النادي الإفريقي. لهنا وقت اللي زوز لاعبين الرواق نتاعك ما يكونوش بالتاثير اللي لازم يكونوا عليه في المباراه، وقت اللي لاعب وسط ميدان ثالث اللي هو كونتي، وقت اللي تبدا عندك انت الكره تقريبا ما عندوش ادوار كبيره ولا ادوار واضحه، وهذا متوقع لانه المباراه ليه في تشامبيونز ليغ. دونك اليوم في الشوط الثاني نادي افريقي اول حاجه يزمو يضغط كما عمل في الشوط الاول في ربع ساعه، ويستغل التنفور هذا اللي باش يعملوا اكيد باش يعملوا مع بعض التغييرات يلزم تكون، وباش النادي الافريقي نجم يتمكن من الانتصار في المباراه هذيك.
0: شو ملاحظه بركه في سافيسا فامي، راهو انا كي طلبت الشريمي مش بالنادي الافريقي باش يلعب الدفاع، راهو لا بالعكس كي تدخل الشريمي مش ولا اكثر هجومي واكثر توازن، وخاصه النقطه اللي تكلم عليها امير التسرع هذاك مع الشريمي ما عادش يكون موجود، لانه يعني لاعب يشد الكره ويعرف يبني الهجمه
2: ويسجل موسم الفارت سجل
0: ويسجل وينجم يعاونك. دونك التغيير مضطر ماهر انه يقوم بالتغيير في اقرب فرصه ممكن، ان شاء الله يقوم بالتغيير توا يدخل ال 4-4-2 في اللاكس باش ينجم يقلق الدفاع هذايا.
1: يعطيك صحه سمير، شكرا ليك امير الدين، يعطيك صحه، شكرا ليك. نذكر شوط الاول في عادل 0-0، شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي يجي الهدف في الشوط الثاني. احنا نوصل لنهايه ساندي سبور اللي باش يكون ديما الموسم هذا 3 ساعات من 5 حتى 8. نشكر برشا زياد، نشكر برشا وسيم، مكرم، هكا نوصل لنهايه الحصه، نقول لكم في الامان، باي باي.
3: نهار لحد من 10 متاع الصباح لنص نهار، موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
4: This continent knows have both been perpetrators of racism.
5: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream. علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
6: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
7: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
3: علياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.

موجز الأخبار، أهلا بكم. الحماية المدنية الجزائرية تعلن العثور على طفل أيوب وانتشاله متوفى من البئر الارتوازية التي سقط فيها بعمق 80 مترا. وكان الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات قد سقط قبل 4 أيام في بئر بولاية البيض جنوب غرب البلاد. وبدأت تفاصيل الحادثة عندما سقط أيوب وهو في طريقه إلى المنزل في بئر جافة، حين مر فوق لوح خشبي يغطي فتحة بئر فانهار اللوح فجأة تحت قدميه وسقط. وكانت وحدات الحماية المدنية الجزائرية قد سخرت مختلف الإمكانات البشرية والمادية، حيث تم حفر بئر بالتوازي مع البئر التي سقط بداخله الطفل ونزول فرق الإنقاذ إلى عمقه للوصول إلى مكان وجود الطفل. وزارة الخارجية الإيرانية تدين مهاجمة واشنطن سفنا تابعة لها في الخليج وبحر عمان، معتبرة ذلك جريمة حرب وتهديد لأمن الملاحة، ومشددة في الوقت ذاته عزمها على الدفاع عن سيادة ومصالح إيران الوطنية إزاء الأعمال العدائية ومنها الحصار البحري. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها قصفت 3 ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة القوات الإيرانية بمحاولة استهداف 2 حربيتين أمريكيتين. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يتهم المملكة المتحدة بمعاداة سامية، وذلك ردا على انتقاد وزير خارجيتها الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. هيئة محكمة استئناف اتحادية أمريكية ترفض طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع الحظر المفروض على استخدام قاعدة بيانات اتحادية عن الهجرة للتحقق من دقة سجلات الجنسية في قائمة الناخبين بالولايات. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن وقفاً لإطلاق النار في زاباروجيا توسطت فيه الوكالة قد دخل حيز التنفيذ للتمكن من إجراء إصلاحات بهدف استعادة إمدادات الطاقة إلى محطة زاباروجيا النووية الخاضعة للسيطرة الروسية في جنوب شرق أوكرانيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق هيت كلوب أند ترانس. إلى اللقاء.

0: تونس. Check this out. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل سوسن الغريبي.
1: هاي أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزي كيف مثلتاش نسمع عشناهم مع بعضنا، ضحكنا غنينا اكتشفنا أغاني وفنانين وعشنا برشا لحظات في كلوب ويكاند. دام اليوم باش نحل بيبي جديد، اكسبيريونس جديدة، ريتم جديد وموعد جديد مع الموسيقى. كل ويكاند من 8 إلى 10 متاع الليل ما فمنيش برشا كلام، only music hits trends واختياراتكم انتوما. هذا هو هيت كلوب ان ترانس، برنامجكم جديد على موزايك اف ام. وبروغرام اليوم باش نتعرفوا على المنسوات اللي تسمعوا في العالم ونكتشفوا اتراكات جدد اللي خرجوا في ويكلي ايكون. ضيفنا هو الكينج اوف بوب مايكل جاكسون، وانتوما باش تشاركوا معانا على واتساب موزايك 23500 و13000 وتقولونا اماه المورس الجولد اللي تحبوا تسمعوه. اما خليكم مع خلدونا خالد 10 طويلة وكل برنامج جديد تكون انت فيه معايا. ميرسي بوكو على البانش، ميرسي بوكو على النشاط والحيوية اللي كل مرة تعطيهم لي. دايوغ متدخلة تعرفوا كل شيء، عرفتك اللي منعشنا شماريخ ودنيا وإهزيج الجماهير ومنعشنو، عرفت تقول باتش بتاعكونا حزينه كبيرة على الاخر. ميرسي على تشجيعك خالدون. اليوم معنا مكرم في ستوندار وانا ساوس الغريبي للعشرة متاع الليل في هيت كلوب ان ترانس. اي سي بارتي افيك باد باني نويفا يالا. ما نخليكم توت سيت مع جي بالفن هاو كحاب يدخل بقوة هكاها، وبيان سور دونك نخليه هو يغني في تونتو على موزايك اف ام. هذه هي هيت كلوب ان ترانس. مرحبا بكم الناس الكل، احنا مازلنا معكم لهنا للعشرة متاع الليل.

0: بنين وغيال. اي تو تويت الجديد في المزيكا في هوت اند فريش.
1: هوت اند فريش
0: دونك باش نكتشفوا الاصدارات الجدد بيان سور اللي سمعناهم الايامات اللي فاتوا. اول تراك جديد باش نكتشفوه هو الجروب الكي بوب بي تي اس في نورمال من البوم اريرانغ، الالبوم السادس في كاريرهم واللي جاء بعد 4 سنوات تقريبا من الغياب بسبب الخدمه العسكريه الالزاميه. ملا هذيا اكستري من غنيتهم نورمال.

الموسم الثاني اللي باش نكتشفوه هو الجين كيلت ويذ بيت، خرجت نهار 30 جويليا 2026 كسينجل، والكليب عمل اكثر من 3 ملايين فيو على اليوتيوب. وكيف العاده لا شانتوز فرانسيز حطت الافريكان تاتش في التراك هذا.

سامباتيك على الاخر المورسو هذايا وفيه ريتم كبير على الاخر. دونك سمعتوا اكستري من اغنيه جديده نتاع جين كليت ويذ ذا بيت. نتعادل المورسو الثالث واللي هو لجورجيا سميث فيتشرينغ ويز كيد الايف. السينجل هذايا خرج نهار 30 جويليا 2026 من البوم جورجيا سميث الثالث واللي اسمه وات ار ذا اودز، كولاب ما بينات اليو كي ار ام بي نتاع جورجيا والافرو بيت نتاع ويز كيد.

جدد اللي هبطوا الجمعة اللي فاتت. انتو كان مشيوا الجديد في الموسيقى العربي كما سمعناكم الموسيقى الغربي نتعداو للعربي مع هايفا وهبي هايفا اللي تخرج غنية جديدة اسمها نوغا. نذكركم اللي هايفا كشفت على التيزر متاع الكليب متاع الغنية هذية نهار 17 أوت 2026، ومنه العبارة متاع كبرتي يا نوغا واللي عملت تشويق عند الجمهور وغنيتها في حفلتها الأخرى على روك مسرح قرطاج.

انا قلت كبرتي يا نوغا، ما هي على خاطرها مكتوبه نوغا، ما نعرفيش انا نغه هذي. وكبرتي يا نغة، هذا هو جديد هيفا وهبي. نتعديو المورس واخر مازال كيف هبط هالايامات، ديجا هبط نهار 21 اوت 2026 للمروكي زهير البهابي ومعاه الديري لازارو في تيتيز اخي. المورس هذي عمل اكثر من 1,000,000 فيو على يوتيوب.

خليكم عزوز مرسويت ننسى عجرم وجديدها شهادي ديني المرسو خرج نهار 31 أوت وبالطبيعة الكليب زادة تصور في بيروت في لبنان هو من كتابة وتلحين كريم عبدو والمرسو الثاني اللي باش نخليكم معاه توت سويت هو سينجل جديد متاع فلان نصيف زيتون

0: سمعتوا سايمون إليس فيتورينج جي سوفر في ووكينغ أون دريم على موزايك اف ام في هيت كلوب أند ترانس. شنو هما الأغنيات اللي عاملوا البوز على السوشيال ميديا؟ نشوفوها توت سويت في سوشيال ساوند.
1: سوشيال ساوند سوشيال ساوند.
0: ونبدأ مع ديسكو لاينز فيترينج تيناشي في نو بروك بوز. الريميكس كان عامل ضجة كبيرة على تيك توك قبل الإصدار الرسمي, والسنيبت واحد وتعدى 40 مليون مشاهدة على تيك توك. دونك هذايا إكستريم من مورسو نو بروك بويز.

المرسو نحسه متاع سبار على الاخر عرفت كل واحد يقوم سباح يلا واحد اثنين ثلاثة هذاك عليه دونك يحطوا المرسو هذايا. المرسو الثاني اللي باش نكتشفوه مع بعضنا هو K2 Turn Your Lights Off. المرسو هذايا من الكلوب تراكس اللي رجعوا يدوروا بقوة في الريميكس كالتشر النسخة الأصلية مرتبطة بالإلكترو دانس ساوند متاع بداية 2010.

تاي تراك هو ريميك متاع الكلاسيك متاع الجروب الروماني أوزون واللي كان من أشهر الأغاني الأوروبية في الألفينات وبالضبط في عام 2003. دونك هذه من الأغاني اللي رجعت تعمل بوز عالمي في 2026. هذا إكستري من غنية دراغوستا جينتاي.

خذوا مرسو دراغوستا جينتي بيتشيوها هكا على الاخر عملوها عرفتك اللي اكسيليغي ظهر فيهم مزروبين على الاخر يحبوا يكملوا يغنيوا المرسو هذايا دراغوستا جينتي يا حسره اللي ديجا خرج عام 2003 وكمره نطلعوا في الريتم مره نهبطوا في الريتم المرسو هذايا دراغوستا جينتي هذايا هكاك شويه ما هكا سمباتيك اما كي نسرعوا فيها شيء كبير يلا كيفاش انا نعمل ولي مرحبا بكم في موزايك فيها مذيا وحنا مزرعوا هاك العشاء لا لا لا خلينا هكا ريتم سافت سافا نتعداو للمرسو الرابع اللي نكتشفوه مع بعضنا واللي عامل حالة على السوشيال ميديا هو الكاتي بيري The One That Got Away موجود في ألبوم تينيج دريم واللي خرج نهار 24 أوت 2010 وصل للتوب 3 متاع الأمريكان بيلبورد وعلى سبوتيفاي عنده حاليا حوالي أكثر من مليار ولا زوز مليارات ستريم دون كاتي بيري نسموه مع لانا دوي كيف كيف زيادة لانا دوي عندها مرسو عمل البوز هالأيامات على السوشيال ميديا كيف كيف حتى هو زيادة مرسو قديم على الاخر خرج عام 2013 المرسو هذايا عمل أكثر من زوز مليارات ستريم على سبوتيفاي وعلى لي بلاتفورم الكل ويعتبر المرسو هذايا من أنجح الأغاني متاع لانا دوي تجاريا على خاطر بيعمله أكثر من 10 ملايين نسخة على بطبيعة في العالم Young and Beautiful.

0: والكفوري واللي سمعتوها لموزيك فامي. توت سويت نخليكم مع أكثر الأغنيات اللي تليشارجيو على المينستريم في توب ستريمينج.
1: توب ستريمينج.
0: ونبدأ مع المرسل الأول واللي هو سيني أوليفيا رودريغو في دراب داد واللي خرجت عندها 4 أشهر وعملت أكثر من 50 مليون فيو على اليوتيوب.

طبعا نلقاو كارول جي في بيبي وو. الاغنيه طلعت للمرتبه الاولى في الجلوبال سبوتيفاي، يعني كانت اكثر اغنيه مسموعه على سبوتيفاي عالميا الجمعه هذية في اليو اس اي، ووصلت الاغنيه للمرتبه الاولى في الامريكان بيلبورد. وبالانجاز هذية كارول جي ولات اول فنانه من سنوات توصل انها تزيح روحها بروحها من المرتبه الاولى، كي عوضت اغنيتها السابقه اي اللي كانت متصدره شارت مع دريك.

ومن المرسويات اللي عملوا بوز الجمعة هذه على شازام جلوبال هو الإيميل أنجيل في بالد تايمز واللي هو أم بروجي موزيكال ومعها نسمعوكم كلان كافي كونران تراك اللي بطبيعة في الجنغ متاع الأفرو خرج نهار 15 مايو 2026 حتى هو زاد معمول بالإي آي وهاكم شفتوا وسمعتوا اللي موزيكة الإي آي قاعدة تكتسح الساحة الموسيقية في العالم الكل توت سويت دونك سمعوكم باد تايمز إيميل أنجيل ومعه كلان.

0: المرسو في الأصل هو الباد باني، أما كلان ردها كافي إيكونرن. المرسو هذية هو الأول في شازام مونديال مخدوم بالإي آي، واللي سمعتوه على موزايك أف أم.
1: هيت كلاب أند ترانس كل سبت واحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك أف أم.
0: يا مرحبا بالناس اللي شنو شوم يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا. هذه هيت كلوب اند ترانس ليميسيون اللي باش تكون معاكم تيله البرمجه الشتويه الخاصه بمزايك اف ام 8 للـ10 متاع الليل، واللي انتم جزء منها. يقول قايل كيفاش راهو كل مره نختاروا تيم والا سؤال وانتم تلخصوا الفكره بغنيه. والسؤال متاعنا اليوم، شنو هي المرسو اللي ذكرك باول حب تعديت به في حياتك؟ شنو هي الغنيه اللي كي تسمعها تذكرك بحبك الاولاني؟ الغنيه ولا الاقتراح متاع الغنيه اللي في مخك ماذا بيا كان تبعثها على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف، 23 513 ألف. وانا قاعدة نستنى في الاقتراحات امتاعكم. سينو نحب نسلم بارش على الأولاد مهدي وحمادي وسامي اللي قاعدين يسمعوا فينا من المرسى. كوتي موزيكا لهنا في هيت كلوب انترانس استنى وشيرين محمد حمائي.

0: مع هبة في الأخبار.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد فودروي semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
8: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
9: موجز الأخبار، أهلا بكم. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يؤكد في تصريح لموزايك أن البرنامج الاستثنائي للتوسيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وطرابلسي يؤكد أنه سيتم توسيع نطاق توزيع المياه المعلبة مشددا على قرب انتهاء الأزمة خاصة مع تراجع درجة الحرارة.
10: للأمانة الوضعية يعني ماشية تدريجيا، مش نطمن المواطن، هاي الوضعية ماشية تدريجيا نحو الانفراج بالطبيعة، وتقلص درجات الحرارة بالطبيعة يعطيك تراجع في الطلب. قاعدين ندخلوا تو بالتنظيمي لتحسين مشهد العرض في الولايات والمناطق اللي قاعدة تسجل في زيادة في الطلب. كي نحكي على الولايات تقريبا 12 ولاية من 24 اللي فيها ضغط كبير على المياه المعدنية، على المهدية، نحكي على سوسة، نحكي على المسيط، نحكي كيف على نابل، جندوبة، باجة ومدنين. تقريبا هذوما الولايات نحن بحكم المتابعة اليومية نتاعنا، هذوما الولايات اللي هي يعني أكثر يعني فيها ضغط على المياه المعدنية. كيف زاد من المخرجات نتاع الاجتماع باش تكون هناك عدالة في التوزيع بين تجار الجملة زاد المساحة التجارية، ومع توسيع قاعدة التجار للوصول لأكثر مناطق وأكثر إمكانيات لوجستية. وفي الأخير نطمن المواطن الوضعية ماشية راهي تدريجيا نحو الانفراج، ولاحظنا يعني كما قلت الأسبوع هذا الكميات، وكما قلت لك عندنا برنامج يومي للتدخل على مستوى الجهات اللي عندها ضغط، وكيف يعني حتى على مستوى المساحات التجارية.
9: ومدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يبين أنه تم تسجيل 750 مخالفة اقتصادية في قطاع المياه خلال أوت الفارط، 357 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، مضيفا أنه تم حجز 648 ألف لتر من المياه المعدنية المعلبة.
10: شهر الأوت الكل في المياه المعدنية بركة، فعنا أكثر من 750 مخالفة اقتصادية في قطاع المياه المعدنية في شهر، منها من 750 تقريبا أكثر من نص 357 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية. تم يعني القيام بحوالي 37 عملية نوعية في قطاع المياه المعدنية، أهم في ولاية ريانة وتونس نابل وصفاقس وجابس. بالنسبة للمحجوزات متاع المياه المعدنية 648 ألف لتر من المياه المعدنية تم حجز. ثم كما قلت الناس اللي ما تخافش ربي، ثم الناس اللي تتلعب.
9: في أخبار العالم، القوات المسلحة الإيرانية تتوعد الولايات المتحدة برد أقوى في حال وصلت استهداف سفن الجمهورية الإسلامية ومحاصرة موانئها، وذلك بعد أعلان الجيش الأمريكي قصف ثلاث ناقلات نفط قال إنها تابعة للحرس الثوري. قوات الاحتلال الصهيوني تستعد وفق وسائل أعلام عبرية لتقليص وجودها العسكري في جنوب لبنان عقب تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر والانسحاب إلى الوراء والتمركز على مسافة أقرب إلى الحدود بعمق يتراوح بين 3 و4 كيلومترات. الولايات المتحدة تشدد على أن دول حلف شمال الأطلسي الناتو يجب ألا تتسامح مع الأعمال المتعمدة في إطار الحرب الهجينة، في إشارة إلى استهداف مطار لابزيغ الألماني الشهر الماضي بمسيرة يعتقد أنها روسية، وهو ما اعتبرته برلين حدثا يظهر شرخا عميقا في البلاد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكم الفريق هيت كلاب أند ترانس. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس.
11: sound. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل. ساوسن الغريبي.

0: موزايك كفام. مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا, احنا مازلنا معاكم للعشرة متاع الليل وشوية اخر. نعطيكم فكرة على اكثر الكليبات مشاهدة على اليوتيوب, نحكي على الكليبات العربية. ما نخليكم توت فيت مع ويكلي ايكون.
1: ويكلي ايكون.
0: فما نجوم ينجحوا وفما نجوم يبدلوا قواعد اللعبة, وفما اسم كي يتقال ما يحتاج حتى تفسير, مايكل جاكسون, الإنسان اللي خلى العالم يشطح على نفس الإيقاع مهما كانت اللغة ومهما كان العمر ومهما كان المكان. مايكل جاكسون تولد نهار 29 أوت 1958 في ولاية الإنديانا في اليو اس اي, والموسيقى دخلت حياته بكري برشا وهو مازال طفل صغير وقت ظهر مع أخويته في ذو جاكسون 5, والفرقة حققت نجاح عالمي وبرشا بورسوات ولاو دي سوكسي كيما اي بي سي, The Love You Save, I'll Be There, وإلا I Want You Back. أما مايكل جاكسون كان عنده حلم أكبر من مجرد النجاح مع الفرقة. عام 1979 يخرج ألبوم Of The Wall, والنتيجة كانت انفجار موسيقي. أما بعد عامين جاء الألبوم اللي بدل تاريخ الموسيقى, Thriller. الألبوم خرج بالضبط نهار 30 نوفمبر 1982, وهنا مايكل ما عادش مجرد مغني ناجح ولا الكينج أوف بوب, وثريلر ولا واحد من أكبر الألبومات مبيعا في التاريخ, ألبوم باش يبدل تاريخ الموسيقى للأبد. ثريلر باع أكثر من 67 مليون نسخة في العالم ودخل حتى الجينيس بوك, والألبوم هذايا معطاش مايكل نجاح واحد. 7 أغاني من ثريلر دخلوا للتوب 10 الأمريكي, ومن بينهم بيلي جين بيريت اللي وصلوا نمبر 1.

مايكل جاكسون كان من أوائل الفنانين اللي فهموا اللي الغنية وحدها ما عادش تكفي، لازمها تصويرة، لازمها قصة، لازمها فيديو كليب يخلي الناس تستنى الغنية كيما تستنى فيلم. الكليب بتاع ثويلر خرج عام 1983 وكان أشبه بفيلم قصير، زومبي، شتيح، مكياج، قصة، وقرابة 14 دقيقة من الفرجة. أما اللحظة اللي رسخت مايكل جاكسون في تاريخ الموسيقى كانت نهار 25 مارس 1983 على خشبة مسرح الموتاون 25، مايكل يغني بيلي جي.

0: الحركة للعالم الكل باش يحاول يقلدها The Moonwalk، خطوة بسيطة في ظهرها لكنها ولت واحدة من أشهر الحركات في تاريخ البوب. ومن بعد ثريلر جاب باد عام 87، ومن بعد دينجروس عام 91، ومن بعدها هيستوري عام 95، وانفينسيبل عام 2001. وفي كل مرحلة كان مايكل جاكسون يبدل اللوك، يبدل الصوت، الرقص، وحتى طريقة صناعة الميوزيك فيديو. سموث كريمينال، بلاك أو وايت، ريمبر ذا تايم، جام أو سونغ، they don't care about us، أغاني مختلفة لكن حاجة واحدة تجمعهم. مايكل جاكسون ما كانش يحب يكون عادي، وكان عنده حضور يخليك تعرف الغنية قبل ما تسمع أول كلمة. وعلى امتداد مسيرته مايكل جاكسون اتحصل على 13 غريمي أوردز، ومن بينهم رقم قياسي مهم في حفل غريمي عام 84، ربح 8 جوائز في ليلة واحدة عن ألبوم ثريلر. لكن يمكن أهم إنجاز عمله ما يتقاسش بالجوائز، يتقاس بالتأثير، بما أنه الفنان ما عادش مغني برك، الفنان ولا بيرفورمر كامل، صوت، رقص، صورة، قصة وأسلوب. وهذيك علاش من بعد عقود من أول ظهور ليه مازالت أغانيه تتسمع، ومازالت رقصاته تتقلد، ومازالت فيديوهاته تتشاف. في 25 جوان 2009 العالم فقد مايكل جاكسون عن عمر 50 سنة، لكن بعض النجوم يغيبوا من الدنيا وما يغيبوش من الذاكرة. كل مرة تبدأ بيلي جين، كل مرة نسمعه أول نوتة من بيرت، كل مرة نشوف المون ووك نعرفوا اللي فما فنان خلى بصمته في تاريخ الموسيقى.
1: Weekly Icon Hit Club and Trends كل سبت واحد من 8 للـ 10.

0: الموسيقي من ألبوم ثريلر واللي خرج عام 1982 بيلي جين مايكل جاكسون واللي سمعتوها لموزيك فيم في هيت كلوب انترانس. وشنو مالك ليبيت حسب رأيكم الأكثر مشاهدة؟ بطبيعة نحكي على الكليبات العربية الأكثر مشاهدة الجمعة هذية على اليوتيوب ملاتوت سويت يوتيوب تشارت.
1: يوتيوب تشارت
0: ونبدأ مع المرتبة الخامسة واللي خذاها عمرو ذيب في لولا البنات. الغنية موجودة في ألبوم حبيتك واللي خرج في الصيف، الألبوم نمرو 36 في الكارياغ متاع عمرو ذيب. ايه وي 36 سنة والراجل قاعد يخرج فيه ألبومات ورا بعضهم تراك، عمل انتشار كبير على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا.

الرابعة نلقاو أصالة. الأغنية ما فيش بشر وشارش، تو سامبلومون اسمها أصالة، هي اسمها أصالة، عنوان الأغنية اسمها أصالة. المورسو خرج في شهر أوت، والكليب تصور بالإي آي، وتلقاو فيه جملة تلخص اللي حابت تعملوا أصالة في الفيديو كليب: عودة سورية برؤية بصرية مبتكرة.

وفي المرتبة الثالثة نلقاو تولي توسان لوفون نانو. المورسو هو مزيج ما بينات الارابيك الترناتيف يوربرن ستايل متاع سان لوفون والاجيبشن نيو ويف ساوند متاع تولي. هذاك علاش عطاه بوتنسيال كبير على الاخر للمورسو هذايا اللي قاعد يلاقي في نجاح كبير على السوشيال ميديا.

جريئه قوي. اما نخليكم توت سويت مع سان لوفون. سان لوفون اللي ما قعدش يغني وحده, جاب معاه محمد عساف. الاغنيه اسمها ماسكارا, هي تحكي على جمال البنت العربيه حتى كان هي من غير الميك اب, وفيها برشا ريفيرونس للثقافه العربيه والفلسطينيه. اما توت سويت نخليكم مع جديد سان لوفون, محمد عساف الفلسطيني, خاطر زوج فلسطينيين, المرسو اسمه ماسكارا.

جو مع شوية راي دونك سمعتوا شبريان وريما دنا دنا على موزايك كفان في هيت كلوب انترانس زعما شموم المرسوات اللي ضربين هلايامات في فرنسا سورتو على سبوتيفاي متاع فرنسا تكتشفوهم توت سويت في هيت راوند وورد هيت راوند وورد ونبدأ مع المرتبة الخامسة واللي خذوها ماك ميلور فيترينج تاي دولا ساين الغنية اسمها سندريلا وهي اكستري من البوم ذو ديفن فيمينين واللي خرج نهار 16 سبتمبر 2006 بلوتو 2016 أو كعندها 10 سنين التالي والتوى رجعت توندونس وتوى ديجا عامل البوز هلايامات في فرنسا

هليمات عامله البوز على السوشيال ميديا. في المقبره بقى نلقاو ايانا كموغا في سيكسي نانا، خرجت نهار 7 مايو 2026 بالسونوريتي نتاع التراب وعملت اكثر من 33 مليون فيو على اليوتيوب.

اللي مكسر الدنيا هلأ يميت في فرنسا إكستري من ألبومهم Undertaker. المورسو دار مليح مليح في الصيف وعمل أكثر من 130 مليون إيكوت على سبوتيفاي.

دامسو كسر الدنيا عام 2017 بغنية ماكارينا، عاودة تراجعت في التراند هالأيامات في التشارت متاع فرنسا، سورتو على سبوتيفاي. الغنية اسمها ماكارينا.

والمرسل تكلاسة نمبر 1 في سبوتيفاي متاع فرنسا، واحدة من اللي كلاسيك متاع نينو شفناها رجعت في البرومو متاع سيري ديستان. دونك نخليكم توت سويت مع نينو لافي كامل.

0: شوذي عامل حالة في استوديوات بتاع البنات روبي. أنا مش مغرورة على موزيك فيم في هيت كلوب أند ترانس وقيت أولد بات جولد.
1: أولد بات جولد
0: البرانسيب متاع الروبريك هذية هي وإنه كل مرة نقترح عليكم ثلاثة مرسوات وكل مرسو ديستيني الجيل معين ديستيني ترانش داج معينة. هذاك علاش اخترنا لكم ثلاثة غنيات، واحدة من ليزاني 80، واحدة من ليزاني 90، واحدة من ليزاني 2000. هات نبدأ مع موجو ليدي المرسو رجعنا العام 2000 بالضبط لجماعة التسعينات عندكم جوكم مع لابوش Sweet Dreams مرسو رجعنا العام 1995. أما نخليكم مع بالتيمورا 1985 بطبيعة ضرب المرسو هذية تارزن بوي

0: أغنية ليدي موجو اللي سمعتوها على موزيك فيم في هيت كلوب أنترانس. هذه كانت Old But Gold.
1: Old But Gold هيت كلوب أنترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزيك فيم.
0: التسعة وخمسة وخمسين دقيقة دي ضحكني هلوها عليها دونك احنا مازلنا معاكم للعشرة متاع الليل. بو احنا مش مازلنا معاكم للعشرة متاع الليل خاطر سيبو مازلنا خمسة دقائق باش نعديو فيها اخر مرسو. دونك ميرسي اللي تبعتونا في اول حلقة من هيت كلوب انترانس. دونك ان غران ميرسي اللي كنتي خالدون المكرم في ستاندار انا ساوسن الغريبي. نجالكم غدو ان شاء الله في اميسيون جديدة على موزايك كافي. وكما قلت لكم من قبليك باش تشاركونا اقتراحاتكم على واتساب موزايك 23 500 13. سألتكم أما هي أكثر غناية ذكركم بأول حب في حياتكم؟ شنو المورس اللي كي تسمعوه تذكروا أول حب في الحياة متاعكم؟ هذاك علاش جاونا برشا مساجات. دونك فما المساج هذايا من عند أسماء دو سانت إتيان فرنسا، قالت اللي أول غناية بلوتو أول حب في حياتي نتذكره كي نسمع غناية تريسي شابمن Talking About Evolution. مفهمتش عليه تحكي على الثورة تحكي على أول حب. كيف كيف نحب نسلم على مهدي اللي حب يسمع ميوز مادنس. فما زادة طليل اللي حب كيف كيف يسمع شارل بلوتو ويسبرز كارلس ويسبر. فلا هو كتب شارل ويسبر ليه كارلس ويسبر الجورج مايكل. فما زادة سنة اللي حبت تسمع إيروس رامز.

سوتو دونك ميرسي لي ميساج نتاعكم الكل اللي بعثتوهم على واتساب موزايك 23 513 1000. واحنا خيرنا انه نكملوا ليميسيون مع اغنيه نتاع اكرام من كندا اللي طلبت اغنيه اول مره تحب يا قلبي العبد الحليم حافظ وقالت اللي وقت اللي نسمعها نتذكر حب حياتي اول حب في حياتي. دونك عبد الحليم حافظ اول مره تحب يا قلبي هي آخر غنية في هيت كلوب انترانس على موزايك فهم. تذكروا الموعد هذية لميسون هذية تجيكم كل ويكاند في الليل من 8 للعشرة متاع الليل. تلقوا فيها الموزيكا الضاربة الموزيكا الناجحة الموزيكا اللي عاملة تراند في العالم الكل. كما قلنا لكم نجعلكم غد وان شاء الله في هيت كلوب انترانس جديدة على موزايك فهم. باي تشاو.

0: and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة بتعليل على موزيك فام. آخر الأخبار. Flash. De l'actualité. كل ساعة على موزيك فام. الأولى في تونس. راديو موزيك فام تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار. أهلا بكم. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يؤكد أن مصالح المراقبة التابعة للوزارة سجلت خلال شهر أوت المنقضي 6538 مخالفة اقتصادية، منها 1819 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية. وطرابلسي يضيف في تصريح لموزيك أنه تم حجز العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية خلال عمليات المراقبة، مؤكدا أن الإحصاءات تظهر ارتفاعا في الكميات المحجوزة بحوالي 5% مقارنة بأوت 2025.
2: 6538 مخالفة اقتصادية، 1819 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، 3500 مخالفة في شفافية المعاملات، نحكي على عدم استدارة فواتير، عدم إشارة الأسعار، 19 مخالفة في التلاعب بالدعم، و1160 مخالفة في الجودة والمتودولوجيا وبقية المجالات. تقريبا القطاعات 2327 مخالفة سجلناها في قطاعات المنتوجات الفلاحية والبحرية الطازجة، 2966 مخالفة في المواد الغذائية العامة، و897 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة. بالنسبة للمحجوزات، 61 طن تم حجزها من مشتقات الحبوب المدعمة، 449 طن من الخضار والغلال، 328 لتر من الزيت النباتي المدعم، 5 طن من السكر، 1527 كيلو غرام من اللحوم الدواجن، 7200 بيضة، الماء 648 ألف لتر من المياه المعدنية، و1729 كراس مدرسي. ثم ارتفاع فيها متى 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارغة.
1: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعلن عن تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 8 سبتمبر الجاري أمام مقر معتمدية المنيلة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا. والمندوبية توضح أن هذا تلقيح إجباري ومجاني، داعية المواطنين إلى الإقبال والإسهام في مقاومة داء الكلب والحد من المخاطر الناجمة عنه، وتعزيز الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب لموسم 2026-2027. أخبار العالم. البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن استهدافها 3 ناقلات نفط كانت تعبر ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يقول إن القوات المسلحة قادرة على استعادة كامل أراضي البلاد، مضيفا أن جماعة الحوثي ستتحمل عواقب مغامراتها، وأن محافظة تعز لن تكون ممرا لمشاريع وأجندة داعميها. التوقعات الجوية اليوم غد الأحد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب قليلة على كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، البحر قليل الاضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكلعوني في سبركس بريس. إلى اللقاء.
0: في تونس.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المسابقات الإفريقية، وفي رابط الأبطال ذهب الدور التمهيدي الأول للنادي الإفريقي انتصر في رادس على جوليبال مالي 1-0، هدف المقابلة الوحيد سجله صادق قديدة في دقيقة 71، وقبل كان ينجم يكون فيها الفارق أكبر، نتيجة تنجم تكون أكبر للنادي الإفريقي، لكن عديد الفرص ضاعوا في المقابلة متاع اليوم. في المحاصلة انتصار 1-0 للإفريقي في الذهاب ضد جوليبال. في كأس الكاف ذهب الدورة التمهيدي الأول في نيجيريا، نادي صفاقسي للأسف انهزم ضد شوتينغ ستارز 1-0، هدف المقابلة الوحيد سجل في الدقيقة 26. بالنسبة للبطولة اليوم تلعبوا مقابلة الدفعة الأولى من الجولة الثالثة. نادي البنزرتي تعادل مع الأولمبي البيجي 1-1. محمد هيدي حدوشي سجل هدف بيجا من مخالفة مباشرة دقيقة 40. عزيز شعبان عدل للسيابي دقيقة 73. عزيز القاسمي من السيابي أخذ ورقة حمراء في دقيقة 81. وبعد المقابلة متاع اليوم السيابي في الصدارة مع تقدم ساقط الدير بسبع نقاط، المرتبة 11 للأولمبي البيجي بنقطة واحدة. وتقدم ساقط الدير انتصر على النادي حمام لنف 1-1، هدف هارون بن عامر في دقيقة 54 من ضرب الجزاء. كما قلنا في الصدارة مع سيابي تقدم، والمرتبة 15 صفر بالنقاط للنادي حمام لنف. غدوة يتلعب مقابلة الدفعة الثانية. ترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى، الحكم بديس بن صالح في الفار وسام بن اسحاق، للنجم الساحلي شبيبة العمران تحكيم منصر بالعربي، وفي الفار فيليبي بيريرا من البرتغال، ونجم المتلاوي ضد من حمام سوسة الحكم هو محرز الميكي، وفي الفار مجدي باللغة. اليوم تم الإعلان على تعيينات مقابلة الجولة الرابعة ذهاب للبطولة، واللي يتلعبوا على ثلاثة دفعات. الدفعة الأولى 12 سبتمبر مستقبل المرسى النجم الساحلي من حمام سوسة الملعب التونسي والاتحاد المناصري اتحاد بن قردين. 13 سبتمبر شبيبة العمران النجم المتلاوي نادي حمام لنف الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي ضد تقدم ساقط الدير. والدفعة الأخيرة نهار 20 سبتمبر النادي الإفريقي ترجي جرجيس والنادي الصفاقسي ضد النادي البنزرتي. المقابلات الكل يتلعبوا مع الأربعة متاع العشية. لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري مهدي الجنوني مطلوب في الاتحاد الليبي، وما زال ما تمش التوصل لاتفاق. إدارة نجم المتلاوي توصلت لاتفاق رسمي مع متوسط الميدان السنغالي شريف بوديان على العودة للتمارين نهار 8 سبتمبر بعد ما كان فما مشكل متعلق بمسحقاته المادية. اليوم تلعبوا زوز مقابلات ودية. الملعب التونسي تعادل مع مستقبل سليمان 1-1، والاتحاد الرياضي المنستيري ربح سبورتينج المكنين 3-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع عدنان وزياد في جد ست اف ام.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك. This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are,

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون ترفض تحميل رياض الأطفال مسؤولية ارتفاع معاليم التسجيل بشكل عام، موضحة أن الأسعار تختلف من مؤسسة إلى أخرى في وقت ارتفعت فيه كلفة الأجور والمستلزمات والتجهيزات. ونبيها كمون تؤكد محدودية الانتفاع بالتربية ما قبل المدرسية، مشيرة إلى أن نحو 47% من الأطفال فقط يرتدون رياض الأطفال مقابل 53% خارج المنظومة، داعية إلى مزيد دعم القطاع وتنظيم مختلف المتداخلين فيه بما يضمن توسيع قاعدة الأطفال المنتفعين وتحسين جودة الخدمات.
1: كأصحاب رياض العباد تشكأ من غلو المصاريف، شوفوا الدنيا قديش غليت المصاريف، يعني هي المصاريف من روضة إلى روضة تفرق، ليس كل الرياض اللي يأخذ في مبالغ مرتفعة وليس كل الرياض اللي يأخذ في مبالغ منخفضة. فما المعلوم أنت تمشي للروضة المعلوم يقول لك كذا، حسيت روحك لي أنت قابلته سجل ولدك، حسيت انه هدايا ما هوش في امكانياتك تمشي روضة ثانية، الرياض موجودة، ولذلك ما فيش داعي انه كل مرة واحدة الرياض تستغل الرياض قاعدة تقاس، ماش قاعدة تستغل. احنا كقطاع لحد عام 80 كنا معفيين من الاداءات، لانه بعد ذلك اصبح هناك اداء على الارباح، بعد ما الاداء على الارباح طلعونا بـ7%، طبعا ده الحكاية 10 سنين، شو 7%؟ هو مواطن مش يسجل ولده في روضة خاصة تدفعوا انت 7% زيادة عليه، المفروض الدولة هنا تحط يدها هالقطاع. انت عارفة انه اطفال تونس فما 47% فقط من يرتدون الرياض و53% اينهم 53% اينهم.
0: وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يؤكد ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترة الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. والوزير يدعو إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتعزيز إدارة الطلب على المياه وتنويع مصادرها والرفع من الإنتاجية الاقتصادية للمياه ودعم الفلاحة المطرية إلى جانب تكثيف استعمال الموارد المائية غير التقليدية. أخبار العالم، تحالف أسطول الحرية يعلن استئناف رحلته الدولية في مهمة جديدة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ورفض استمرار حرب الإبادة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية في الحرية والحياة الكريمة. قوات الاحتلال الصهيوني تجدد قصفها المدفعي على مواقع داخل الأراضي السورية، حيث استهدفت بـ6 قذائف مناطق بريف القنيطرة الجنوبي وريف دمشق الغربي. وزير النفط العراقي يقول إن بغداد رفع طاقته الانتظارية للنفط إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا، وذلك منذ بداية سبتمبر الجاري وبعد استكمال خطوط الأنابيب الاستراتيجية ومنافذ التصدير عبر مضيق هرمز. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع عدنان حواد في جسد فامي، للقاء.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. نسبة نمو القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري ترتفع ب 5.5% خلال الثلث الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، مما أسهم ب 0.51 نقطة مئوية في إجمالي نمو الناتج المحلي الخام للبلاد البالغ 2.3% وفق المرصد الوطني للفلاحة. والمصدر ذاته يفيد بأن مستوى الاستثمارات الفلاحية المصدق عليها بلغت قيمتها 249 مليون دينار خلال السداس الأول من 2026، مسجلة نموا بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يؤكد إقرار وزارة التجارة التوجه نحو تخزين 200 مليون لتر من المياه المعدنية للرفع من مخزونات المياه المخصصة للصائفة المقبلة، وذلك من خلال جملة من الإجراءات على مستوى المصانع والمخازن. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تبلغ خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق المعهد الوطني للإحصاء، الذي فسر هذا المستوى من التضخم بتسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. في أخبار العالم، القوات الأمريكية والإيرانية تتبادل إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران بما في ذلك 3 ناقلات نفط إيرانية قالت الولايات المتحدة أنها استهدفتها، و3 ناقلات أعلنت إيران استهدافها في أثناء إبحارها عبر مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز. يوري أوشاكوف مستشار الكريملين يقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعنيين بأوكرانيا جاريد كوشنر وستيف ويتكوف عقدوا محادثات مفيدة تناولت مجموعة من الأفكار الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. 130 دولة يتفقون على نص يعرف مفهوم منظومة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في خطوة أولى نحو اتفاقية دولية من شأنها أن تضبط استخدام هذه الأسلحة التي تعتبرها منتقدوها بمثابة روبوتات قاتلة. يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت قد حذرت من أن التطور والاستخدام غير المضبوطين لمنظومة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل ينطويان على تحديات خطرة على الأصعدة القانونية والأخلاقية والإنسانية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
1: في تونس.